0: إنه مشتعلة رغم وقف إطلاق النار.
1: وفي إيران يستمر الحراك الدبلوماسي مع زيارة رئيس الوزراء القطري رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران، حيث عقد لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد في المنطقة. نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر بناه قال إن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية بدأ يحول دون قدرة البلاد على استيراد الوقود في وقت لا يكفي فيه الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. ومن موسكو أعلن السفير الإيراني أن الرئيس مسعود بازشكيان سيلتقي الأسبوع المقبل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرقيزستان. أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أنه أصدر التوجيهات للاستعداد لتعزيز قوته في الضفة الغربية، وذلك قبيل الأعياد اليهودية في ظل تصاعد أعمال العنف في هذه المنطقة. في الأثناء صنفت الولايات المتحدة مجموعة من المنظمات الداعمة للفلسطينيين كمنظمات إرهابية. التفاصيل مع كسام الأشرقي.
2: صنفت الولايات المتحدة حركة باليستاين أكشن المؤيدة لفلسطين والناشطة في بريطانيا منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب الحركة الإيطالية أوتسيتيتشي إنفانتيالي وحركة مسار بديل المؤيدة للفلسطينيين. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الحركات الثلاث جماعات إرهابية عنيفة تنتمي إلى أقصى اليسار، بينما قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن ستستخدم كامل ثقل أدواتها الاقتصادية ضد هذه الجماعات. من جهته رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالقرار، وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت في نيسان أبريل الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا بالسعي إلى فرض نظام عالمي افتراسي عبر حملات قمعية ضد المعارضين. وكانت بريطانيا قد صنفت أيضا باليستاين أكشن منظمة إرهابية في قرار طعنت فيه الحركة التي تأسست عام 2020، ونددت الحركة أيضا بهذا القرار الأمريكي معتبرة أنه يهدد حرية التعبير والحرية المدنية. وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في إطار سياسة ينتهجها الرئيس دونالد ترامب منذ بدء ولايته الثانية تستهدف جماعات أقصى اليسار.
1: أعلنت قيادات وحدات حماية المرأة الكردية أنها بحثت مع وزارة الداخلية السورية مسألة دمج عديدها في هيكلية الوزارة، وذلك بعد يومين من إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية والتي انضوت المقاتلات الكرديات تحت مظلتها. في النيبال ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين بالأمس إلى أكثر من 400 قتيل على الأقل وعشرات المفقودين، بينهم أيضا سياح تم التواصل مع ذويهم ولكن لا يمكن التواصل معهم حتى الساعة بحسب السلطات النيبالية. أعلن خفر السواحل الموريتاني إنقاذ أكثر من 160 مهاجرا بينهم 17 طفلا، وذلك بعد تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم قبالة السواحل الموريتانية. في خبر بيئي آخر، سجلت ألمانيا رقما قياسيا لحالات الوفاة المرتبطة بالحر هذا الصيف، بلغ 15800 حالة في ظل موجات الحر القاسية والمتتالية التي شهدتها القارة الأوروبية. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نعود ونلقاكم غدا، إلى اللقاء.
3: عودي لكم من جديد مستمعي راديو تؤمير، بذكركم بحالة طقس سيدني لها النهار، رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل لل 21 على صعيد ملبن، أقصى درجة الحرارة بهالنهار 17، وطقس كمان رح يكون طقس جيد. نسمع نحن ويكم فيروز، وما بعدها رح يكون لنا لقاء مع دكتور حمدي بولس ونحكي عن الفيضانات وتأثيراتها على البيئة. كونوا معنا وتابعونا.

0: سيارة غنية كتير حلوة تروق الأعصاب. خلينا نتابع نحن وياكم أكيد مشوارنا الصباحي من راديو توأمي أستراليا 1638 أيام. نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لتصريحات ريما الرحباني لعامة ضجة إعلامية كبيرة ويمكن ردود فعل حول تصريحاتها وموقفها من المقاومة وسلاح حزب الله. بحكي عن هالموضوع بعد شوي, ولكن ضروري نتابع نحن وياكم اليوم الكارثة بنيبال وفقدين أكثر من 39 مواطن, 39 حديث هلا حددتهم الخارجية من المواطنين الأستراليين, بالإضافة لعدد كتير كبير من السواح. خلينا نتابع نحن وياكم مع دكتور حمدي بولوس. بحب أرجع أذكركم مستمعينا فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا على 0296530, ولا يزال البث المباشر لراديو توأمية من مكاتب مايسات في سيدني. يعطيك ألف عافية دكتور حمدي, صباح الخير.
1: صباح النور كلود, صباح الخير جميع مستمعي توأمي. It's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا لك دكتور حمدي. يعني هيدي الكارثه اللي هي كارثه بكل معنى الكلمه, مع هالفيضانات المفاجئه المشاهد كانت مروعه للحقيقه. ما في انسان بيقدر يشوف لفتره طويله هيدي المشاهد وهيدا الدمار اللي شكلته هذه الفيضانات. فشو تفسيرك للي صار, وكمان يعني تاثير الفيضانات على البيئه وعلى البشر؟
1: هو الحقيقة أنها مأساة, بل هي تراجيدي. There is a difference between catastrophe and any other problems. Catastrophe we cannot control it, وهي الكارثة التي تحدث بين عشية وضحاها وفي لحظات من الزمان وغير سابقة أو مسبقة, ومن الصعب التنبؤ بها, مثل السونامي, الفلودز, البرق, حرائق الغابات, البوش فاير. ممكن we can contain it, ممكن نتنبأ بها, لكن طبعا الفيضانات والرعود والأمطار الغزيرة هذه من الصعب بل من المستحيل أن نتنبأ بها, ولم يكن بالحسبان. هي هذه الفيضانات حدثت في نيبال بينها وبين الحدود مع تشاينا, فحتى التشاينيز بكل قدرتهم, القدرة البشرية والتكنولوجيا, لم يتنبأوا بها. فطبعا الفيضانات هي كارثة فاجعة مفجعة, وهي it's a catastrophe, تأتي ولا تلم بالإنسان وتؤدي إلى أضرار وخيمة. أولا طبعا انقطاع وسائل الاتصال, فمن الصعب إنزال المعونات, أو طبعا عندنا أقمار صناعية, لكن أيضا انقطاع الطيران والإمدادات والسكك الحديدية والطرق المؤدية حتى نستطيع أن نوصل الإغاثة إلى من تضرروا. الشيء طبعا الأول والأخير هو human loss, human lives, the loss of human lives لا يمكن أن يعوض. لقوا حتفهم هنا وهناك, وهذا العدد الذي ذكرتيه يا كلود هذا طبعا لا نعلم إن كان هناك أعداد مضاعفة متكاثرة من القتلى والضحايا. طبعا الإصابات والبتر وفقدان الأعضاء, طبعا ناهيك عن اختلاط مياه المجاري بمياه الشرب,
0: صحيح.
1: فكل هذه الأشياء طبعا لابد أن احنا نتوقعها. طبعا تكثر الأمراض والأوبئة, تنتشر انتشار النار بالهشيم بسبب هذه الفيضانات. المواطنين اللي بيحتاجوا أدوية أو on life support machines أو بياخدوا إنسولين أو بياخدوا كل هذه الأشياء طبعا انقطعت, لابد من إمداد المعونات الطبية وليس فقط الأكل والشرب. طبعا عندما تنحسر المياه وتنتهي الفيضانات, هناك العامل السيكولوجي, السكارينج, سايكولوجيكال سكارينج, الذي سوف يظل في أنفس الذين نجوا من الفيضانات بعجوبة, وأولهم أنهم نجوا في حين أن أهلهم وأصحابهم ممكن يكونوا لقوا حتفهم, فبيعيشوا بعقدة الذنب وإن كانوا لا يبيحوا بها, إن أنا عشت لكن أخوي أو أختي ماتوا. فكل هذه الأشياء طبعا تؤدي إلى كارثة وراء كارثة. وسبب في هذا يعني يقال إن الفيضانات تحدث بين عشية وضحاها. هذا الكلام طبعا غير صحيح، لأن الفيضانات تحدث بسبب الجلوبال وورمينج، بسبب إن التشاينيز والنباليز والفيتناميز أيضا أكثر دولة في العالم تأتي على الأخضر واليابس بتنهي الغابات وتحرقها هي فيتنام. فيتنام وليست نيبال أو تشاينا. وتشوفوا الصور على الأقمار الصناعية، ضباب فوق مدن فيتنام، دولة فيتنام، والسبب إن هم بيحرقوا الغابات حتى يزرعوا محاصيل. طب ممكن تزرع محاصيل في أماكن أخرى بتكنولوجيا أخرى متقدمة بدل ما تحرق الغابات. فحرق الغابات والجلوبال وورمينج والإندستريال كونتريز أمريكا والإيو واليابان ونحن أيضا منهم طبعا من سنين، من 10 أو 20 سنة وضعنا حدا للكربون إيميشن ونحن نلتزم به، كل الدول المتقدمة تلتزم به إلا طبعا تشاينا وفيتنام وكل الدول التي لا تريد أن توقع على هذه المعاهدات الدولية. فالكربون اللي بيطلع والدخان اللي بيطلع والغابات اللي بتتشال تتمحي من على وجه الأرض، الغابات مهمة جدا، والأشجار كل هذا يؤدي إلى خلل بالبيئة. The ecosystem has been disturbed and we are in a state of imbalance when it comes to the ecosystem and the environment. We have to correct that. فطبعا هذه warning، هذه علامات إنذارات للبشرية كلها في أنها أدت إلى ضحايا كثيرة، وسوف طبعا تستمر لمدة أيام وأسابيع هذه المأساة يا كلود.
0: نعم دكتور حمدي، بسؤال أخير يعني فيما بيتعلق بالنسبة للفيضانات، هل لها تأثيرات إيجابية؟ يعني كنا حكينا عن الحرائق بس الفيضانات يمكن شوي بتبقى مختلفة، يعني شو فوائدها؟
1: يعني هو الحقيقة الفوائد طبعا كلامك سليم تماما يا كلود، والسؤال في محله. هناك فوائد للفيضانات believe it or not. الفوائد هو أن نتعلم من الدروس ومن الأخطاء التي نصنعها نحن البشر، حرق الغابات ونأتي على الأخضر واليابس والمصانع التي لا تلتزم بالكربون إيميشن ريستريكشنز. الشيء الثاني أن نتعلم من أول فيضان حصل في كل العالم، وهو فيضان نوح. قال الرب لنوح إني آتي بفيضان على الأرض. هذا كان أول فيضان، وموجود هذا الكلام في أول الكتب المقدسة في كل العالم، كتاب التكوين أصحاح 8 وأصحاح 9. طبعا جاء الفيضان، كان أول فيضان. الشيء الغريب يا كلود، هي فعلا ملفتة للنظر، إن كل الأديان واللايف ستايلز اللي في كل العالم تجد فيها قصة نوح والفيضان، ليس فقط باليهودية والإسلام والمسيحية، لكن أيضا بالبوذية. أنا استغربت كتير، بالهندوسية، بالسيخ، بالكنفوشيسية، كل الأديان فيها قصة نوح. لماذا؟ لأن بعد عندما خرج نوح من الفلك كان هو أبو البشرية، فتوارثت هذه القصة إلى كل الأجناس، كل واحد بجنسه وكل واحد بدينه. فتجد أن هذه طبعا أكيد كانت واقعية، ويكفي أن عندنا الكتاب المقدس الذي يذكرها. قال الرب لنوح ادخل إلى الفلك، آتي بفيضان على الأرض. عندما انحصرت المياه على الأرض بارك الله نوح وبنيه، فهناك بركة بعد الفيضان. صحيح هناك أعداد ماتت، هناك من لقوا حتفهم، لكن أيضا هناك بركة. وبارك الله نوح، لم يباركه قبل الفيضان ولكن باركه بعد الفيضان. وبارك الرب نوح وبنيه وقال لهم اثمروا وأكثروا واملأوا الأرض ولتكن خشيتكم، شوفوا الكلام، ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وطيور السماء. تخيلوا خشية، يعني هتخاف منك الحيوانات، هيبتك ستسيطر على طيور السماء. لم يكن هذا موجود قبل الفيضان. وجعل الرب الإله علامة في السماء، قوس القزح. وقوس القزح يا كلود pointing to the heaven not to the earth، فمعناته إنه لو كان pointing to the earth معناته إن الرب هيضرب الأرض، لا، لكنه pointing to the حتى نحن بأسهم الصلاة، الصلاة تنطلق من الأرض إلى السماء، لأن القوس مصوب إلى السماء فلا أعود أهلك الأرض كل ذي جسد. هيحصل فيضانات لوكال ولكن ليس جلوبال، ريجونال وليس وايد سبريد، ناشونال وليس انترناشونال. هتحصل فيضانات حتى نتعلم منها ونأتي إلى الرب الإله. وبعدين تجد نوح وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما، ابتدى يتعب ويشتغل بعرق جبينه، كان قبلها ما بيشتغل. شايفين البركات التي تأتي بعد الفيضان؟ دعونا نشكر الله على كل ما عندنا من سيء وحسن، وكما قال أيوب في محنته لامرأته: الخير نقبل من عند الرب والشر لا نقبل. دعونا نقبل هذا وذاك، تعزينا لمن فقدوا من ذويهم بنقال، ونحن نتعلم من هذه الدروس أيضا في أستراليا.
0: شكرا لك دكتور حمدي بولوس على هذا اللقاء، وكمان رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا. بحب رح أذكر المستمعين لك اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم يمرق بمشوارنا الصباحي، فيكم تحكونا وتتواصلوا معنا. رح نحكي بعد شوي مع زميلنا بيدرو عن ضجة اللي عملتها بنت الفنانة الكبيرة فيروز ريما رحباني، لظاهر يعني أو هي ما بتنفهم بالشكل الصحيح، أو يعني كمان اليوم هي عم تغرد خارج السرب، ما بعرف يعني. دايما بكل تصريح لريما الرحباني بنلاقي أنه في ردود فعل عليها، ولكن هالمرة جيت من يعني من مناصري القوات اللبنانية هذه الهجمة عليها بسبب تصريحاتها اللي البعض اعتبرها مضللة وغير صحيحة، والبعض اعتبرها أنه اليوم في هونيك توجه لنزع سلاح حزب الله، ولكن اليوم بتجي لحتى تقولون أنه ليه ما بدكن أنه السلاح اللي هو الحزب يلي هو عم بيدافع عنكن. فهيدا الكلام للحقيقة أثار جدل كتير كبير اليوم عنا بلبنان، وردود فعل عم بتكون عبر السوشيال ميديا على المخرجة ريما الرحباني. فخليني اسمع رأيكم بهيدا الموضوع، هل هي تعتبر هيدي حرية رأي وتعبير؟ يعني حتى البعض راح ليقول أنه ريما الرحباني عم بتأديل سيدي فيروز يلي هي دائما بتتميز بهدوءها وصمتها وابتعادها عن الأعلام، بكل مرة بتطلع فيها ريما الرحباني بتعمل هيك هالجدلية الكبيرة. خليني اسمع رأيكم، هل فعلا اليوم ريما الرحباني يعني عم تعطي رأيها ووجهة نظرها، بس ليه عم بيكون في ردة فعل على تصريحاتها؟ وهل هي فعلا اليوم عم بتأثر على عائلة الرحباني، على سيدي فيروز؟ خلينا نسمع رأيكم أنتو على الهواء على 02-96-53-00. هيدا بالإضافة كمان لموضوعنا اللي كنا تناولناه بالفترة الصباحية، وشفنا يعني كتار يلي عطيونا رأيهم، كتار يلي حكيونا تجربتهم من خلال اليوم البيانات اللي صدرت من سيك يلي كانت أظهرت أنه في كتير من التوجه عم بيكون نحو الأعمال المهنية، وخاصة الاختصاصات المتعلقة بالأشياء الصناعية واليدوية ممكن أو المهنية تعتبر. واليوم باعتقادهم أنه فعلا عم بتحقق أرباح كتير عالية. اليوم عم بيكون في توجه الشباب للأعمال المهنية لأنه عم بتحقق أرباح كتير عالية، يمكن أكتر بكتير من اللي عم بتخرجوا من الجامعات بشهادات عالية. خليني اسمع رأيكم، ما رأيت معكم شي هذه التجربة؟ لأن ليه طرحت هذا الموضوع؟ لأنه بعرف نحن عنا بالجالية اللبنانية والعربية يلي أول ما يبلش أولادنا يفوتوا على المدرسة منحط براسهم بدك تطلع دكتور، بدك تطلع مهندس، بدك تطلع شي يعني طيارجي، أو أكيد مهنة تكون بحاجة لشهادات كتير عالية. هيدي أول شغلة مندخلها برؤوس أولادنا، ولكن اليوم لا عم بيكون في توجه للشباب للأشياء المهنية. في حال أولادكم توجهوا للأمور المهنية فشو بتكون ردة فعلكم؟ هل بتشجعوا؟ هل بتعترضوا؟ هل بتغيروا بموقفكم؟ فخلينا نسمع رأيكم وتعليقكم على الهواء. مش لين اشتقت لك أنا، غبتي عنا شوي. يعطيك ألف عافية، شايفتك هيك عم بتحوزي هون مع الزميلات كمان الموجودين، يعني حبيت تعطي رأيك يعني كمان بهيدا الموضوع. سمعنا بعد
2: رأيي بهيدا الموضوع، بس أنا حب أعرف رأيك كلود أنا بهيدا الموضوع.
0: لكن مثل ما كتير قراب نحن قرأنا لبعضنا، لأنه نحن ربينا ببيئة معينة، دايما مشجع أولادنا على أنه ياخدوا شهادات عالية، وبعدنا لهلأ يعني بدنا يهون ياخدوا شهادات عالية. بس بالنهاية إذا الولد بتحسي أنه هونيك رح تكون راحته، هونيك بشكل شخصيته،
2: بالنهاية الإنسان ما بينجح إلا بالشي اللي بيحبه، بس يعمل الشي بيحبه يعني من بعد صحيح. الخبرة حتى كمان حتى لو منضل نقول من بكير العشية انه المهن الحرة هي بتطلع مصاري اكتر وهيك، بس يمكن في ناس ما بتحب هيدا الشيء ما رح تنجح فيه. مش معناتها انه هيدا الشيء انه اذا انت عندك مهنة يعني انت نجحتي، اذا بدك تكوني تحبية لهيدي المهنة
0: هيدي اهم شيء.
2: بدك تكوني
0: هيدي السبب الوحيد، هيدا الحب للمهنة هيدا الشيء الوحيد يلي بيخليك تتنازلي عن موقفك،
2: عن موقفك وتنزلي سقف طموحاتك او توقعاتك. صحيح. يعني انت بتكوني عم تقولي انه انا بدي ابني يكون هيك، بس اذا ابني ابدا ما بيحب يكون هيك بس بيحب يكون هيك، انت شو بدها الاندر انه تشوف انه ابنه مبسوط؟ يعني بالنهايه ما بيهمني انا شوف ابني ناجح او معه مصاري، بيهمني شوف ابني مبسوط. وكل ام بيهمها هيدا الشيء، بتقول يعني شو ما بتسالي اي سؤال لحدا من الاهل بيقلك مهم هني شو بيحبوا، مهم هني يكونوا مبسوطين.
0: صحيح. هيدا الأهم شيء أنه تشوفيهم أن هني ناجحين بعملهم، مبسوطين، بحبوا شغلهم، لأنه إذا ما حبوا شغلهم ما رح ينجحوا ولا بأي شكل من الأشكال.
2: مزبوط.
0: حتى لو بده يكون مستلم أهم مهمة يعني كمان.
2: وبعدين في شيء اسمه تالنت، يعني أنت بالنهاية فيك أنت تخلقي، أنت أصلا شاطرة بهيدا الشيء. يعني كيف الرسام، أنه الرسام ما فيك تجي أنت تقرري بالنهاية هيدا المهنة، أنه يمكن الرسم أنه إذا أنت هيدا الشيء ما عندك إياه، أنه هي موهبة.
0: صحيح.
2: كمان يعني أنه في مهن هي بتفرض حالها، يعني في ناس أصلا بتحسي أنه هني بيخلقوا، بتحسين انه هيدا خلقان بده يكون هيك، يعني انه هيدي خلقانه بدها تكون هيك. ما بعرف انت وقتها كنت صغيره قالوا لك بدك تكوني مذيعة، شو قالت لك؟
0: ما عندي يعني انا ما بتخيل حالي ولا باي لحظه غير انه ماسك الميكروفون وعم بعمل مذيعة. عجبت
2: بركي عم بتغني؟
0: لا عم بحكي، لانه كنت امسك المدقه، بتعرفي المدقه؟
2: ايه
0: مدقه التوم، امسكها واعمل معهم انترفيو للعائله.
2: ايه.
0: يعني لهالدرجه كنت من انا وصغيره.
2: واو.
0: بحبها.
2: بلبنان اشتغلتي شي هالمهنه او لا؟
0: انا من هون من التو ام اي وانطلقت،
2: بس
0: هي موجود بقلبي موجوده المهنه من عبلك من انا وصغيره، ماسكه المعلقه او ماسكه المدقه وعم بعمل مقابلات مع اي شخص يعني بشوفه، خاصه من العائله والجيران وهيك. عند خلص مثل ما قلتي انه بتكون موجوده بدمه
2: موجودة بدمك. مظبوط.
0: ما تخيل حالي مثلا عم بعمل معلمة
2: أو أبدا
0: أو حكيمة مثلا.
2: لا حكيمة نحن بنحب الحكيمة، فينا نكون هيك.
0: لا أنا أسمع عليك، أنت دخلك
2: أنا درست أعلام، درست صحافي،
0: بيّن أسمع
2: عليك واشتغلت بهيدي المهنة. بس منرجع منقول أنه ظروف، يعني أنت حسب البلد اللي أنت عايشة فيه، يعني بلبنان ما قدرت مثل ما بيقولوا اتماشى مع الظروف، كان المناسب لقالي أكتر أني اشتغل بالبنك بمصرف، فاشتغلت بالمصرف.
0: أيه.
2: بس برمت الدنيا ورحنا وجينا ورجعنا على
0: يعني عن جد بحسك أنه المايكروفون والإعلام كتير ريح لك،
2: ريح لي
0: كصوت وكأيدي وكمعلومات. لا بتجنني مشليين. فخلينا نرجع أنا وياك نذكر المستمعين على أكيد الهدية
2: على الهدية تبع المايسيت من مايسيت وتو ام اي بمناسبة حضور التو ام اي اليوم لأول مرة فينا نقول، يعني إن شاء الله ما تكون آخر مرة.
0: لا لا لا
2: هلا تاني مرة. هلا لا لأنه أنت مع one get one for free، تاني بدها تكون for free. buy one get one free. بدك تجي برا تاني لعنا وبيطلع لك انت شي فري معنا كمان
0: حبيبتي.
2: يعني هلا كمان بده يطلع لك الماي سيت فور فري لعليك بما انه جيتي.
0: انتوا وجودكم وجوهكم الحلوه طيب الكل هون، يعني استقبلتونا احلى استقبال، وهيدا بالنسبه لي احلى هديه كانت كثير عتليني. ها بتعرفي الواحد بيكون معود على نظام معين بالاستوديو، بتحسي حالك خلص انه فتي ومعودي على الاشياء، صار لي ما نمت مزبوط بي بصراحة. يعني كنت الآن كيف بدي روح، كيف بدي شوف مثلا وجوه جديدة الاستوديو هون كيف رح يكون. لا عن جد بتعتلي ها بالصفي وين بدها تكون، بتعرفي انت هون بالمركز، فكله كنت عم بيشتغل براسي. بس وصلت وشفتكم واستقبلكم الحلو، حسيت حالي قاعدة بالاستوديو بتو ام اي. يعني
2: خلص انت الشخص المناسب بالمكان المناسب.
0: thank you so much للكل. okay. كيف فريد منكم هون
2: حقيقة عليك. وأكيد رح نرجع نذكر المستمعين أنه يتصلوا على رقم الـ 2ME اللي حافظته كلود أكتر مني.
0: نعم هيدا ذكرون كمان على 02-96-530-0 02-96-33-33-0. بلشوا من هلأ اتصلوا لأنه بيطلع لكم اشتراك لمدة سنة كاملة مع
2: مايسيت حسب ظروف الشخص. نحن رح نتلقى الاتصال. نحن اوريدي صار عندنا 4 أشخاص مهتمين
0: أكتر.
2: أكتر
0: أنت بس غيبتي كمان كان فيه.
2: أوكي. نعم. يعني أنا اللي سمعتهم اللي حكوني رح اتصل فيهم نهار التنين تنشوف شو بيناسب، يعني حسب البيت اللي قاعدين فيه، إذا عندهم اشتراك الإنترنت، إذا كان يعني شو المناسب لألهم. ومنشرح لهم كل التفاصيل، هيدا الاحتمال والاحتمال الثاني. نعم. أكيد. والاشتراك من مايسيت ورح يكون. نعم. مجاني لكل مشترك جديد حابب يجرب المايسيت ويشوف. نعم. القنوات اللبنانية. يمكن هو يكون شخص عنده اشتراك تاني مثل ما قلنا مع البوكسز اللي هن الليجل، ورجع فكر يمكن سمعنا وفكر يشترك معنا وبده. نعم. يجرب. او يمكن شخص منه سامع او جديد واصل على استراليا ومنه عارف شو الاوبشنز اللي موجودين كرمال يحضر القنوات، كمان هيدا الشخص فيه يتصل ويقول انا مهتم ونحن نتصل فيه النهار التاني.
0: عظيم. فإذا نعطيكم فرصة لهيدا الربح سنة كاملة مع مايسيت ومايسيت أو مايسيت جو،
2: مايسيت أو مايسيت جو.
0: نعم اختيار أنتوا اللي بيختاروا شو اللي بيناسبكم. فهيدي أكيد عرض كتير حلو كتير مهم وكتير مغري لحتى تتصلوا لمجرد الاتصال وتقولوا مهتم. أكيد هيدا الشيء بأهلكم لحتى تحصلوا على هالسنة اشتراك مع مايسيت أو مايسيت جو. فإذا رح نتابع يعني احنا وياكم بخلال هالوقت مستمعينا، وكمان لكل اللي عنده اي تعليق على اي موضوع. بعرفك انت بتبعدي عن الاخبار السياسية، ما بدي وجع عليك راسي
2: ابدا.
0: مع انه حكينا قبل شوي عن ريما الرحبيني، ما بعرف ليه دايما في هجوم علي لريما الرحبيني.
2: يعني مش كتير كمان بتابع هيدي التفاصيل انا يعني شخصيا، بسمع هون وهون وهون وهون وبسمع انت شو بتقولي. نعم. وشو بتعلي. بس بالمبدا يعني بتحفظ شوي. نعم. برايي لانه منو كتير. نعم. واضح وبدي يصير فوت بكتير تشعبات.
0: خلينا ناخذ اتصال معنا يوسف من برود ميدوز ملبن. صباح الخير.
3: اهلا صباح النور كيفك؟
0: أهلا وسهلا فيك يوسف صباح النور.
3: بس يعني تعليق صغير على اللي حكاه الأخ دكتور حمدي هو عم يقول قوس القزح. وما اسمه قوس القزح، اسمه قوس الله، لأنه قزح في التاريخ. أنا قلت عم بقرأ كتاب قزح اسم شيطان، بقى نحن بنقول له
0: لا ما هو يحسن، ما معروف نحن معروف عند الكل قوس قزح.
3: هو هيك نحن معروف متعودين على أنه هيك اسمه. بس هو ما اسمه هيك، اسمه قوس الله. لأنه الله سبحانه وتعالى لما بيوضع هذا القوس على دفة كل الأرضية يعني بيعطي اطمئنان للبشرية إنه الأرض ساعتها سايب right that's why أنا بديك على هذا.
0: والشيء الثاني على كل خليني اسمع نعم تفضل تفضل تفضل يوسف.
3: الصبح عم تحكي عن الجامعات وهيك وهيك إنه كيف الإنسان. أنا كان عندي صبي درس هو محاسب أكانتن طلع كيف ما كان بده بس هيك اجى الحال تبعه واخذ الشهاده وما اشتغل فيها.
0: نعم
3: ما اشتغل فيها عم يشتغل بشيء ثاني بس مع موظف بالدولة وظيفة كويسة بس ما اشتغل بالاكونتن. يعني قصدي انه الواحد بيضغط على اولاده انه تراس هيك وتراس هيك اتفق عليك هيك بده يقول بس
0: نعم
3: شكرا.
0: يعني
3: شكرا
0: برايك يعني شو وين توجهه كان؟
3: نعم
0: وين توجه يعني بمهنته وين توجه هلا ما اشتغل بالشيء اللي درسه
3: موظف بالدولة بس ما بعرف
0: قلت لي موظف اوكي
3: بيشتغل وظيفة كويسة
0: نعم
3: بس ما عظيم ما بقى يشتغل محاسب
0: ما كان عندك اي ما كان عندك اي مشكلة من خلال اختياره يعني للمهنة اللي حبه؟
3: لا ما هو اختار انا ما لي علاقة
0: نعم
3: انا انسان امي لا بقرا ولا بكتب
0: نعم
3: يعني ما دخلت مدرسة بحياتي كلها
0: في كتار يلي كمان ما دخلوا مدرسة ولكن يمكن كانت الحياة هي مدرسة لألون
3: وأحسن من مدرسة
0: نعم
3: لأنه
0: نعم
3: أنا لما كنت بالجيش أنا خلقت بالتان بس خلطوني على جيش سوري لأني سوري أصلي وواحد هنيك اسمه نصر طيوب كان يدرس بالجامعة بس هو كان مجند ضابط مجند هو اللي علمني قراءة الكتابة بالجيش يعني
0: نتيجة
3: جبت له غراض معي جبت له غراض من لبنان لمرته اسمه كريم أديال لمرته استعمل هذا الكريم جبت له كريم أديال زي قال لي أنا هعلمك القراءة والكتابة وعلمني أقرأ وأكتب وبعدين صرت أقرأ يعني
0: لك ما أحلى
3: والله
0: نعم برافو خي على كبر يعني تعلمت مش هينة
3: طالع بكتب فلسفية تاريخية من جميع أنواع الكتب أنا بقراها يعني الدينية حتى الإنجيل عند الإنجيل عهد القديم وعهد الجديد يعني أنا
0: حلو الإنسان
3: لكن أنا بقرأ بكل الكتب وكل الأديان بحترم كل الأديان لأنه نعم. كل دين له فلسفته أبتلي كيف
0: نعم يوسف أنا بدي أشكرك على مشاركتك وهل أنت مهتم أم غير مهتم فما بعرف
2: بالقنوات العربية
3: تحضر
2: التلفزيون حضرتك من وين أستاذ يوسف من وين حضرتك
3: من يعني قصدي من ملبون
0: من برودميدوس ملبون
2: إيه لا بس من وين الأصل
3: أصلي أنا من طرابلس
2: من طرابلس ايه اهلا وسهلا من الشمال وحضرتك بتتابع القنوات اللبنانية
3: يا انا بموت بالإذاعات العربية يعني طيب انا
2: بتتابع بهمك تشترك او تجرب مع الماي سيت جو في عندك انترنت بالبيت
3: لا والله ما بعرف استعمله
2: ما بتعرف تستعملها يعني هي الانترنت هي ابليكيشن بده يكون عندك اشتراك وبده يكون عندك شوي معرفه ب بهذا الشيء بس ما بتتابع الاخبار بتسمع بس التو ام اي يعني بتتابع الاخبار عبر التو ام اي يلا
3: ما بتعرف التو ام اي صار من وقت ما بلشت انا عم بسمع عليها هلا اذا هاي بحبك
2: خلص ايه متعود حسيت هيك صراحة انه بيتابع يعني ما بيهمه التي في بيسمع اخبار
3: ومدام كلودي مزينة هالاذاعة
0: تسلم الله يخليك هذا من ذوقك ومحبتك كمان معنا زميلنا بيدرو اللي صار معنا بخلال هالوقت يلا شكرا لك يوسف يعطيك الف عافية بيدرو صباح الخير بيدرو فأذان رح نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت مستمعينا عبر راديو تؤمي رح نتوقف عند بريك ومن بعدها رح نكون نحن وياكم مع زميلنا بيدرو اللي صار معنا بخلال هالوقت لنتابع معه هيدا الموضوع اللي طبعا ناقشناه مع زميلتنا مشلين بيدرو مش الحال صباح الخير
4: صباح النور كلود، تحية لك، تحية لكل اللي عم يشاركوك اليوم بقلب استديوهاتنا بالميسات، تحية لكل إدارة هالمؤسسة المميزة اللي عم ترافق كل أبناء الجالية بالنسبة للي عم يقدمون لياه من برامج وعم ينقلوا لياه من وطننا الحبيب لبنان ومن كل بلداننا العربية.
2: شكرا، صباح الخير بيدرو. تعرفت
4: صباح النور مشتين، صباح النور
2: بال 2ME من السنه الماضيه او سنتين،
4: مزبوط
2: يعني بسمع طول فيك بس
0: بسمع فيك
2: بسمع فيك بس
4: وغبتي عنا
2: وتعرفنا عليك هلا على التليفون.
4: تحيه لك مشلين عن جد.
2: شكرا.
4: وتحيه لكل اللي عم تقدميه كمان انت بالميسات، وتحيي لك كلود كمان، اسم الله عليها كلود، يعني ما عم لح عليك كلود،
2: اسم الله عليها تبرم.
0: مرسي مرسي بيدرو. ميشلين جربت هيك تبعد عن المشاكل وبرافو عليها، بس انا خلص معودي على هيدا الموضوع، ماشي فيه
2: تحشري حالك
4: وعم توقعيني معك كمان
2: مشكل بدك تخلقيه.
4: لكن ميشلين ميشلين زمطت، بس انا عم تعلقيني معك تقريبا.
2: انت علقت، انا زمطت وانت علقت.
4: وانا علقت، برافو عليكي.
0: بيدرو عندك اي تعليق على اللي شكلته؟ يعني اكيد من جد المخرجه ريما الرحباني خاصه مع الويت اللبنانيه، كيف فهمت قصده؟
4: ليكي كلود، انا يعني انا بعمري ما كنت ولا باي طرف سياسي ابدا، انا خلقت بحب المؤسسه العسكريه وخلقت بحب هالوطن، عندي لبنان اولا. بس بدي ارجع لل 2008 تقريبا، الله يرحمه بوقت منصور الرحباني، بوقت عم يبلش كان الله يرحمه زياد يدخل فيروز بالسياسه ويحطها باي محور وباي شيء، وقت كان في الاحتلال السوري، وايام ما كان كمان موجود حزب الله كمان، وقت قال لهم كلمه وحده الكبير منصور الرحباني، ابعدوا فيروز عن اوحالكم السياسيه، فيروز هي ملك الوطن مش ملك حدا ابدا ابدا. واليوم كمان بنرجع بنعيدها وبنقول ابعدوا فيروز عن اوحالكم السياسيه، فيروز

0: بمحور او يحطها او يحطها بطرف تاني. فيروز اللي غنت للوطن منا مع الميليشيا. هيدا انا برد رد واحد.
1: بتذكر مرة واحدة حكيت عن حكي الاثنين الراحل زياد الرحباني باسم والدته أنه بتحب الحزب, بقيت زعلانة
0: وبقت زعلانة منه. مزبوط, ما هيدا بدي أقولك يا أنا كمان بقيت زعلانة منه. قلت له أنا ما تدخلوني بقصص مثل هاي وكذا. كانت فيروز بأثناءها عم تتواجد شوي بالإعلام. اليوم فيروز مبتعدة كليا حتى بوقت اللي مات ولادها الله يرحمهم إن كان علي أو زياد, ما طلع منها ولا كلمة, ما صرحت هالامرأة. امرأة صامتة, حرام حدا يحكي عنها. مزبوط.
1: بنسمع اكيد بنسمع زميلنا نشأت اللي كمان انضم لنا بخلال هالوقت. يعطيك العافية نشأت.
2: اهلا وسهلا نشأت.
3: يسعد لي صباحك كنود, ويسعد لي صباحك بدرو, ويسعد لي صباح كل مستمع
2: مشلين
3: في كل مكان.
2: اهلا وسهلا بك يا نشأت.
1: كمان مشلين.
4: نعم. صباح الخير.
3: صباح الفل.
4: صباح الفل والياسمين.
3: يسعد لي صباحك. سوري سوري سوري, هنا في شوية دوشة جنبي يا معلش. صباح الفل.
1: اوكي.
2: ده حلو. اللغة المصرية عن جد يا مشلين.
4: اللغة المصرية جميل. لغة كتير حلوة يعني. نحن
2: لهجة المصرية. سوري اللهجة.
4: سوري مصر. المصرية يعني هيك فيها جمال, جمال حقيقي مثل ما بيقولوا.
2: تربينا عليا بالأفلام
4: دغري تعجل ثاني.
2: تربينا عليا بالأفلام مع جد. الأفلام المصرية عادل إمام.
4: في معنى زميلي هوني بالمايسات بتحكي اللهجة المصرية, هي يعني لبنانية مصرية. فمن وقت
2: هيك
4: بحب اتحشر فيها واحكي مصري وقول لك ازيك يا جميل, ازيك يا حلوة.
1: شو محبب يعني اللهجة المصرية من أجمل اللهجات يعني.
4: أنا صراحة في كلمات معينة باللهجة المصرية هيك ما بعرف بتعطيني مثل سعادة يعني, مثل مثلا هيدي ازيك يا باشا, ازيك حلوة
1: يا منجاها. نشأت حبه هيدي
2: يا منجا.
1: نشأت عامل ايه.
3: لا ومش بس كده, كمان دم الخفيف المصري يعني معروف يعني, ودائما ابن نكتة, ودائما بياخد الأمور حتى الأمور الصعبة جدا بياخدها بفكاهة وبياخدها بروح حلوة جميلة رغم الظروف الصعبة اللي بيعيشها, ولكن يخلق من يعني يعمل مية الفسيخ شربات لمؤسف يعني.
2: يخلق من الضعف قوة يعني.
3: نعم نعم نعم.
1: بكل الأحوال
2: واللهجة اللبنانية حلوة كمان نشأت.
3: ولو
2: لهجة لبنانية كمان.
3: ولو
2: إذا كان إذا كانت مصر أم الدنيا, لبنان أبوها.
3: نعم اختها الصغيره. نعم
1: تحكي لبناني. صعبه عليك
3: باللهجه اللبنانيه. بالعكس انا كتير بحب اللهجه اللبنانيه يعني.
2: حكينا باللبناني يا نشأت. يلا
1: ما بتحبش بس صعبه
3: ابدا.
1: احنا بالنسبه لنا اللهجه المصريه بنلاقيها سهله ومحببه وشعريه. بنبلش نحكي مثل ما قبل شوي زميلي
2: فيها فصحى اكثر. اي
1: بس اللهجه اللبنانيه
3: هو الانسان الإنسان لما بيحب حاجة بيعملها يعني. أنت عندك مصريين اللي هم المصريين القدام اللي هم جم هنا استراليا, مش بس بيحكوا كذا لبناني, بيحكوا 7 لغات يعني, لغات مختلفة. روسي, إيطالياني, فرنسي, إيطالي, جريجي, كل يعني. الشعب المصري عنده ذكاء وراسي, احنا واخدينه من الفراعنة يعني من زمان.
2: بكل تواضع
3: يعني. فما فيش حاجة صعبة. اللهجة اللبنانية ابدا مش صعبة على المصريين, ولا اي حاجة في الدنيا صعبة. الانسان هو اللي يقدر يعمل معجزات بس اللغات.
4: نعم. أنا بس كنت بدي ألفت نظرك لشغلي بالنسبة عم نحكي اللهجة. نحن إذا بتنتبه لشغلي من زمان يعني, عم نحكي عني أنا من 20-30 سنة لما ربينا وخلقنا بتحكي

0: بحس انه نحن ما كان عنا يعني ليش نحن اللبنانيين متعودين اكثر على اللهجة المصرية، لان نحن كنا يعني انتو مصر سابقيننا بالافلام المصرية، يعني نحن مظبوط
1: بشلين مظبوط.
0: بالعصر الحديث هو بلش المسلسلات اللبنانية، يعني نحن من لما خلقنا كان في يا المسلسل المكسيكي المدبلج يلي كل العالم بتعرفه، يا عادل إمام والممثلين المصريين. يعني نحن ربينا متعودين على لهجتكم، بس انتم مش متعودين على لهجتنا. كرمال هيك يعني انا كيف بعرف مصري؟ انا ما عندي اصدقاء مصريين، بس انا هلا بس احكي بتذكر كيف بيحكي عادل امام.
2: نعم مزبوط.
3: ما هو ال- ال- ال- ال-
0: من وراء المسلسلات مع الارتي كلها مسلسلات المصرية من اول من 20-30 سنة يعني.
1: وهلأ كمان مشلين مثلني.
3: انا هقول مزبوط. لحضرتك حاجة بقى تموت الضحك، حاجة جميلة جدا يعني حكاية. انا حماية
0: يلا سامعك
3: حماية لبناني اوكي، وسهري مصري جوز اختي مصري. فكان لما جه جوز اختي من مصر حب يستقبله حماية، فكانوا الاثنين بيتكلموا بواحد بيتكلم، انا كنت بترجم للاثنين.
1: والله
0: معلم على الاثنين كنت بترجم مصري لبناني.
3: انا كنت بترجم، كان يجي جوز اختي يقول لي هو بيقول لي، قلت له هو بيقول لك كذا كذا يعني. وبعدين لما جوز اختي يتكلم، جوز اختي بيحب بقى يرد، فبيرد بالمصري، فيجي حماية شو هيدا شو بيقول هيدا.
0: لا هي اللي ما بيعرف اللهجه المصريه صعبه، يعني مثلا بص كويس اطلع منيح. يعني انه ما في، يعني اللي ما بيعرف مصري ما ممكن يعرف انه بص يعني اطلع، يعني انه يعني يعني يعني فعلا هي نحن متعودين عليها، بس هي ما بتشبه اللغة اللبنانية اللي يعني المحكية مختلفة. يعني مزبوط نيناتهم ضمن اللغة العربية، بس اللهجة مختلفة تماما، بدك تكون متعود عليها وسامعها. يعني أنا يمكن صار 10 سنين عشوي ما حضرت هيك تابعت فيلم مصري، بس دغري هلأ يعني أعطيني 5 دقايق بمصر دغري خلص بمشي بالموضوع.
3: نعم بتحط على المود المصري. نعم تقلبي تقلبي على المصري صحيح، ودي حقيقة.
0: نعم
3: نعم احنا حتى كلمة بص عملوا لنا أغنية
1: كلود
3: على الحلاوة حلاوة.
1: كلود هلأ صرنا نعرف سر نشأة كيف بيعرف بالأخبار اللبنانية وبالسياسة اللبنانية. طلع يعني أخته متجوزة لبناني، وأنا فكرك إنك عم تطلع أو فيها أو هيك.
3: لا لا لا, لا, لا, لا انا متجوز لبنانية، كنت متجوز لبنانية، انا شخصيا.
1: انت اللي متجوز لبنانية مش اختك، لانه قلت لي حماية. اوكي
3: برافو عليك. يا
4: نرجع حماية. نرجع لموضوعنا. بدي اخذ رأي زميلنا بيدرو، زميلنا نشأت مع مشلين اللي كنا طرحنا موضوع هو الوظائف. اليوم الوظائف المهنية اللي عم بيكون جورة، فينا نقول انه عم تحقق ارباح كتير عالية، ولكن اللي عم بياخدوا شهادات عليا مش عم بيحققوا ارباح مثل الاشغال المهنية. في حال طلب منك انك بيدرو انه يروح بهيدا يعني الاشياء المهنية، شو بتعمل؟
1: من كلود هلا عم تحكي انا او نشأت
4: بيدرو؟
1: قلت بيدرو يا نشأت.
3: بيدرو سوري
1: اوكي
4: بالدور
1: اوكي بالدور. يلا هلا بترجع انت نشأت مش مشكله. ليكي كلود، يعني هيدا السؤال كتير وجيه، وخاصه بالنسبه لشرب هلا صار تقريبا ب 16 سنه صار عم يفكر بالتخصص، رح يفوت جامعه. يعني انا بتركه هو يختار، يعني هو مثل ما فهمت منه بحب يعمل محامي او يعمل اختصاص هيك علمي. بوجهه انا بس تقول له اذا بدي اعمل اختصاص يكون في يشتغل فيه مثلا بالبلدان العربيه، او اذا طلع بريت استراليا او على لبنان حتى في كمان انه يشتغل فيه. من وجهه بنتركه هو يختار كل شيء. يعني هلا الوظائف اللي بتطلع مصاري كتير مثل ما قلتي كلود، هي مثلا اللي سريعه اليوم بالكونستراكشن وبالشغل وهيك اشياء، يعني أنا يعني بالنسبة لي أنا بوجهه بس وبتركه هو يختار، لأنه الموهبة ما فيك تخلقيها بإنسان، هو بده يكون الموهبة هي بتجي معه تيقدر يلمع ويكفي حياته.
4: ينجح. نشأت عندك أي تعليق على هذا الموضوع اللي كتير مهم اليوم واللي يمكن كتير من الأهالي بتعاني منه؟
3: هو كل الأهالي مش لازم يعانوا من أي حاجة خالص، لأن تفكير الأهالي حاجة وتفكير الشباب اللي بيطلع دلوقتي حاجة تاني خالص، ودائما يعني الجيل بيفكر دائما الجيل اللي قبله يعني ما عندهوش خبرة كفاية أو ما بيفهمش كتير في اللي بيحكي في الأحداث اللي بتحصل حاليا، فسيبوا كل واحد يقرر وياخد قراره، أنتوا باركوا له هذا القرار وأيدوه يعني قولوا له برافو خلاص أنت طالما أخذت القرار إحنا واثقين منك وإحنا وراك وكل حاجة، لكن إملاء عليه إنك تملى عليه يعني الحاجة اللي أنت عايزها دي حاجة مش كويسة في المستقبل. يعني أنا أفضل إن الولد هو يختار، هو يتناقش يتكلم معاه، لكن ما تمليش عليه أبدا أي قرار نهائي.
1: اتفقنا.
4: شكرا لكم بيدرو، شكرا استاذ نشأت للمداخلة الحلوة باللغة المصرية، يعني كانت المداخلة يعني بينقال علي ايه الحلاوة دي،
3: عظمة على عظمة على عظمة
4: عظمة ايه الحلاوة دي. شكرا لكم. نحن هلا رح نتابع البرنامج الصباحي مع كلود توين. شكرا لكم،
3: واحنا كمان بنهني انفسنا بانضمام حضرتك لمجموعه.
1: شكرا لك مشلين.
4: نعم اكيد، يعطيك الف عافيه نشأت، شكرا لك. واليوم كنا نحن من مايسات عم نبث، توامي عم تبث من مايسات، واكيد كان مشوارنا كان كثير حلو من الفتره الصباحيه.
1: نحن انضمينا لمجموعه المايسات
4: وهلا انتم انضميتوا لنا. اوكي نشأت، يعطيك الف عافيه وشكرا لك زميلنا.
3: تحياتي.
4: شكرا، نهاركم سعيد يا رب. انا بهالوقت
1: بدي شكرا كلود لك بالنهايه شكرا. شكرا كلود، بوجه تحيه لكل اعضاء الميسات، تحيه للجميع.
4: يعطيك الف عافيه بيدرو، شكرا لك. انا بدوري كمان بدي اشكر كل الفريق هون بمايسات فردا فردا، شكرا لهم، بتمنى لهم كل التوفيق والنجاح يا رب. بدنا نشكر كمان اليوم قناه الملكوت، قناه كيندم سات اللي طبعا تسمعوها عبر مايسات، بالإضافة لكثير من القنوات، مجموعة كبيرة من القنوات السياسية ممكن تتابعوا الأخبار والبرامج السياسية، المسلسلات، البرامج الترفيهية. فأنا بدوري بدي أشكرهم من كل قلبي على هالاستضافة الحلوة والمميزة، خاصة مشلين رائعة كنت من الحقيقة، وشكرا كثير لك، يعطيك ألف عافية. كلمة أخيرة بنحب نوجهها لمستمعي راديو توأمي قبل ما ننتقل لبيروت بعد شوي بعد لحظات مع زميلة ماريا منصور من استوديو توأمي ومايسات.
0: طبعا كلود، شو بدي أقول كلمة أخيرة غير أني أشكرك، أشكر حضورك، أشكر المستمعين اللي كانوا معنا بخلال هذه الفترة الصباحية، المجهود اللي عملتوه تجوا تكونوا معنا وتأكدوا على الصداقة والعلاقة القديمة بين التوام إي والمايسات، يعني نحن ما بننسى هذا الشيء، بس أوقات حتى لو بنحكي على التليفون وهيك اوقات من وقت للتاني حلو التواصل البصري والشخصي بخلي العلاقه هيك تكون لها معنى اكثر واقوى وتكون اقوى، وهيك تصير تحسي فيها مثل هيك انه اكثر انه مثل شو بيقولوا فيها الفه، ايه فيها الفه، يعني مش عم تحكي مع انه عم تحكي بس هيك على التليفون او بتكون صوت وصوره على طول، يعني أقوى.
4: مختلفي صحيح صحيح هالكلام اللي عم تحكيه مشلين، فمنتمنى كمان ترجع تتكرر هالمرة نحن بدنا نستضيفكم.
0: أكيد أكيد
4: نعمل
0: سيارات
4: يعطيكي ألف عافية. أنا بدي أشكر كمان أرجع جدي شكري لإدارة مايسات إن كان ببيروت أو إن كان هوني، يعطيكم ألف عافية، مزيد من النجاح والتألق يا رب.
0: شكرا لك
4: ميسي كمان شكراً. على الهدايا اللي اليوم قدمتوها لمستمعينا واللي شاركونا كتار بالفترة الصباحية.
0: Thank you لألك.
4: بقيت نهار ممتع، بتمنى لكم مستمعين عبر راديو تؤمي مع استراحة قصيرة من بعدها بتستمعوا للأخبار، ومننتقل لستوديو تؤمي ومايسات من بيروت وزميلي ماريا منصور. ضلوا بألف خير ونهاية أسبوع سعيدة.
5: تؤمي We just play the songs you can sing along to. من سماكن الموسيقى

0: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: get the news first from 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقيت الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو أمي أستراليا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو أمي أستراليا.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News. Josephine Asher with the top stories. Nearly 400 people have been killed and hundreds more are missing in the Himalayan flooding disaster, with 39 Australians among those unaccounted for. Australia has committed $5 million to the relief effort, while Foreign Minister Penny Wong is urgently seeking an update on the missing Australians. The floods were likely triggered by ice breaking off a Himalayan glacier, and there are now warnings the build-up of debris and water could trigger a second flood. Social media influencers Andrew and Tristan Tate are arguing in a US court that misogynistic comments they made online were part of fictional personas. The Tate brothers are contesting their extradition to Britain, where they face charges of rape, assault, and facilitating trafficking. They were arrested in Miami in July after Britain requested their extradition and deny any wrongdoing. And One Nation leader Pauline Hanson is announcing her party's candidates today for next year's New South Wales state election. She's travelling to the Hunter region as the party targets a number of regional seats, including Cessnock, where it won 26% of the final vote in 2023. New South Wales voters will head to the polls on March 13 next year. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au

0: feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
2: It's my show.
3: Okay, let's go!
0: Wake up, wake up!
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: تراجع نسبة التضخم في أستراليا إلى أدنى مستوى له خلال 8 أشهر، لكن الصورة العامة لا تزال بعيدة عن أن تكون مطمئنة مع التخوف من عودة ارتفاع سعر الفائدة الشهر المقبل. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: استمتعوا بأجمل الألحان العربية والعالمية، أحدث الأخبار وأمتع البرامج المتنوعة مع راديو 2ME صوتكم المفضل.

وسلفوا جفن حكمت فيه قمر.

0: الجيش الأمريكي يعلن تشديد الحصار البحري على إيران وعدم السماح لها بتصدير أي برميل نفط، ويؤكد تأمين الملاحة وإزالة الألغام من مضيق هرمز. على وقع تصعيد ميداني إسرائيلي في جنوب لبنان، تقارير تكشف أن تل أبيب أبلغت واشنطن بفشل برنامج المناطق التجريبية. ترامب يقرر تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، ورئيس وزراء كندا يؤكد أن اسم البحيرة لن يتغير للأبد. أهلا بكم. أعلن قائد القيادة الأمريكية الوسطى الأدميرال براد كوبر أن 50,000 جندي أمريكي يشاركون في تنفيذ الحصار البحري على إيران وتأمين حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز. وأكد كوبر على إزالة الألغام التي زرعها الحرس الثوري الإيراني في ممرات الملاحة الدولية، مشيرا إلى مساعدة نحو 1500 سفينة كانت تنقل قرابة 750 مليون برميل من النفط على عبور المضيق. وأضاف أن إيران لم تصدر النفط منذ استئناف الحصار منتصف يوليو، وأن أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات تشارك في تنفيذه. وأوضح كوبر أن القوات الأمريكية أجبرت 75 سفينة حاولت خرق الحصار على العودة، وعطلت 3 سفن لم تمتثل لأوامرها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران آيلة إلى الفشل، مؤكدا أن الإيرانيين هم من يسعون إلى لقائه وليس العكس. وفي منشور عبر منصة تروث سوشيال، انتقد ترامب تقريرا أعده جوناثان هانت من شبكة فوكس نيوز بشأن إيران، واصفا إياه بأنه غير دقيق. وأضاف ترامب أن الإيرانيين يتوسلون من أجل التوصل إلى اتفاق، داعيا مذيع الشبكة بريت باير إلى تصحيح مسار مساعديه على حد تعبيره. وكان ترامب قد أكد في وقت سابق أن خيار العودة إلى العمل العسكري ضد طهران لم ينتهي بعد. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحوار أو عقد اجتماع مع الجانب الإيراني.
1: إيران في مأزق كبير، وباتت قدراتها محدودة للغاية. سعتنا 24 سفينة على عبور مضيق هرمز، لكن هذا لا يعني أننا انتهينا من العمل العسكري. وعلى أي حال، المضيق مفتوح وتحت سيطرتنا، ولا تمر أي سفينة إيرانية بسبب الحصار. لا نريد التحدث مع الإيرانيين، ولا نسعى إلى الاجتماع بهم أو أي شيء من هذا القبيل. تمر ملايين البراميل من النفط، تمر عبر المضيق يوميا، وتقر بقية الدول الأخرى بذلك.
0: نفى مصدر أمريكي مطلع في تصريح لسكاي نيوز عربية وجود أي محادثات جارية أو مقررة بين الإدارة الأمريكية وإيران، مؤكدا عدم أهمية أي اتفاقات بين طهران ومسقط. وجاءت تصريحات المصدر ردا على سؤال للبيت الأبيض بشأن موقف الإدارة الأمريكية من الوساطات الجارية والمفاوضات العمانية الإيرانية. وقال المصدر إن مضيق هرمز مفتوح، وإن جميع الألغام أزيلت وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن الحصار البحري لا يزال ساريا ونافذا بالكامل، وأن عملية الضغط الاقتصادي الأقصى متواصلة بهدف قطع ما تبقى من شرايين الحياة الاقتصادية التي تبقي النظام الإيراني قائما. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في طهران مع المسؤولين الإيرانيين، بحث سبل خفض التوترات. وأعلنت الخارجية القطرية أن المباحثات تطرقت إلى الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك مع سلطنة عبان عبر مضيق هرمز. وأكد رئيس الوزراء القطري على ضرورة احترام سيادة دول الجوار وحرية الملاحة. من جهته، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن على واشنطن اتخاذ خطوات عملية لتلبية شروط إيران قبل أن تتحرك طهران نحو فتح مضيق هرمز. أقر نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه على الحصار البحري الأمريكي بأن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بدأ يعيق استيراد الوقود، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية الاحتياجات. من جانبه أكد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد استمرار مبيعات النفط مع الإقرار بتراجعها. تأتي هذه التصريحات وسط تشكل طوابير أمام محطات الوقود بعد إعلان الحكومة عن خطة تقنين خفضت بموجبها حصص الوقود المعمول بها منذ سنوات. عاد الحديث مجددا عن مصير المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي ما زال غائبا عن المشهد. تقرير لمجلة The Atlantic أشار إلى أن مجتبى خامنئي قد يكون ميتا أو في حالة غيبوبة، في حين استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موته، لكنه أكد إصابته بجروح بالغة.
1: 6 أشهر منذ اندلاع الحرب في إيران يستمر الغياب الكامل عن المشهد للمرشد مجتبى خامنئي. لا صور حديثة له، ولا خطاب، ولا تسجيل صوتي. تتزايد الروايات عن مصيره بين الحياة والموت أو الإصابة البالغة. وفي ظل صمت مطبق للنظام بشأن حالة المرشد تتعدد الروايات بشأن مصيره. مصادر إيرانية قالت إن معلومات تدور في أعلى مستويات النظام تفيد بأن حالة مجتبى تدهورت بشدة وأنه قد يموت في أي لحظة. كما انتشرت مناشدة عبر منصة مراسلة إيرانية تدعو إلى الصلاة من أجل المرشد وطلب الشفاء له. لكن الرواية الأكثر إثارة جاءت من داخل دوائر حكومية إيرانية. موظف في مؤسسة حكومية قال إنه يعتقد أن مجتبى توفي أو أصبح في حالة موت دماغي. وقال مسؤولان آخران الشيء نفسه، فيما تحدث أحدهما عن احتمال حدوث ذلك في وقت سابق من هذا الشهر. أما الرواية الأمريكية فتصب في الاتجاه نفسه. الرئيس دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أنه لا يعتقد أن مجتبى خامنئي مات، لكنه قال إنه تعرض لإصابات بالغة، مشيرا إلى إصابات في الجانب الأيسر من جسده والذراع والساق. اللافت أن مكتب المرشد واصل إصدار قرارات باسمه، آخرها كان في 9 من الشهر الجاري حين أعلن عن لقاء جمعه بالرئيس، إلى جانب قرارات بتعيين عدد من القادة العسكريين، لكنه التزم الصمت بعد ذلك. ليبقى الإيرانيون أمام روايتين: مات المرشد متأثرا بإصابته أم حي لكن حالته الصحية جد خطيرة؟ والسؤال اليوم أمام هذا الغياب سياسي وليس صحيا فقط، من الذي يتخذ القرار في إيران؟ إذا كان صاحب الكلمة الفصل في قضايا الحرب والأمن والسياسة الخارجية غائب عن المشهد في لحظة مصيرية للبلاد.
0: بحر واحد وتاريخ واضح، لكن إيران تصر على إعادة تسمية الجغرافيا خلافا للوقائع. خرائط أوروبية عمرها أكثر من 400 عام تقول بوضوح الخليج عربي، والاسم أقدم من الرواية الإيرانية الحديثة.
2: بحر واحد بين إيران والدول العربية، تصر طهران على تسميته الفارسي، لكن التاريخ والجغرافيا يكذبان روايتها. خرائط أوروبية عمرها 400 سنة تعود إلى أوائل القرن 17، من أبرزها خريطة هندوس في أطلس مينور، رسمها أوروبيون في زمن لم تكن فيه الدعاية تصنع الحقائق، بل كانت الجغرافيا وحدها من تكتب الأسماء. توثق الخريطة باللاتينية أن الساحل العربي للخليج كان يعرف منذ قرون باسم واحد، سينوس أرابيكوس، أي الخليج العربي. فإذا كان التاريخ نفسه يشهد بعروبة هذا الخليج، فبأي حق تصر طهران اليوم على تسميته بغير اسمه؟ لكن التاريخ ليس وحده الذي دحض الرواية الإيرانية. انظر إلى الجغرافيا. على الضفة الغربية من الخليج تمتد الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان والعراق، دول عربية ترتبط بهذا الخليج جغرافيا وسياسيا.
3: الأخبار خلصت وهلأ الساعة الذهبية يلي كلكن بانتظارها. أهلا وسهلا فيكن على الساعة من الأغاني الخالبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكن، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلأ على Radio 2
4: MP. What we gonna do right here is go back.
5: نزل.
4: Way back.
5: نزل.
4: Back into time.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Marcellin Champagnat, شعار معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسيلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty, and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم عطول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسيلان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتيو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Sea Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 2AM أستراليا، صوت الأمل والفرح. هيدي إذاعتكن وأنا ماريا منصور من وسط بيروت، بدي وجه أطيب التحيات لعندكن وين ما كنتوا. الحياة بتعلمنا أنه كل شيء له وقت، وهلأ وقت نسمع ونرتاح سوا مع الموسيقى الرائعة من قلب راديو 2AM أستراليا 1638 AM.
1: 2AM Maximum Heat and More. Maximum Music.
2: Maximum Heat.
1: 2AM Australia.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: جيران. في مثل قديم بيقول طول البال بهد جبال. يمكن واحد يسمع هالمثل ويضحك ويقول شو خاص، بس عن جد الصبر بيكسر أصعب المشاكل، مثل هيك المي بس تنزل نقطة نقطة بتشق الصخر. فما تستعجلوا، خدوها خطوة خطوة والنتيجة دايما رح توصلكن. راديو 2AMI أستراليا دايما معكن، وانتو برفقة ماريا منصور من قلب بيروت.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. This is 2AMI.

0: عودة لكم مستمعينا من كف المشوار ومننتقل سوا للأخبار بعد لحظات.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: مرحبا مع تودا، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News. Josephine Usher with the top stories. Authorities in Nepal and China warn new floods in the disaster zone could be imminent, with overflowing lakes threatening to burst after flash flooding struck villages along the border between Nepal and Tibet. Nepal's tourism board says at least 389 people have died and more than 900 people are still missing, including at least 39 Australians. Australia is deploying humanitarian assistance to Nepal and $5 million to assist recovery efforts. The Australian Antarctic Division will launch a mission to retrieve staff from Macquarie Island in the Southern Ocean due to risks of a potential bird flu outbreak. The island is currently free of the virus, but there are concerns staff could be exposed to significant psychological risks in the event of mass wildlife deaths. 24 expeditioners are based there near colonies of elephant seals that are highly susceptible to the H5 strain of bird flu. And advocates for voluntary assisted dying legislation have criticised the new VAD laws passed in the Northern Territory overnight. The bill passed almost unanimously through Parliament, making NT the last jurisdiction in Australia to legalise the practice. But advocates say the laws are weak because patients must have a 12-month prognosis and health professionals cannot initiate conversations about VAD, a so-called gag clause. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم. أكد قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر فتح ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مشيرا إلى تأمين عبور مئات السفن المحملة بالنفط بالتزامن مع منع إيران من تصدير أي شحنة نفطية منذ استئناف الحصار البحري.
1: في الوقت الحالي أصبحت ممرات الملاحة الدولية مفتوحة ويتزايد الزخم. خلال الأشهر العديدة الماضية ساعدت القوات الأمريكية نحو 1500 سفينة تجارية على عبور المضيق من خلال توفير حماية منسقة لها، وكانت تلك السفن تنقل ما يقارب 750 مليون برميل من النفط الخام المتجه إلى أسواق الطاقة العالمية. وفي الوقت ذاته لم تصدر إيران أي نفط من سواحلها منذ أن استأنفنا الحصار البحري في منتصف يوليو الماضي.
0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في وقت سابق أن خيار العودة إلى العمل العسكري ضد طهران لم ينتهي بعد.
2: إيران في مأزق كبير وباتت قدراتها محدودة للغاية. ساعدنا 24 سفينة على عبور مضيق هرمز، لكن هذا لا يعني أننا انتهينا من العمل العسكري. وعلى أي حال المضيق مفتوح وتحت سيطرتنا، ولا تمر أي سفينة إيرانية بسبب الحصار. لا نريد التحدث مع الإيرانيين ولا نسعى إلى الاجتماع بهم أو أي شيء من هذا القبيل. تمر ملايين البراميل من النفط، تمر عبر المضيق يوميا، وتقر بقية الدول الأخرى بذلك.
0: هذا وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفه مضيق هرمز بأنه إقليم أمريكي. وفي منشور عبر منصة تروث سوشيال قال ترامب إن إيران آيلة إلى الفشل، مؤكدا أن الإيرانيين هم من يسعون إلى لقائه وليس العكس، ويتوسلون من أجل التوصل إلى اتفاق وفق تعبيره. أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما رئاسيا يحمل رقم 164 لعام 2026 يقضي بتعيين مصطفى خليل عبدي المعروف باسم مظلوم عبدي مستشارا لرئاسة الجمهورية. يأتي تعيين عبدي القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية عقب إعلانه الثلاثاء عن حل القوات ككيان عسكري مستقل، في خطوة رئيسية ضمن خطة اندماج اتفق عليها مع الحكومة السورية في وقت سابق من العام الجاري. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرات إسرائيلية نفذت تفجيرات في بلدة المنصور جنوب لبنان عبر إلقاء جالونات محملة بمواد متفجرة على عدد من المنازل. ولم تورد الوكالة على الفور معلومات بشأن وقوع ضحايا أو حجم الأضرار الناجمة عن التفجيرات. نهاية هذه النشرة، مزيد من الأخبار على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

0: صباح الخير لكل مشاهدينا، صباح الطاقة،
1: نصايح ومواضيع جديدة وبتهمكم.
2: من التوازن بين النوم والعمل وشغف كرة القدم،
3: أنجح أفلام الرعب في 2026.
1: لو إجاكم عرض إنه تبيع البرنامج تبيع ولا لا؟
4: كل البروتين بار فيهم نسبة سكر عالية،
5: أكل فيه بروتين فايبر الصبح.
1: إنه المواضيع اللي رح نحكي فيها كم المرأة والرجل،
2: كتير مواضيع ما تروحوا.
6: تابعونا في الصباح شو على سكاي نيوز عربية.
7: القصة منذ الإنسان الأول، قصة تحول وتنوع واختلاف. يقف البعض في محطات منها ويمضي آخرون في أنماط جديدة متغيرة. نواصل البحث عن الإنسان والفلسفة، عن الحداثة والتنوير في حديثنا حديث العرب، معي أنا سليمان الهتلان على سكاي نيوز عربية.

0: في ظل ضغوط اقتصادية أمريكية مستمرة ومتصاعدة على إيران لمحاولة خنقها تدريجياً ودفعها للرضوخ لمطالب واشنطن وتوقيع اتفاق سلام، يعود شبح الاضطرابات الداخلية ليخيم على المشهد وسط مخاوف داخلية من عودة الغضب إلى الشارع نتيجة انهيار الاقتصاد وتأثر البلاد بالعقوبات والحرب الاقتصادية الأمريكية. قائد الشرطة الإيرانية حذر في اجتماع أمني من محاولات خارجية لإحداث فوضى في بلاده عبر إثارة الشارع عن طريق تضييق الخناق على الاقتصاد وتضرر الأحوال المعيشية للشعب من جراء ذلك. فيما قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية إن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية بدأ يحول دون قدرة البلاد على استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. فهل تخشى طهران الشارع مجدداً؟ وإلى أي حد يتحول الضغط الاقتصادي إلى احتجاجات داخلية؟ أتابع هذا الموضوع مع ضيوفي هنا في الاستوديو، الرئيسة السابقة لجمعية الصحفيين البحرينية عهدية السيد، والباحث السياسي الدكتور مكرم رباح، وأستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأردنية وخبير الشؤون الأمنية بالمعهد الملكي للخدمات الدفاعية والأمنية في لندن الدكتور زيد عيادات، ومن طهران الباحث السياسي صالح قزويني. مرحبا بكم ضيوفي جميعا. أبدأ معك سيدة عهدية لنتحدث عن هذا الاستشعار الإيراني، بدأ يدب حتى بالنسبة للأمنيين، الاجتماعات تتحدث عن إمكانية حدوث ربما فوضى نتيجة هذا الخنق الاقتصادي. هناك توقعات حقيقة بتفجير الشارع من الداخل، ما تقييمك؟
1: شكرا أستاذ سامي. أنا أعتقد أن فعلا سينفجر الشارع الإيراني، وأن ممكن تكون هذه آخر مراحل نظام ولاية الفقيه الإرهابي. سينفجر الشارع، الإيرانيون تحت ضغوط كبيرة، ضغوط اقتصادية، وهم يواجهون هذه الضغوط. يطلع لنا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ويحذر الولايات المتحدة الأمريكية قبل ساعة أن سيلحقوا أضرارا بالمصالح العسكرية والاقتصادية والعسكرية، وأن هذه الأضرار ستسجل في التاريخ. يعني تشوف الغرور، هم عندهم مشاكل في الداخل، الوضع المعيشي للإيرانيين سيء جدا، كل ما طلعوا في الشوارع رشوا الشعب الإيراني بالرشاشات، قتلوهم وسجنوهم وعذبوهم في السجون وحاكموهم واعدموهم بدون محاكمات، سوري بدون محاكمات. ولكن الشعب الإيراني اليوم لن يستطيع أن يتحمل أكثر من هذا الوضع الذي يعيشه اليوم. اليوم يتكلمون عن تقديم أضاحي والأغنام والدعاء لصحة مجتبى خامنئي. الشعب الإيراني ما عنده أكل يأكله، هل يريد أن يضحي بالأغنام الذي لديه للدعاء للمدعو مجتبى خامنئي؟ الوضع المعيشي سيء، وأنا أعتقد أن الانفجار سيحصل، وممكن أن تكون هذه المراحل الأخيرة لوجود ملال إيران في هذا النظام.
0: ما رأيك أستاذ صالح القزويني من أنه النظام الإيراني يتداعى وهو في مرحلته الأخيرة كما قالت سيدة عهدية السيد؟ هناك تصريحات لقادة الأمن الإيرانيين مثل قائد الشرطة العميد أحمد رضا رادان يتحدث عن أن الأزمة تجاوزت مرحلة الصعوبات المعيشية إلى مرحلة الخطر الأمني، ما تقييمك أنت لهذه المسألة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ سامي ولضيوفك ولكل المشاهدين. طبعا انقطع صوت ست عهدية عندما كانت تتكلم، انقطع صوتها عندي، فلذلك لم أسمع ما تفضلت به. ولكن
0: أنا قلت هي قالت وعكست يعني ذلك من خلال سؤالي، أنه النظام يتداعى، النظام الإيراني يتداعى وهو في مراحله الأخيرة بسبب العقوبات الاقتصادية. تفضل.
2: الآن مرة ثانية انقطع. انقطع.
0: في سبيل إصلاح هذا الخلل التقني سنعود إليك أستاذ صالح. سأعطي هذا السؤال لدكتور زيد، ما رأيك؟
3: يعني هذه فرضية مهمة أن النظام يتداعوا في مراحله الأخيرة، لكن بدنا نشوف المؤشرات الأخرى التي تدلل هل هذه الفرضية يعني قابلة للتحقق ولا لا. خسامي، هو الفكرة الأساسية أنه ما يحدث في إيران الحقيقة هو يعني مربك للنظام الإيراني لا شك، وأن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي تقوم على أن الاقتصاد أو الأداة الاقتصادية هي ليس جزء من الأدوات السياسة الخارجية وإنما هي أداة حرب، وبالتالي تحويل الحرب من حرب عسكرية كما أرادتها إيران وحرب استنزاف إلى حرب استنزاف اقتصادي للنظام الإيراني والاقتصاد الإيراني وللقدرات الإيرانية أربك المشهد في إيران وأربك النظام الإيراني. ما الذي يحدث في إيران نتيجة لذلك والذي أدى إلى هذه التصريحات من قادة الشرطة؟ يعني عندما يتحدث القادة الإيرانيون سواء قائد الشرطة الذي يقول أنه في مؤشرات على اضطرابات، وعندما يتكلم قاليباف عن يقول أن القوة العسكرية لا تحمي الدولة في وجود جائعين، ففي هنالك نوع من التقدير، تقدير الموقف الأمني والسياسي داخل إيران أن الخطر على إيران الحقيقي اليوم الذي تواجهه، بالإضافة طبعا الخطر العسكري وخطر الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية الجديدة، هو خطر داخلي. لأن السؤال هل هذا الضعف الاقتصادي الذي يتمثل في البطالة والفقر والتضخم وغلاء الأسعار وإلى آخره، طبعا متدني سعر العملة الإيرانية، هل سيؤدي ذلك إلى انتفاضة فورية وحركة احتجاجات وبالتالي إلى تداعي النظام وإسقاطه أم لا؟ هذه مسألة نريد أن نحللها بعمق أكثر ونريد مؤشرات عليها. كل الدلائل تشير أن الأزمات المعيشية في إيران أصبحت قضايا أمنية، وبالتالي الذي يتولى الحديث عنها ليس المسؤولين الاقتصاديين وإنما المسؤولين الأمنيين، خوفا من أن تشكل هذه الاحتجاجات أو هذه الضغوطات الاقتصادية.

0: The biggest hits.
1: Have a radio to ME Australia. هشام الحج.
0: From the biggest singers.
2: على إذاعة 2ME.
3: صدقني نسيت.
2: عبير نعمي.
3: موجود بالغني.
0: Only on 2ME.
4: شربتي من دمعي تذكرتي غير انك رحتي شو عملتي شو عملتي

0: حابة اليوم هيك شارككم كلمة صغيرة، ومثل ما قال سقراط، سر السعادة مش بأنك تملك كتير، السر أنك تكتفي بالقليل. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، بدي وصل تحياتي لكل مرافقينا على الموجة 1638 AM راديو 2ME أستراليا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: Two M E Australia.
5: Machine, Marco.
4: Two M E.

0: نهاركم وأوقاتكم أحلى مع 2ME أستراليا. معكم ماريا منصور لتضلوا دايما up to date وأكيد مبسوطين على الموجة 1638 AM.
1: M-M-U-E. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

احلى مشوار مستمعينا، دايما بيرفقتكم، وطبعا ما بيكمل بلا موسيقى حلوه بتشبهكم دايما على 2 ME.

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: مستمعينا، نهارنا اليوم يلي حمل مجموعة كبيرة من التطورات والأحداث، إذا ما قدرتوا تتابعوها رح نقدم لكم إياها بموجز الأخبار بعد لحظات من راديو 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News. Josephine Asher with the top stories. Authorities in Nepal and China warn new floods in the disaster zone could be imminent, with overflowing lakes threatening to burst after flash flooding struck villages along the border between Nepal and Tibet. Nepal's tourism board says at least 389 people have died and more than 900 people are still missing, including at least 39 Australians. Australia is deploying humanitarian assistance to Nepal and $5 million to assist recovery efforts. The Australian Antarctic Division will launch a mission to retrieve staff from Macquarie Island in the Southern Ocean due to risks of a potential bird flu outbreak. The island is currently free of the virus, but there are concerns staff could be exposed to significant psychological risks in the event of mass wildlife deaths. 24 expeditioners are based there near colonies of elephant seals that are highly susceptible to the H5 strain of bird flu. And advocates for voluntary assisted dying legislation have criticised the new VAD laws passed in the Northern Territory overnight. The bill passed almost unanimously through Parliament, making NT the last jurisdiction in Australia to legalise the practice. But advocates say the laws are weak because patients must have a 12-month prognosis and health professionals cannot initiate conversations about VAD, a so-called gag clause. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن محادثاته في طهران أمس الخميس مع الرئيس مسعود بزشكيان ومسؤولين إيرانيين آخرين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وتهيئة ظروف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن المباحثات أكدت أيضا أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. من جهتها قالت الرئاسة الإيرانية إن بزشكيان أكد لرئيس الوزراء القطري أن المنطقة يقتضي استئناف مذكرة التفاهم بالطريقة السابقة، وأنه شدد على ضرورة حل المشكلات بالمحادثات بدلا من الحرب. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لعقد لقاء مع إيران، وإن المسؤولين الإيرانيين هم الذين يتوسلون لإبرام اتفاق. ونشر ترامب على منصة تروث سوشيال خارطة لهرمز أضافت المضيق للإقليم أو للأقاليم الأمريكية 9 لتصبح 10 أقاليم. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين، وأن إيران لم تنقل شيئاً. من ناحيته قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية أزالت الألغام التي زرعها الحرس الثوري في ممرات الملاحة بمضيق هرمز. على صعيد متصل، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين قولهم إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية حث موسكو خلال زيارة إلى روسيا على وقف علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع إيران. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة استشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على قضائي النبطية والصور يوم أمس الخميس. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس وغزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان إنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها. الآن نتابع في ملف التوتر الإيراني الأمريكي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. أرحب بك محمد لنسأل عن أحدث التصريحات للرئيس دونالد ترامب وأيضا ما نشره على منصة تروث سوشيال بضم مضيق هرمز للأقاليم الأمريكية.
1: نعم بالفعل أنس، هذا منشور جديد يشبه منشورات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث فيها عن مضيق هرمز باعتباره أرضا أمريكية. لا يبتعد كثيرا هذا المنشور عن جوهر تلك المنشورات، يريد أن يؤكد أن الولايات المتحدة هي صاحبة اليد العليا في المضيق وفي المنطقة وأنها تسيطر عليه تماما. أيضا هناك احتفاء كبير بالمقطع المصور بالتحديثات العملياتية التي نشرها قائد القيادة المركزية الأمريكية قبل ساعات قليلة على صفحته على إكس. أعاد مشاركة هذا المقطع وزير الخزانة الأمريكي قبل قليل سكوت باسنت، يقول إن 130 مليون برميل من النفط الخام خرجت من مضيق هرمز خلال الأيام 14 الماضية بفضل البحرية الأمريكية، بينما لم يخرج برميل نفط إيراني واحد. وأضاف أن عملية الإقصاء الاقتصادي وأن الحصار البحري كليهما سيؤديان إلى انهيار الاقتصاد الإيراني المتداعي. وزير الحرب بيت هيكسيث أيضا أعاد مشاركة هذا المقطع المصور وقال حقائق عمل عظيم. ما جاء في هذا المقطع أن جنود البحرية الأمريكية، أن 50,000 جندي أمريكي، كثيرين من هؤلاء الجنود شاركوا في عمليتين ما زالتا مستمرتين في المضيق. العملية الأولى هي الحصار البحري المشدد والفعال كما وصفه القائد الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وكذلك ما يتعلق بإزالة كل الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني في الممرات الدولية، ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز التي كانت تمر من خلالها السفن التي تحمل النفط قبل الحرب. وهو يشير إلى أن 750 مليون برميل من النفط مرت عبر المضيق منذ أوائل أيار مايو الماضي، منذ بدء هذه العملية 1500 سفينة مرت، بينما لا يسمح بدخول أو خروج السفن إلى الموانئ الإيرانية إلا بإذن من القوات الأمريكية. وأشار إلى أن القوات الأمريكية تسمح فقط لبعض السفن بالدخول إلى الموانئ الإيرانية لأسباب إنسانية. أعطى بعض الأرقام المتعلقة بالسفن التي تمت إعادتها، يتحدث عن 75 سفينة أعيدت وغير مسارها كي لا تدخل وكي لا تصل إلى الموانئ الإيرانية، بينما عطلت 3 سفن أخرى لأنها لم تمتثل لهذه الأوامر. قال إن هذه العملية التي استمرت أسابيع وأشهر وشارك فيها عشرات الآلاف من الجنود كانت مليئة بالتحديات والمخاطر، وأشاد بعمل هؤلاء الجنود الأمريكيين، وأكد أن الولايات المتحدة ستؤمن وستستمر في تأمين ممرات الملاحة الدولية. إذن هذا هو الخطاب المركزي الآن للإدارة الأمريكية، التركيز على هذين المسارين المتوازيين، مسار الحصار البحري المشدد على إيران والعقوبات عليها، والتأكيد دائما بأن مضيق هرمز مفتوح وخال من الألغام البحرية على الأقل في الممرات الدولية.
0: نعم محمد، أهمية هذا المضيق بالنسبة للأمريكيين تكمن في تحكمه إلى حد كبير بأسعار الطاقة وأسواق الوقود في الولايات المتحدة. كيف تنعكس هذه التصريحات على أسعار الوقود نحن في فترة ما قبل الانتخابات النصفية أيضا؟
1: نعم، أسعار الوقود ما زالت مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل بدء هذه الحرب في مطلع العام، ولكنها دون المستويات العليا التي سجلت خلال الأسابيع الماضية من هذا الشهر، من شهر أغسطس عندما وصلت إلى 94 دولار. في بدء الأمر لم تفهم الأسواق الحزمة الاقتصادية، سعرت المخاطر الجيوستراتيجية في هذه الحزمة، حزمة العقوبات الاقتصادية، لأنها رأت أنها لا تزيل الخطر تماما، وأن اضطرابات في إمدادات النفط ربما تحدث إذا ما ردت إيران بهجوم عسكري على هذه العقوبات الاقتصادية. ولكن بعد ذلك مع مرور الأيام بدأ أن الأسواق تتفهم أن عملا عسكريا كبيرا لم يعد محتملا، وأن احتمالات الاضطرابات صارت أقل، لذلك تدنت هذه الأسعار، ولكنها ليست في أحسن حال. ويحاول دائما الرئيس الأمريكي أن يقول أن هذا الارتفاع في أسعار الوقود هو ثمن مقبول لنزع السلاح النووي الإيراني ونزع الشر الإيراني عن دول المنطقة، عن إسرائيل ودول المنطقة، وحتى عن الولايات المتحدة، عندما كان يقول في بعض التجمعات الانتخابية الأخيرة إن إيران ما كانت لتتردد في ضرب الولايات المتحدة نفسها بالصواريخ النووية إن امتلكت ذلك. لذلك هو يعيد صياغة الرواية، رواية هذه الحرب قبيل هذه الانتخابات، كي يبدو وكأنه حقق انتصارا كبيرا، أنه يسيطر على المضيق ميدانيا السيطرة فيه للولايات المتحدة، وأنه خلص العالم كله من هذا الشر الإيراني الذي كان وشيكا، شر السلاح النووي، وهو ليس في عجلة من أمره، ويحاول أن ينفي كل ما يثار عن دخوله إلى هذه الحرب دون استراتيجية خروج واضحة، دون هدف واضح، ودون تنسيق واضح مع الحلفاء. لذلك هي حرب رواية يخوضها الآن، ويحاول من خلالها أن يعيد صياغة ما حدث، كل الأحداث التي جرت، ونحن نتم الآن الشهر السادس من هذه المواجهة المفتوحة بين إيران والولايات المتحدة، على أن ما حصل هو كله في صالح الولايات المتحدة، أنجز الأهداف التي أراد إنجازها، وفتح المضيق، ونزع من إيران ورقة الضغط التي مثلها المضيق ربما في الأشهر الأولى من هذه الحرب، باتت الآن السيطرة فيه للولايات المتحدة، وتمكنت من خلال عمليات

0: ابحث عن الجمال بكل شيء حولك، فالإيجابية بتجيب لكم المزيد من الجمال. ما تقلقوا بشأن المستقبل، فاليوم هو فرصة لتحقيق النمو والتحسن. الحياة مغامرة كتير حلوة، استمتعوا فيها وما تخافوا من مواجهة التحديات. كونوا شمس بتضوي حياة الآخرين بدفء حبكم ونظرتكم للإيجابية. Welcome to 2ME. That is the
1: original 2ME Australia. من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: هيدي إذاعتكن وهيدي موسيقتكن ودايما توقيم إيه برفقتكن. وأنا ماريا منصور من قلب بيروت وبوجه لكم أطيب التحيات لعندكن وين ما كنتوا حول العالم.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
4: What the
1: 2ME no limits.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا برنامج Saint of the Hour، O Saint Benedict Joseph Labre, humble pilgrim of God, who found joy in poverty and peace amid hardship, you who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: AM راديو 2ME أستراليا. الأحلام بتصير حقيقة لما بتعملوا بجد لتحققوها. بتمنى كل أيامكم تكون نجاح وتوصلوا لكل شيء أنتوا أهداف حطينا براسكم وتحققوا كل الأحلام اللي بدكم إياها. وأكيد كل شيء بده تعب وأنتوا أدى، وإن شاء الله كل شيء بدكم إياه بيتحقق.
1: انا بصراحه التهنئه اللي بقولها للدكتور بولس، انا بملبورن، بقول ان الكلمه اللي قالها جميله جدا كده، اهم حاجه نحب بعض مسلمين ومسيحيين.
2: انا اسمي جوزيف عم اتسمع بس تقلك شو مزوقه بحد الغنيه لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا، حبيت اسلم عليك واقول لك انا مبسوطه كثير اني سمعت صوتك.
4: Tell it like it is 2ME.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.

0: بترككم مستمعينا برفقة جولة إخبارية عبر أثير راديو 2ME. من ماريا منصور بدي أتمنى لكم وقت ممتع برفقتنا دايما على 1638 AM.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: تمام وسادسة صباحا في باريس. جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
8: ونستهل النشرة بالعناوين. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان وغزة، والجيش الإسرائيلي يستعد لتعزيز قواته في الضفة الغربية. الشرع يعين مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة السورية. ترامب يؤكد أن روسيا لن تهاجم أراضي حلف شمال الأطلسي. في نشرة السادسة أيضا، مئات الوفيات وأكثر من 1400 مفقود في فيضانات النيبال، والتظاهرات المناهضة للمهاجرين في سبتة تتحول إلى مواجهات مع الشرطة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. التصعيد الإسرائيلي متواصل على جبهات عدة من جنوب لبنان إلى غزة إلى استعدادات في الضفة الغربية. بالأمس قتلت سيدة جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ سلسلة ضربات في المنطقة ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قواته. وفي غزة قصف إسرائيلي يخلف ضحايا. زياد حلبي من القدس.
10: شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوبي لبنان بتبرير أنه رد على إطلاق حزب الله مسيرتين على القوات الإسرائيلية في محيط مرتفعات علي الطاهر، حيث تقول مصادر إسرائيلية أن المعركة هناك توشك على الانتهاء بعد مقتل عدد من مقاتلي حزب الله في الأنفاق وانسحاب عدد آخر منهم. فيما أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأنها تعتقد بأن تجربة المناطق التجريبية مع الجيش اللبناني فشلت، لعدم قيامه بتفكيك البنى التحتية لحزب الله رغم تسليمه إحداثياتها من قبل الجيش الإسرائيلي. وعلى جبهة غزة اختلط السياسي بالميداني حيث استمرت الغارات والاغتيالات، لكن النشر في الصحف الإسرائيلية حول اتصالات مباشرة أدارها نتنياهو بواسطة رئيس الموساد مع قادة حماس في الخارج لإنضاج صفقة الأسرى أربكت محيط نتنياهو بعد أن كان نفى ما نشرته معريف من تدشينه قناة اتصال بدون علم الجيش مع القيادي غازي حمد بعد حرب الجرف الصامد عام 2014، فيما نفى نتنياهو وزير الدفاع كاتس اتخاذ أي قرار بفتح معبر بيت حانون إيرز، وأكد أن أي إعادة إعمار لن تتم قبل نزع سلاح حماس من قطاع غزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
8: وفي غزة قتل 3 أشخاص بالأمس بضربات إسرائيلية على القطاع وفق ما أفاد الدفاع المدني، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين في حركة حماس. أما في الضفة الغربية فقد رفع الجيش الإسرائيلي درجة الاستعداد قبيل الأعياد اليهودية، حيث أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زامير أنه أصدر توجيهاته للاستعداد لتعزيز قواته، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف في المنطقة. سامية الإشراقي.
11: أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير توجيهات برفع حالة التأهب لدى قيادة فرقة عسكرية إضافية في الضفة الغربية والاستعداد لنشر وحدات وكتائب بشكل فوري، مؤكدا أن القوات الميدانية لن تخفض خلال فترة الأعياد التي تبدأ منتصف سبتمبر أيلول مع رأس السنة العبرية. ويشمل هذا الاستنفار أكثر من الضفة، إذ أكد زامير أن الجيش سيبقى في حالة تأهب قصوى على عدة جبهات من إيران ولبنان إلى غزة، محذرا من الكثير من التحديات المقبلة. ويأتي ذلك في منطقة تشهد تصعيدا مستمرا منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، وتشير حصيلة أعدتها فرانس بريس استنادا إلى بيانات السلطة الفلسطينية إلى مقتل ما لا يقل عن 1100 فلسطيني برصاص الجيش أو المستوطنين منذ ذلك التاريخ. في المقابل قتل 48 إسرائيليا مدنيين وعسكريين في هجمات فلسطينية أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.
8: في الملف الإيراني، قال محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن طهران تعد قائمة شروط لمعاودة فتح مضيق هرمز، بعدما طلب الوسطاء منها تحديد شروطها، مضيفا أن من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة. وأوضح رضائي أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على ممر ملاحي عبر المضيق يقع جزء منه في المياه العمانية والإيرانية، وأشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن السفن ستعبر مسارا مخصصا في وسط المضيق إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط إيران. هذا وزار رئيس وزراء قطر طهران بالأمس في مسعى لإحياء المسار الدبلوماسي بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تجري محادثات مع إيران حاليا. سليمان ياسيني.
12: توازيا مع تصاعد الضغوط الأمريكية على إيران، تتحرك الدبلوماسية في الشرق الأوسط لاحتواء التوتر. وفي هذا السياق أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباحثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي تقود بلاده جهود الوساطة. وفي بيان أفادت الخارجية القطرية أن المحادثات ركزت على الجهود المبذولة لخفض التصعيد، كما أشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى المناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تجري محادثات مع إيران حاليا، مؤكدا في تصريح أن الحملة الاقتصادية الأمريكية ضد طهران ستستمر إلى أن تقرر التفاوض بجدية. إلى ذلك ألمح ترامب إلى إمكانية استهداف بنوك صينية مرتبطة بالتجارة مع طهران في خطوة قد تفتح جبهة اقتصادية جديدة.
8: في سوريا، عين الرئيس أحمد الشرع الزعيم الكردي مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا بعد أيام من إعلان الأخير حل قوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق دمج مع دمشق. وكان عبدي أعلن الثلاثاء حل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها بعد انتهاء مهمتها بحسب تعبيره، في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا لن تهاجم أراضي دول حلف شمال الأطلسي الناتو، داحضا تقارير إعلامية بشأن قلق واشنطن من إقدام موسكو على خطوة من هذا القبيل ضد دولة أوروبية. وقال ترامب إنه أجرى محادثات جيدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. روسيا كانت حذرت من جهتها من أنها قد تشن هجمات على أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، ردا على هجمات أوكرانية تستهدف أراضيها باستخدام صواريخ كروز بريطانية بعيدة المدى. ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي بموسكو هذا التحذير الذي لم يكن الأول من نوعه، لكنه جاء بلهجة أكثر حدة وإلحاحا من ذي قبل. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان فاليري جيراسيموف زار قواته المنتشرة على جبهة أوكرانيا، مؤكدة عزم موسكو السيطرة على مزيد من البلدات والقرى في الشرق الأوكراني، وتأتي زيارة مع مرور 4.5 السنة على بدء النزاع. ريتا خوري.
13: تعقيد متزايد على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري حيث يبدو أفق السلام مسدودا، فالرئيس الأوكراني زيلنسكي جدد دعواته للحلفاء لإرسال المزيد من أسلحة الدفاع الجوي من أجل التصدي للصواريخ البالستية الروسية. من جهتها وجهت روسيا تحذيرا شديد اللهجة إلى بريطانيا، معلنة أنها قد تشن ضربات على أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، ردا على استخدام كييف لصواريخ كروز بريطانية بعيدة المدى. تحذير يعكس استراتيجية روسية لردع الدول الغربية عن توريد أسلحة متقدمة لأوكرانيا. في المقابل أفادت تقارير صحفية بأن دولا في الاتحاد الأوروبي تحث بروكسل على إحياء الجهود الرامية إلى استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتمويل إعادة بناء أوكرانيا. على جانب آخر أشار مدير مكتب زيلنسكي إلى احتمال عقد محادثات أوكرانية روسية في أيلول سبتمبر المقبل بمشاركة الولايات المتحدة، مما قد يوحي ببوادر حوار محتملة رغم الحرب المشتعلة.
8: في النيبال واصلت فرق الإنقاذ البحث عن أكثر من 1400 شخص لا يزالون في عداد المفقودين بعدما اجتاحت فيضانات مدمرة وسيول منطقة حدودية بين النيبال وإقليم التيبت الصيني، جرفت قرى بأكملها فيما ارتفعت حاصلة القتلى إلى 450 شخصا على الأقل. وقد حذر خبراء من خطر وقوع مزيد من الفيضانات غداة الكارثة. عودة إلى ريتا خوري.
13: المشهد ليس جديدا على النيبال التي تقع في منطقة زلازل نشطة جدا وتتعرض غالبا لانهيارات جليدية، فأكثر من 1500 شخص لا يزالون في عداد المفقودين، بينهم نحو 400 سائح مفتونين بتسلق الجبال. غير أن الفيضانات المدمرة التي ضربت الحدود مع إقليم التيبت الصيني محت قرى عدة من الخارطة، فيما تجاوزت حصيلة القتلى 270 على الأقل. واجتاحت المياه أودية وأنهار عدة قرب العاصمة كاتماندو، جارفة سيارات ومبان بأكملها. أما في الجانب الصيني فتتحدث السلطات عن 1300 مفقود، بينهم 260 أجنبي. وتفيد هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الفيضانات نجمت عن انهيار جليدي تسبب فيه زلزال، بينما رجحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن يكون انهيار صخري جليدي على الحدود بين البلدين قد تسبب بالفيضانات. وفيما تعهد رئيس الوزراء النيبالي بتسخير كل الإمكانات، دعا الرئيس الصيني إلى تسريع إيجاد المفقودين وإجلاء السكان المعرضين للخطر.
8: وفرق الإنقاذ أجلت 555 سائحا تقطعت بهم السبل في التيبت عقب الانزلاق الطيني المدمر، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية هذا الصباح. هنا في فرنسا وعلى بعد نحو 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية، دخلت الحملة الانتخابية مرحلة جديدة مع تنظيم أول مناظرة سياسية كبرى جمعت 7 مرشحين مفترضين بالأمس في إطار لقاء رواد الأعمال الذي ينظمه اتحاد أرباب العمل الفرنسي مداف. آخر تطورات السباق إلى الإليزي مع سامية الإشراقي.
11: في السباق إلى الإليزي تتجه الأنظار إلى رافائيل غلوكسمان الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، ويحظى الآن بدعم شخصية اشتراكية بارزة آخرها رئيس الكتلة الاشتراكية في الجمعية الوطنية بوغيس فالو الذي قرر عدم خوض الانتخابات التمهيدية الاشتراكية ودعم غلوكسمان. كما أعلنت رئيسة منطقة أوكسيتاني الاشتراكية كارول ديلغا دعمها له أيضا. وتجرى الانتخابات التمهيدية للتيار الاشتراكي الديمقراطي في أكتوبر تشرين الأول بمشاركة غلوكسمان وفيليب بران وجيروم جيدج وسيغولين رويال مع ترقب انضمامي أوليفيي فور. أما اليسار الراديكالي فيدخل السباق بمرشح مستقل هو جان لوك ميلانشون. وفي الوسط يحتدم التنافس بين رئيسي الوزراء السابقين إدوار فيليب وغابرييل أتال. أتال يؤيد إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار مرشح موحد للمعسكر الوسطي، في حين يرفض فيليب حتى الآن هذا الخيار. لكن في صدارة المشهد تبقى مارين لوبين هي التي تتصدر جميع فرضيات الدورة الأولى، وفق استطلاع إيفوب فيديشال تفوز في جميع مواجهات الدورة الثانية المختبرة بما فيها أمام ميلانشون الذي قد يواجهها في حال تأهله.
8: تحولت التظاهرات المنددة بالأوضاع الأمنية في سبتة الجيب الإسباني الصغير الواقع في شمال إفريقيا إلى مواجهات بين السكان المحليين والشرطة بالأمس بعد شهر من التدفق الهائل لمهاجرين قادمين من المغرب، وقد فرقت الشرطة المتظاهرين على أحد الشواطئ بعدما توجهت مجموعة منهم إلى المنطقة التي ينام فيها المهاجرون، وقد أضرمت النيران في بعض ممتلكاتهم وفقا لمشاهد بثها التلفزيون الإسباني الرسمي. وبات الوضع في سبتة في قلب النقاش السياسي بين الحكومة اليسارية ومعارضيها قبل أشهر من انتخابات تشريعية مرتقبة الربيع المقبل. شدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على أن بحيرة أونتاريو ستحمل هذا الاسم اليوم وإلى الأبد عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوما يغير اسمها بحسب قوله إلى بحيرة أمريكا. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان وغزة، والجيش الإسرائيلي يستعد لتعزيز قواته في الضفة الغربية، الشارع يعين مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة السورية، ترامب يؤكد أن روسيا لن تهاجم أراضي حلف شمال الأطلسي. كان في نشرة السادسة أيضا مئات الوفيات وأكثر من 1400 مفقود في فيضانات النيبال، والتظاهرات المناهضة للمهاجرين في سبتة تتحول إلى مواجهات مع الشرطة.
7: شكرا لك رولا. كانت هذه النشرة الإخبارية الثالثة، فقرات صباح مونتي كارلو الدولية مستمرة معكم.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
8: أحوال الطقس رضا.
7: من هنا من العاصمة الفرنسية باريس، أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا، زخات أمطار.
14: Good afternoon in Sydney. We've got a broken down bus on the M1 motorway heading into the city just past the Pacific Highway overpass. One lane is closed. A crash in Glenfield on Cambridge Avenue at Railway Parade. In Melbourne, delays now easing after an earlier breakdown in the Domain Tunnel. Some delays are back to Burke Road. More value, less fuel. BYD C-Line 8 Super Hybrid, 56,990. Drive away with free on-road costs for a limited time. T's and C's apply. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to Me Australia.
15: مع الفناني إليسا منبلش مشوارنا هون راديو 2ME. مرحبا.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. وصلنا سوا لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 28 من شهر آب أوغست. بسدني درجة الحرارة اليوم بتوصل 20 درجة على الصعيد ملبن 16. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. رح وافيكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية، بالإضافة رح نترافق كمان مع كل الأغاني الجديدة بكل ساعة. إذا تتو أمي بتوقف تتعرفكن عليها كل ساعة على رأس الساعة. منروح لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات. أيضا رح كون برفقتكم ورح وافيكم بمعلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا. مع أول فاصل غذائي لمشوارنا رح نتوقف مع أول فاصل استراحة وبنرجع نتابع سوا. أنتو برفقة إذا تتو أمي 1638 AM.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معنات Theophorus؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناسيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أما توجه مباشرة إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم المستجدات عبر أثير راديو 2ME.
1: Tanmaya Navada with the top stories. Police in Nepal say the death toll from catastrophic flash flooding on the border with Tibet has risen to almost 470 as rescuers scramble to locate survivors. More than 1,400 people, including at least 39 Australians, are still missing. The Australian government is sending $5 million in aid and will also deploy extra consular staff to the region. But a lake of rising water that's formed near the China-Nepal border has prompted fears it could burst its banks, triggering another flood. Meanwhile, five more of the Australians missing in the region have now been identified. They include 46-year-old Reshma Patel, last seen at border immigration shortly before the flood, and 40-year-old Sumi Adhikari. A missing family of four from Sydney's northwest has also been identified as Sridharan and Lakshmi Iyer and their sons Rishabh and Rudra. Yesterday, the family of New South Wales couple Venkatraman Balakrishnan and Chitra Venkatraman confirmed the pair were missing, as well as Queensland woman Kanagama Sundarasan. And disgraced footballer Nicky Winmar has been sentenced to 6 months jail for violently assaulting a woman in northern Victoria last year. Last month, Winmar was found guilty of three counts of assault and was today handed a jail sentence with a 12-month community corrections order to be completed upon release from custody. Winmar's lawyers immediately appealed the sentence and have noted their intention to apply for bail. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: هي الفرنسية ابقوا معنا.
3: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
2: موجز جديد للأخبار معك سليمان ياسين. صباح الخير سليمان.
4: صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. البداية من لبنان، حيث قتلت امرأة جراء غارة إسرائيلية في جنوب البلاد، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات في المنطقة ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قواتها. وفي قطاع غزة، قتل 3 أشخاص في ضربات إسرائيلية وفق الدفاع المدني، بينما قال الجيش الإسرائيلي من جانبه إنه استهدف مسلحين من حركة حماس. سياسيا، أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتشدد خطة حزبه لزيادة عدد اليهود المقيمين في منطقتين تشهدان كثافة سكانية مرتفعة من عرب إسرائيل. في الشرق الأوسط، تتكثف الحركات الدبلوماسية والعسكرية بالتوازي مع تصاعد الضغوط الأمريكية على إيران. وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباحثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، محادثات تناولت جهود خفض التصعيد إلى جانب مقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. إلى ذلك، قال محسن الرضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن طهران تعد قائمة شروط لمعاودة فتح مضيق هرمز بعدما طلب الوسطاء منها تحديد شروطها، مضيفا أن من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة. في سوريا، عين رئيس أحمد الشرع الزعيم الكردي مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا بعد أيام من إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية في إطار اتفاق لدمجها مع دمشق. في الجزائر، أعلنت السلطات حدادا وطنيا لثلاثة أيام إثر حرائق غابات اجتاحت شمال شرق البلاد وأودت بحياة 12 شخصا على الأقل، فيما أصيب عشرات آخرون. في أوكرانيا، دعت سلطات خيرسون السكان لمغادرة المدينة خشية من انقطاع طويل لإمدادات الكهرباء والتدفئة، فيما أسفر هجوم روسي بطائرات مسيرة على كييف عن مقتل شخص وإصابة نحو 10 آخرين. هذا ودعت كل من هولندا وبولندا وإسبانيا والسويد الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا. وفي سان بيترسبورغ، قتل شخص في انفجار سيارة، قالت وسائل إعلام من روسيا إنه ضابط في الجيش. وفي صربيا، أعلن عن وفاة القائد العسكري السابق لصربيا البوسنة راتكو ملاديتش، الذي حكمت عليه محاكم دولية بالسجن مدى الحياة لدوره في جرائم إبادة بينها مجزرة سربرينيتسا عام 1995. نهاية الموجز، عودة إليكم.
5: Hey. Good afternoon in Sydney. We've got a broken down bus on the M1 motorway heading into the city just past the Pacific Highway overpass. One lane is closed. A crash in Glenfield on Cambridge Avenue at Railway Parade. In Melbourne, delays now easing after an earlier breakdown in the Domain Tunnel. Some delays are back to Burke Road. More value, less fuel. BYD C-Line 8 Super Hybrid, 56,990, drive away. With free on-road costs for a limited time. T's and C's apply. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to Me Australia.
6: Welcome back.
7: Here we go.
6: Are you ready?
7: All the hits.
8: Who the hell, what the hell is going down?

0: من جديد الإصدارات الموسيقية تعرفنا على أغنية الساعة عبر أثير راديو 2ME وتابع مشوار درافت تايم بروجرام بيرفقكم لنهاية الأسبوع يوم الجمعة 28 من شهر آب أوغست. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجة الحرارة 20 16 على صعيد ملبن. نتوقف مع فاصل استراحة. This is
1: 2ME Australia. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: نتابع برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام. تحياتي لك المستمعين الكرام الموجودين معنا عم يتابعونا على 1638 AM أو عم يتابعونا من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. نسمع الفنان أحمد، نرجع نكمل مع الفنانة نجوى كرم هون راديو 2ME. مرحبا.

0: لم نتوقف مع فصل استراحة قصير ونرجع نتابع سوا عبر أتي راديو 2ME. Wake up, wake up.
1: Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 4 من تبع سوا عبر أثير راديو تيو ام اي. مرحبا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تيو ام اي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: محدودة. تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية. ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 9790 7000.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: قصف وتفجير وتوغل. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات جلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعادي.

0: العناوين. تصعيد إسرائيلي ردا على خروق حزب الله، واليونيفيل 1701 الإطار الأساس للاستقرار، عيسى على حزب الله أن يسلم سلاحه. البيت الأبيض: جميع الخيارات مفتوحة مع إيران، وبزشكيان: السلام من مصلحة الجميع. وفي لبنان رمى أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. تصعيد إسرائيلي لافت جنوبا اليوم ردا على خروق حزب الله وعلى مسيراته التي استهدفت الجيش الإسرائيلي وفق بيانه. فقد أدت سلسلة غارات عنيفة على عرب صليم في إقليم التفاح خارج الخط الأصفر إلى مقتل سجى شرارة وإلى جرح 6، وتلاحقت الغارات مساء، والتي استهدفت قبل قليل المنصوري وبرعشيت وتلت علي الطاهر وتلت الدبش في كفر، كما استهدف وادي الحجير بقصف مدفعي. وكان الطيران الحربي قد استهدف على دفعتين حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطي الفوقة، وألقى الجيش الإسرائيلي مواد متفجرة وحارقة على بلدة المنصوري. تزامن ذلك مع توغل قوة من الجيش الإسرائيلي ترافقها دبابات وجرافات عسكرية في الأطراف الغربية لميس الجبل، منطقة الدبش، وعمدت إلى حرق المنازل والخيام الزراعية. الجيش الإسرائيلي قال إنه ردا على أطلاق طائرات مسيرة متفجرة باتجاه الجيش الإسرائيلي. قام الجيش بضرب بنية تحتية تابعة لحزب الله في النبطية، واستهدف منشآت تخزين أسلحة تابعة للحزب والتي تم إنشاؤها بهدف إلحاق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين وبالجنود. اليونيفيل أكدت أن القرار 1701 لا يزال الإطار الأساس لتحقيق الاستقرار في جنوب لبنان، وأن التنفيذ يتطلب التزام لبنان وإسرائيل بمبادئ القرار، والتي تشمل وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. احتفال في مبنى المديرية العامة للأمن العام لمناسبة العيد 81 للأمن العام، والرئيس عون يشير إلى أن هناك من لا يريد الدولة، والتفاصيل مع تارز الخوري.
1: في العيد 81 للأمن العام تتجدد التحية إلى مؤسسة شكلت على مدى عقود ركنا أساسيا من أركان الدولة. في هذه المناسبة حضر رئيس الجمهورية جوزيف عون احتفال الأمن العام في المتحف، موجها التحية إلى الشهداء ومشيدا بتضحيات العناصر.
2: في صراع غير الصراع مع إسرائيل والجنوب، في صراع داخلي بين الناس ما بدها مؤسسة الدولة، نقيض الدولة عايشة على ظهر غياب الدولة، وبين انتو ونحنا اللي بدنا الدولة وبدنا مؤسسات الدولة. بنقول لهم شو ما عملتوا نحنا مكفين، مش كرمالكم، كرمال المواطن يلي له حق علينا، واللي قاعد بسدة المسؤولية ومنه قادر يتحمل مسؤولية القرارات اللي بياخدها هو ما خرج يكون بهالمركز. بتصور هالشي ما بينطبق عليكم، انتو قد المسؤولية وانتو عم تتحملوا القرارات رغم كل التعرض اللي عم تتعرضوا له.
1: بدوره لفت المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على أن حماية لبنان مسؤولية وطنية تقوم على التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة.
3: إن الأمن العام ليس مجرد جهاز أمني وإداري، بل هو أحدى ركائز الدولة، ومهمته الأساسية أن يكون في خدمة أمن الوطن واستقراره، وفي خدمة المواطن وكرامته وحقوقه. وقد أثبتت التجارب إن الأمن الحقيقي لا يكون فقط على القوة، بل على القانون والانضباط والاحتراف والقدرة على استباق المخاطر والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة. ومن هذا المنطلق يواصل الأمن العام تطوير قدراته وتعزيز جهوزيته لمواجهة التحديات المتزايدة، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات التهريب والجرائم العابرة للحدود.
1: أما وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار فلفت إلى ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير الأداء المؤسساتي والتحول الرقمي.
4: شفنا خلال هذه السنة تطور كثير كبير على كل الأصعدة، على صعيد التحول الرقمي، على صعيد تطوير مراكز الأمن العام، تطوير وتحسين الخدمات للناس، تعزيز الأمن، تعزيز الاستقرار. طبعا جهود كتير كبيرة عم بيبذلوها. حول الرقمي مثل ما شفنا يعني بكل الخدمات اللي الأمن العام عم بيطور حاله وعم بيحسن حاله فيها.
1: كما تم وضع الأكاليل على النصب التذكاري لشهداء الأمن العام، وقام الجميع بجولة في مباني المديرية مؤكدين أن رسالة الأمن العام تبقى واحدة: أمن للدولة، خدمة للمواطن، والتزام بلبنان. من المديرية العامة للأمن العام، تراز الخوري، صوت لبنان.
0: السفير الأمريكي ميشيل عيسى واصل لقاءاته مع المسؤولين السياسيين والروحيين، وبعد لقائه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى قال: نريد من حزب الله أن يسلم سلاحه وما بدنا شيء زيادة منه.
5: اللبنانية كلهم ملتفقين على وضع واحد، هو أنه حزب الله يسلم سلاحه. هلأ كل واحد عنده فكرة معينة أنه كيف بدها تصير هذه القصة، بكون الدولة هي الوحيدة اللي هي عندها السلطة. ضمانات من الأول أنه هي ضمانات أنه أول شيء هي الحكومة اللبنانية هي بتصير هي السيادة عندها، والدفاع بتكون هي اللي مهتمة فيه. ساعتها فيها أي ساعة الكان إذا ما في مشكل هي تتصل بالعالم كله كدولة، وأكيد المساعدات بتجي. يعني ما بعرف أنت من وين جايب الأخبار أنه ما في حكي بين الرئيس وحزب الله. إيه بعرف، إيه بعتقد أنه الحكي على طول موجود، كان ديركت ولا انديركت. هلأ قصة علي طاهر، المسألة مش صايرة بس بقصة لبنان، في عندكم قصة كمان إيران والولايات المتحدة. هيدي المشاكل اللي عم تصير هيدي بتأثر كتير على المحادثات هون، حتى ما فينا نمشيها إلا ما نعرف شو رح يصير بالمنطقة هونيك. إنه حزب الله لهلأ لا بده يحكي مع الدولة اللبنانية، ولا بده يحكي معنا، ولا بده يحكي مع إسرائيل، لأنه هو بس عم يأخذ أوامر من إيران.
0: أبي المنى قال من جهته أن السلام لا يكون باستباحة القرارات الدولية وانتهاك السيادة واحتلال الأراضي، فإسرائيل لن تنسحب إلا بالضغط، وإذا تم تعديل اتفاق الإطار وتضمن جدولا زمنيا ملزما للانسحاب ربما تكون الأمور أفضل. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط رد على عيسى بالقول إن السفير الأمريكي وسط انشغالاته لم يتمكن من قراءة ملاحظاتي على الوثيقة المسماة بالإطار الثلاثي التي أرفضها والتي ينبغي أن تستبدل باتفاقية الهدنة. دعا الرئيس عون في خلال استقباله وزير التجارة الخارجية الإماراتي على رأس وفد من رجال الأعمال إلى الاستثمار في لبنان والاستفادة من ثروته البشرية. الوزير الإماراتي رد بالقول إن وجودنا اليوم في لبنان رسالة إيجابية، وهي خير دليل على حب الإمارات للبنان. ومن قصر بعبدة أعلن وزير الإعلام بول مرقس بعد لقائه الرئيس عون أن رئيس الجمهورية وقع قانون الإعلام، وأن البحث تناول التعديلات التي يمكن إدخالها للوصول إلى الصيغة المثلى. مجلس نقابة المحررين أسف لتوقيع قانون الإعلام، مؤكدا التضامن مع نقابة الصحافة، معلنا مواجهة الصيغة الراهنة حتى إقرار التعديلات المتفق عليها. أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز أن جميع الخيارات لا تزال مفتوحة مع إيران، وأن المحادثات حاليا مع طهران والعقوبات تشول النظام والاقتصاد الإيراني، ونحن نركز على عملية الإقصاء الاقتصادي. وزير الخزانة الأمريكي رأى من جهته أنه بدلا من ضخ النظام الإيراني مليارات الدولارات إلى وكلائه الإرهابيين، كان الأجدى به إنفاق هذه الأموال على شعبه. في غضون ذلك اعتبرت الرئاسة الإيرانية على لسان الرئيس مسعود بزيشكيان الذي أجرى محادثات في طهران مع رئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن الثاني، أكد الرئيس الإيراني أن السلام سيكون في مصلحة إيران والمنطقة والعالم. أكد بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أن لا إعادة لإعمار غزة قبل نزع سلاح حماس. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على رزق أبو شحمي من وحدة النخبة في حماس، والذي عمل حارسا شخصيا ليحيى السنوار الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس بعد استهدافه في خان يونس جنوب قطاع غزة. وإلى نشرة الأحوال الجوية. منخفض جوي يبدأ بالتأثير تدريجا على لبنان بدءا من عصر غد الجمعة ويستمر السبت والأحد مع تساقط أمطار رعدية محلية تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق. الجو غدا مشمس ودرجات الحرارة بين 25 و 32 درجة ساحلاً.

0: Good afternoon in Sydney. Busy traffic on the M4 motorway heading west through Homebush into Parramatta. Also in Des Moines, delays in both directions on Victoria Road. In Melbourne, there's a multi-crash on the Tullamarine Freeway heading outbound before Racecourse Road. Two lanes are closed and heavy delays are back to the Westgate Freeway. A polished man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care. End violence. Sign up at polishedman.com. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to Me Australia.
1: بالعربي ودغري من الآخر هالأغنية الرائعة جدا رح نسمعها سوا لفارس الأغنية العربية عاصي حليني. تحياتي لكم من جديد. العودة لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درافت اون بروجرام بيرفقكم ليوم الجمعة اليوم 28 من شهر آب أغسطس. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة لعشرين درجة 16 على صعيد ملبن. من حركة السير والطرقات وحركة طقسنا لليوم بدي أقول لك المستمعين بونوي كنت لكم نروح عند الفنان عاصي حليني. نرجع منكمل مع الفنان وسلطان الطرب جورج والصوف. جولتنا الغنائية منكملها كمان مع الفنان كلودا الشمالي. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: متابعات مشوارنا بدي وصل حياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لمتجر كولز. متجر كولز يحقق أرباح بقيمة 1.1 مليار دولار. نعم أكبر متاجر أستراليا ومن ضمن العملاق السوبر ماركت كولز حقق أرباح وصلت إلى 1.1 مليار دولار خلال السنة الماضية. يذكر أنه متاجر السوبر ماركت في أستراليا مثل كولز ووليز هم من أكثر الشركات بالعالم التي تحققان أرباحا واسعة. أرباح كتير كبيرة وضخمة سنويا بمئات الملايين. تحياتي لكم من جديد. انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM من عند الفنان كلودا الشمالي وأخبارنا المحلية الأسترالية. منروح لفاصل استراحة.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Australia.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 4:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المياه.
1: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: Mayanavada with the top stories. Police in Nepal say the death toll from catastrophic flash flooding on the border with Tibet has risen to almost 470 as rescuers scramble to locate survivors. More than 1,400 people, including at least 39 Australians, are still missing. The Australian government is sending $5 million in aid and will also deploy extra consular staff to the region. But a lake of rising water that's formed near the China-Nepal border has prompted fears it could burst its banks, triggering another flood. Meanwhile, five more of the Australians missing in the region have now been identified. They include 46-year-old Reshma Patel, last seen at border immigration shortly before the flood, and 40-year-old Sumi Adhikari. A missing family of four from Sydney's northwest has also been identified as Sridharan and Lakshmi Iyer and their sons Rishabh and Rudra. Yesterday, the family of New South Wales couple Venkatraman Balakrishnan and Chitra Venkatraman confirmed the pair were missing, as well as Queensland woman Kanagama Sundarasan. And disgraced footballer Nicky Winmar has been sentenced to 6 months jail for violently assaulting a woman in northern Victoria last year. Last month, Winmar was found guilty of 3 counts of assault and was today handed a jail sentence with a 12-month community corrections order to be completed upon release from custody. Winmar's lawyers immediately appealed the sentence and have noted their intention to apply for bail. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: الإخبارية صباح فرانس 24 متواصلة معكم، نشرة جديدة للأخبار نبدأها بأبرز العناوين. ارتفاع عدد قتل الفيضان في نيبال إلى 469، والصين تعلق عمليات الإنقاذ بسبب مخاطر حصول فيضان جديد. وسط تشديد للحصار الأمريكي على واردات الوقود الإيرانية، طهران تضع شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز. ترامب يستبعد هجوما روسيا على أراضي الناتو. السلطات الأوكرانية تحض سكان مدينة خيرسون على مغادرتها في ظل الهجمات الروسية.

0: ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت نيبال إلى 469 قتيلا وفق حصيلة رسمية جديدة، بالتزامن مع تواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن نحو 1500 مفقود في الوديان وسفوح التلال التي غمرتها الأنقاض على الحدود بين نيبال والصين. وفي التبت تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء 555 سائحا كانوا قد تقطعت بهم السبل. السلطات الصينية قررت تعليق عمليات الإنقاذ في مركز منطقة الكارثة في التبت بسبب مخاطر من حصول فيضان جديد. حول سير عملية الإنقاذ يحدثنا من نيودلهي وائل العواد، الصحفي والكاتب المختص بالشؤون الآسيوية.
1: لا شك بأن هذه الكارثة البشرية كان وقعها كبير على الحكومة الهندية التي شعرت بحجم الكارثة، وخاصة الحكومة النيبالية أيضا التي تجد بأن هذه العملية قد تفاقمت بشكل كبير، حيث ارتفع عدد الضحايا حتى الآن يصلنا الأرقام إلى أكثر من 486 قتيلا، بينما هناك أكثر من 1500 مفقود، من بينهم أكثر من 500 أجنبي، أكثر من 30 دولة، وعمليات الإنقاذ مستمرة حتى هذه اللحظة. في هذه اللحظة أيضا هناك تحذيرات بعد أن شهدت الأقمار صور من الأقمار الصناعية عن احتمال أن يكون هناك انزلاق آخر، باعتبار أن عملية تجميع المياه في المناطق بالوديان الجبلية بسبب هذه الانهيارات الثلجية تهدد في منطقة بهوت كوشي على أن تكون هناك أيضا انهيار جديد. ولهذا السبب السلطات تتخذ كافة الإجراءات. الحكومة النيبالية في الواقع تطلب المساعدات الإنسانية وتطلب أيضا المساعدات المالية، لكن فرق الإنقاذ تقول بأن هي قادرة على التعامل مع هذه الكارثة.
0: وأمام حجم الكارثة أعلنت دول عدة إرسال مساعدات وفرق إنقاذ للمساهمة في البحث عن المفقودين وإغاثة الناجين، لكن إيصال المساعدات إلى المناطق الجبلية يبقى مهمة معقدة بعد أن قطعت الفيضانات معظم الطرق والجسور وسط تحذيرات من خطر حدوث فيضانات جديدة.
2: إلى مطار كاتموندو وصلت أولى فرق الإنقاذ للبحث عن آلاف المفقودين ومئات الأجانب من 33 دولة، فريق إنقاذ مؤلف من عشرات الكوريين الجنوبيين. فكوريا الجنوبية تعد من أوائل الدول التي سارعت إلى تقديم المساعدة وتخصيص مليون دولار لنيبال.
3: سنبذل قصارى جهدنا لضمان عمليات بحث وإنقاذ سريعة وآمنة لمواطنينا في نيبال.
2: الصين المجاورة التي نشرت قوات عسكرية على الفور أعلنت أنها تنسق مع السلطات النيبالية لإيصال مساعدات إنسانية ومالية، كما أن الهند التي لا يزال أكثر من 150 من مواطنيها في عداد المفقودين جهزت حوالي 50 طنا من المساعدات من ملاجئ مؤقتة وبطنيات وأدوية. الولايات المتحدة التي لا يزال مصير العشرات من مواطنيها مجهولاً أعلنت عن تقديم مساعدات بقيمة 500,000 دولار.
3: تحدثنا مع قادة البلاد وأبلغناهم أننا سنقدم لهم كل ما يحتاجونه، هناك ما بين 50 و60 أمريكياً.
2: الاتحاد الأوروبي عبر بدوره عن استعداده لتقديم المساعدة وأعلن عن تفعيل نظام كوبرنيكوس للأقمار الصناعية لرسم خرائط المنطقة. إلى جانب البحث عن ناجين أعلنت الأمم المتحدة عن تقديم مليوني دولار أمريكي لمساعدة من تم إنقاذهم، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية بدورها أنها سترسل إمدادات تكفي 10,000 شخص لثلاثة أشهر.
0: في الجزائر أعلن الرئيس عبد المجيد تبون حدادا وطنيا لمدة 3 أيام إثر وفاة 12 شخصا جراء الحرائق التي اجتاحت عددا من الولايات لا سيما جيجل وبجاية وتيزي وزو مخلفة عشرات المصابين. يأتي هذا فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران والحد من انتشارها.
4: الله أكبر. ألسنة اللهبي بلغت شرفة هذا المنزل في ولاية جيجل. على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت عشرات المقاطع المصورة لمواطنين حصرتهم النيران الناجمة عن حرائق الغابات التي اندلعت في شمال شرقي الجزائر وأسفرت عن وفيات وإصابات. الحرائق انتشرت في ولايات جيجل وبجاية وتيزي وزو وسطيف، وقد أغلقت السلطات 3 طرق وطنية تربط بين مناطق في شرق البلاد، كما قامت بإجلاء مئات السكان، فيما لجأت عشرات العائلات إلى الشواطئ والمناطق المجاورة. وزيرا الداخلية والصحة توجها إلى المناطق المنكوبة لمؤازرة المتضررين. بحسب الدرك الوطني تم تسجيل 193 بؤرة حريق خلال اليومين الماضيين، وقد ساهمت الرياح القوية وموجة الحر الشديدة في تأجيج هذه الحرائق. بحسب الحماية المدنية التي أكدت أنها سخرت إمكانات كبيرة لمكافحة النيران، من بينها طائرات لإخماد الحرائق ورش المياه. ظاهرة تعرض شمال شرقي الجزائر لحرائق الغابات في فصل الصيف أصبحت متكررة وتفاقمت بسبب فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة. خلال السنوات الأخيرة تسببت حرائق واسعة النطاق في وفاة عشرات الأشخاص في الجزائر، ودمرت آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية ومئات المباني.
0: تتواصل المساعي الدبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية في ظل تحركات تقودها أطراف عدة لتأمين عودة حركة السفن بشكل طبيعي. في هذا السياق وافقت طهران على إعداد قائمة شروط لاستئناف حركة الملاحة بالتزامن مع مقترح لإنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت بين قطر وإيران وسلطنة عمان وسط ضغوط أمريكية متزايدة على طهران.
5: مقترح جديد حول مضيق هرمز يتصدر المشهد الدبلوماسي، إذ ناقشت قطر وإيران إطار عمل مرحلي لإنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت بمشاركة سلطنة عمان في خطوة تندرج ضمن جهود خفض التصعيد بالمنطقة، ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني إلى طهران.
6: تطرق الاجتماع إلى المناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.
5: وتأتي زيارة في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على إيران، إذ توعدت واشنطن بتشديد العقوبات الاقتصادية، فيما أكدت طهران على لسان رئيس برلمانها أنها تخوض حربا اقتصادية شاملة.
6: إيران تخوض حاليا حربا اقتصادية شاملة، لكنها ستتمكن من هزيمة خصومها من خلال جهود الحكومة وصمود الشعب.
5: وتزداد هذه التحديات مع تأكيد نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية يعرقل استيراد الوقود في وقت لا يكفي فيه الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات الداخلية. وفي موازاة الضغوط الاقتصادية والتحركات الدبلوماسية، تتجه الأنظار أيضا إلى لقاء مرتقب بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، في خطوة تعكس مساعي طهران لتعزيز شراكتها الإقليمية والدولية في مواجهة الضغوط الغربية.
0: وفي ظل استمرار أزمة مضيق هرمز، تضع واشنطن حربها الاقتصادية على إيران في صلب أعمال قمة مجموعة 20 المقبلة في الولايات المتحدة، حيث يعتزم
7: In Sydney, a three-car crash in St. Ives, westbound on Mona Vale Road, approaching Conway Avenue there. And on the M2 in Balcombe, a two-car crash eastbound at the M7. In Melbourne, a multi-car crash to watch out for on the Tulla Freeway, outbound before Racecourse Road. 2 right-hand lanes affected, and traffic is heavy back to the Westgate Freeway there. And in Narre Warren, a crash, Cranbourne Road, southbound after the Princess Highway in the right-hand lane. Have used Hallam Road instead. More power, less emissions. BYD C-Line 7 Premium, $54,990 drive away with free on-road costs for a limited time. T's and C's apply. I'm Steve with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
8: نتابع برفقتكم مشوارنا من حركة السير والطرقات، منروح لحركة طقسنا. نهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 22 من شهر آب أوغست. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة 20-16 على الصعيد ملبن. عبر أثير راديو 2ME منروح لجولتنا الغنائية. مساء الخير.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. استمعنا للفنان مروان خوري. منروح هلا لأخبارنا المحلية الأسترالية. منروح للإنجازات التاريخية لا تنتهي أبدا. نعم نحن أمام إنجاز تاريخي لا مثيل له في ولاية نيو ساوث ويلز. رئيس حكومة الولاية قال: أنا أشعر بالفخر أنه أول زيارة لي خارج أستراليا ستكون للهند وأنا في منصب حاكم ولاية نيو ساوث ويلز. ألف مبروك لألك وألف مبروك لسكان ولاية نيو ساوث ويلز. إنجاز تاريخي. نعم إنجاز تاريخي. بونسوار لكم من جديد. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: This is 2ME Australia.
0: نتابع مشوار درايف تايم بروجرام مع الفنانين نوال الزغبي. نرجع منكمل مع الفنان محمد هون راديو 2ME. مرحبا.

0: متوجهة إلى فاصل استراحة قصير وما بعد منا منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 هون راديو تيو إم إي مساء النور.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كمان عندك فلوة هونيك وبيسمعوكي لا ميشيغان و أوهايو لوس أنجلوس.
2: You'll love it.
4: The Breakfast Show.
5: The Breakfast Show.
6: The Breakfast Show on تيو إم إي أستراليا.
7: You'll love it.
8: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
9: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
10: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
11: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
12: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
14: قصف وتفجير وتوغل. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعادة.

0: العناوين. تصعيد إسرائيلي ردا على خروق حزب الله، واليونيفيل 1701 الإطار الأساس للاستقرار، عيسى على حزب الله أن يسلم سلاحه، البيت الأبيض جميع الخيارات مفتوحة مع إيران، وبيزشكيان السلام من مصلحة الجميع. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. تصعيد إسرائيلي لافت جنوبا اليوم ردا على خروق حزب الله وعلى مسيراته التي استهدفت الجيش الإسرائيلي وفق بيانه. فقد أدت سلسلة غارات عنيفة على عرب صليم في إقليم التفاح خارج الخط الأصفر إلى مقتل سجى شرارة وإلى جرح 6، وتلاحقت الغارات مساء، والتي استهدفت قبل قليل المنصوري وبرعشيت وتلت علي الطاهر وتلت الدبش في كفر، كما استهدف وادي الحجير بقصف مدفعي. وكان الطيران الحربي قد استهدف على دفعتين حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطي الفوقة، وألقى الجيش الإسرائيلي مواد متفجرة وحارقة على بلدة المنصوري. تزامن ذلك مع توغل قوة من الجيش الإسرائيلي ترافقها دبابات وجرافات عسكرية في الأطراف الغربية لميس الجبل منطقة الدبش، وعمدت إلى حرق المنازل والخيام الزراعية. الجيش الإسرائيلي قال إنه ردا على أطلاق طائرات مسيرة متفجرة باتجاه الجيش الإسرائيلي، قام الجيش بضرب بنية تحتية تابعة لحزب الله في النبطية، واستهدف منشآت تخزين أسلحة تابعة للحزب والتي تم إنشاؤها بهدف إلحاق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين وبالجنود. اليونيفيل أكدت أن القرار 1701 لا يزال الإطار الأساس لتحقيق الاستقرار في جنوب لبنان، وأن التنفيذ يتطلب التزام لبنان وإسرائيل بمبادئ القرار، والتي تشمل وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. احتفال في مبنى المديرية العامة للأمن العام لمناسبة العيد 81 للأمن العام، والرئيس عون يشير إلى أن هناك من لا يريد الدولة، والتفاصيل مع تاريز الخوري.
1: في العيد 81 للأمن العام تتجدد التحية إلى مؤسسة شكلت على مدى عقود ركنا أساسيا من أركان الدولة. في هذه المناسبة حضر رئيس الجمهورية جوزيف عون احتفال الأمن العام في المتحف، موجها التحية إلى الشهداء ومشيدا بتضحيات العناصر.
2: في صراع غير الصراع مع إسرائيل والجنوب، في صراع داخلي بين الناس ما بدها مؤسسة الدولة، نقيض الدولة عايشة على ظهر غياب الدولة، وبين انتو ونحنا اللي بدنا الدولة وبدنا مؤسسات الدولة. منقول لهم شو ما عملتوا نحنا مكفين، مش كرمالكم، كرمال المواطن يلي إله حق علينا واللي قاعد بسدة المسؤولية ومنه قادر يتحمل مسؤولية القرارات اللي بياخدها، هو ما خرج يكون بهالمركز. بتصور هالشي ما بينطبق عليكم، انتو قد المسؤولية وانتو عم تتحملوا القرارات رغم كل التعرض اللي عم تتعرضوا له.
1: بدوره لفت المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على أن حماية لبنان مسؤولية وطنية تقوم على التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة.
3: إن الأمن العام ليس مجرد جهاز أمني وإداري، بل هو أحدى ركائز الدولة، ومهمته الأساسية أن يكون في خدمة أمن الوطن واستقراره، وفي خدمة المواطن وكرامته وحقوقه. وقد أثبتت التجارب إن الأمن الحقيقي لا يكون فقط على القوة، بل على القانون والانضباط والاحتراف والقدرة على استباق المخاطر والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة. ومن هذا المنطلق يواصل الأمن العام تطوير قدراته وتعزيز جهوزيته لمواجهة التحديات المتزايدة، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات التهريب والجرائم العابرة للحدود.
1: أما وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار فلفت إلى ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير الأداء المؤسساتي والتحول الرقمي.
4: شفنا خلال هذه السنة تطور كثير كبير على كل الأصعدة، على صعيد التحول الرقمي، على صعيد تطوير مراكز الأمن العام، تطوير وتحسين الخدمات للناس، تعزيز الأمن، تعزيز الاستقرار، طبعا جهود كتير كبيرة عم بيبذلوها. حوض الرقمي مثل ما شفنا يعني بكل الخدمات اللي الأمن العام عم بيطور حاله وعم بيحسن حاله فيها.
1: كما تم وضع الأكاليل على النصب التذكاري لشهداء الأمن العام، وقام الجميع بجولة في مباني المديرية مؤكدين أن رسالة الأمن العام تبقى واحدة: أمن للدولة، خدمة للمواطن، والتزام بلبنان. من المديرية العامة للأمن العام، تراز الخوري، صوت لبنان.
0: السفير الأمريكي ميشيل عيسى واصل لقاءاته مع المسؤولين السياسيين والروحيين، وبعد لقائه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى قال: نريد من حزب الله أن يسلم سلاحه وما بدنا شيء زيادة منه.
5: اللبنانية كلهم ملتفقين على وضع واحد، هو أنه حزب الله يسلم سلاحه. هلأ كل واحد عنده فكرة معينة أنه كيف بدها تصير هذه القصة، بكون الدولة هي الوحيدة اللي هي عندها السلطة. ضمانات من الأول أنه هي ضمانات أنه أول شيء هي الحكومة اللبنانية هي بتصير هي السيادة عندها، والدفاع بتكون هي اللي مهتمة فيه. ساعتها فيها أي ساعة الكان إذا ما في مشكل هي تتصل بالعالم كله كدولة، وأكيد المساعدات بتجي. يعني ما بعرف أنت وين جايب الأخبار أنه ما في حكي بين الرئيس وحزب الله. إيه بعرف، إيه بعتقد أنه الحكي على طول موجود، كان ديركت ولا انديركت. هلأ قصة علي طاهر، المسألة مش صايرة بس بقصة لبنان، في عندكم قصة كمان إيران والولايات المتحدة. هيدي المشاكل اللي عم تصير هيدي بتأثر كتير على المحادثات هوني، حتى ما فينا نمشيها إلا ما نعرف شو رح يصير بالمنطقة هونيك. إنه حزب الله لهلأ لا بده يحكي مع الدولة اللبنانية، ولا بده يحكي معنا، ولا بده يحكي مع إسرائيل، لأنه هو بس عم ياخد أوامر من إيران.
0: أبي المنى قال من جهته أن السلام لا يكون باستباحة القرارات الدولية وانتهاك السيادة واحتلال الأراضي، فإسرائيل لن تنسحب إلا بالضغط، وإذا تم تعديل اتفاق الإطار وتضمن جدولا زمنيا ملزما للانسحاب ربما تكون الأمور أفضل. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط رد على عيسى بالقول إن السفير الأمريكي وسط انشغالاته لم يتمكن من قراءة ملاحظاتي على الوثيقة المسماة بالإطار الثلاثي التي أرفضها والتي ينبغي أن تستبدل باتفاقية الهدنة. دعا الرئيس عون في خلال استقباله وزير التجارة الخارجية الإماراتي على رأس وفد من رجال الأعمال إلى الاستثمار في لبنان والاستفادة من ثروته البشرية. الوزير الإماراتي رد بالقول إن وجودنا اليوم في لبنان رسالة إيجابية، وهي خير دليل على حب الإمارات للبنان. ومن قصر بعبدة أعلن وزير الإعلام بول مرقس بعد لقائه الرئيس عون أن رئيس الجمهورية وقع قانون الإعلام، وأن البحث تناول التعديلات التي يمكن إدخالها للوصول إلى الصيغة المثلى. مجلس نقابة المحررين أسف لتوقيع قانون الإعلام، مؤكدا التضامن مع نقابة الصحافة، معلنا مواجهة الصيغة الراهنة حتى إقرار التعديلات المتفق عليها. أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز أن جميع الخيارات لا تزال مفتوحة مع إيران، وأن المحادثات حاليا مع طهران والعقوبات تشل النظام والاقتصاد الإيراني، ونحن نركز على عملية الإقصاء الاقتصادي. وزير الخزانة الأمريكي رأى من جهته أنه بدلا من ضخ النظام الإيراني مليارات الدولارات إلى وكلائه الإرهابيين، كان الأجدى به إنفاق هذه الأموال على شعبه. في غضون ذلك اعتبرت الرئاسة الإيرانية على لسان الرئيس مسعود بزيشكيان الذي أجرى محادثات في طهران مع رئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن الثاني، أكد الرئيس الإيراني أن السلام سيكون في مصلحة إيران والمنطقة والعالم. أكد بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أن لا إعادة لإعمار غزة قبل نزع سلاح حماس. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على رزق أبو شحمي من وحدة النخبة في حماس، والذي عمل حارسا شخصيا ليحيى السنوار الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس بعد استهدافه.
6: إيه. In Sydney, look out for a two-car crash on the M2 in Balcombe Hills, eastbound at the M7 there. And delays following an earlier crash in St. Ives, westbound on Mona Vale Road, approaching Conway Avenue after that earlier accident. In Melbourne, a breakdown on the Ring Road, Altona Bound before the Tulla Freeway in the right-hand lane. Delays there back to Sydney Road. An incident causing some issues in the Burnley Tunnel entry at the moment in the left-hand lane, and speeds are down to 40Ks as a result. Want 100% Aussie fresh meat for less? Head to Aldi. They only stock 100% fresh Aussie meat at a price you'll love. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Steve with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي واصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM من استديوهات الأخبار. تعرفنا على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بنتعرف هلأ على حركة طقسنا لنهاية الأسبوع يوم الجمعة، اليوم 28 من شهر آب أوغست بسيدني. درجات الحرارة اليوم بتوصل لعشرين 16 على الصعيد ميلبن. رح نبلش ساعتنا مع جولتنا الغنائية، ومنبلشها مع الفنان جو أشقر. هون راديو 2ME، مرحبا.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. Dieses Jahr كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري ماكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيح والكنيسة. إن أوديوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بعودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام أمسية الجمعة. تحياتي لكل مستمعينا وبون ويكند لكم. بدي وصل تحياتي لكل اللي عم يتابعونا على 1638 AM ولكل اللي عم يسمعونا على 2ME.com.au. خبر اقتصاد سيء. نعم هذا الخبر اقتصادي سيء. البنك الاحتياطي في أستراليا يشير إلى احتمال زيادة معدلات الفائدة مرة أخرى. معدلات الفائدة قد تزداد لمواجهة التضخم المستمر في أستراليا. الاقتصاديون يحذرون من أنه أصحاب المنازل يجب عليهم الاستعداد للأسوأ. التضخم في أستراليا بدأ في الانخفاض ولكن لا يزال أعلى من المستهدف. زيادة معدلات الفائدة ستؤثر على سوق العقارات والاقتصاد بشكل عام. بدنا أكيد ناخد كل احتياطاتنا. بونسوار لكم من جديد. أنتم برفتي ذاعة 2ME 1638 AM من عند الفناني لطيفة وأخبارنا المحلية الأسترالية متوجه وعبر أثير راديو 2ME إلى فاصل استراحة.
1: ما تبدل ما تغير. كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح. تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: نتابع برفقتكم مع جولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2ME. نسمع سوا.

0: غنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا يتعني أستراليا.
2: جولة إخبارية للتمام الخمسة ونص من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
3: Get the news first from 2ME.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: من أكبر مكتبة موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME.
7: راديو 2ME
6: The Original 2ME.
8: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First 2ME Australia News.
9: هي الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
10: إيمان الحمود.
9: نشرة للأخبار نستهلها بالعناوين: تصعيد متواصل في جنوب لبنان وقتيلة جراء غارة إسرائيلية وسط الحديث عن جولة مقبلة من المفاوضات. وزير الخارجية القطري يجري مباحثات في طهران حول مضيق هرمز وخفض التصعيد. وارتفاع حصيلات ضحايا الفيضانات في النيبال.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. التصعيد في جنوب لبنان لافت ومتواصل منذ فجر اليوم. سيدة قتلت جراء غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني، في حين اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين باتجاه قواته في هذه المنطقة. تفاصيل منى ثويبية.
11: عاد جنوب لبنان إلى دائرة الاستهدافات الإسرائيلية المكثفة، فقد استهدف الطيران الإسرائيلي على دفعتين حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطية بصواريخ ارتجاجية أحدثت انفجارات عنيفة تردد صداها في المنطقة، وارتفعت سحب كثيفة من الدخان. وكانت إسرائيل شنت ليلا غارة على منطقة الواقع بين بلدتي زوتر الشرقية وميفدون بعد يوم شهد تفجيرات ضخمة في بني حيان ويحمر شقيف وبيوت السياد إلى جانب قصف مدفعي طال مجرى نهر الليطاني. هذا التصعيد يأتي في وقت يتواصل فيه الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يفترض أن تستضيفها روما الشهر المقبل. الرئيس اللبناني جوزيف عون أقر بأن طريق التفاوض ليس سهلا وأنه محفوف بالعراقيل والصعوبات، لكنه شدد على أن المفاوضات مهما تعقدت تبقى أفضل من العودة إلى الحرب. وهكذا يمضي المشهد اللبناني على مسارين متوازيين، طاولة التفاوض تبحث عن مخرج من الأزمة، وميدان لا تزال نيرانه مشتعلة رغم وقف إطلاق النار.
9: وفي إيران يستمر الحراك الدبلوماسي مع زيارة رئيس الوزراء القطري، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران، حيث عقد لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد في المنطقة. نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر بناه قال إن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية بدأ يحول دون قدرة البلاد على استيراد الوقود في وقت لا يكفي فيه الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. ومن موسكو أعلن السفير الإيراني أن الرئيس مسعود بازشكيان سيلتقي الأسبوع المقبل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرقيزستان. أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أنه أصدر التوجيهات للاستعداد لتعزيز قوته في الضفة الغربية، وذلك قبيل الأعياد اليهودية في ظل تصاعد أعمال العنف في هذه المنطقة. في الأثناء صنفت الولايات المتحدة مجموعة من المنظمات الداعمة للفلسطينيين كمنظمات إرهابية. التفاصيل معك سامي الأشرقي.
7: صنفت الولايات المتحدة حركة باليستاين أكشن المؤيدة لفلسطين والناشطة في بريطانيا منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب الحركة الإيطالية أوتسيتيتشي إنفانتيالي وحركة مسار بديل المؤيدة للفلسطينيين. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الحركات الثلاث جماعات إرهابية عنيفة تنتمي إلى أقصى اليسار، بينما قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن ستستخدم كامل ثقل أدواتها الاقتصادية ضد هذه الجماعات. من جهته رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالقرار، وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت في نيسان أبريل الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا بالسعي إلى فرض نظام عالمي افتراسي عبر حملات قمعية ضد المعارضين. وكانت بريطانيا قد صنفت أيضا باليستاين أكشن منظمة إرهابية في قرار طعنت فيه الحركة التي تأسست عام 2020، ونددت الحركة أيضا بهذا القرار الأمريكي معتبرة أنه يهدد حرية التعبير والحرية المدنية. وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في إطار سياسة ينتهجها الرئيس دونالد ترامب منذ بدء ولايته الثانية تستهدف جماعات أقصى اليسار.
9: أعلنت قيادات وحدات حماية المرأة الكردية أنها بحثت مع وزارة الداخلية السورية مسألة دمج عديدها في هيكلية الوزارة، وذلك بعد يومين من إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية والتي انضوت المقاتلات الكرديات تحت مظلتها. في النيبال ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين بالأمس إلى أكثر من 400 قتيل على الأقل وعشرات المفقودين، بينهم أيضا سياح تم التواصل مع ذويهم ولكن لا يمكن التواصل معهم حتى الساعة بحسب السلطات النيبالية. أعلن خفر السواحل الموريتاني إنقاذ أكثر من 160 مهاجرا بينهم 17 طفلا، وذلك بعد تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم قبالة السواحل الموريتانية. في خبر بيئي آخر، سجلت ألمانيا رقما قياسيا لحالات الوفاة المرتبطة بالحر هذا الصيف، بلغ 15800 حالة في ظل موجات الحر القاسية والمتتالية التي شهدتها القارة الأوروبية. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نعود ونلقاكم غدا، إلى اللقاء.

0: العودي لمتابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتو برفتي دات 2ME 1638 AM. نروح لأرباح شركة الخطوط الجوية الأسترالية. نعم، أعلنت شركة الخطوط الجوية الأسترالية عن أرباح بلغت 1.3 مليار دولار أسترالي بانخفاض 13%، أي حوالي 330 مليون دولار أسترالي بسبب ارتفاع أسعار الوقود. تحياتي لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. تخيلوا المبلغ 330 مليون دولار أسترالي انخفاض 13%، هيدي من عند شركة الخطوط الجوية الأسترالية. أرباحها كانت 1.3 مليار دولار أسترالي. منروح لفاصل استراحة.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو إم إي أستراليا.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: GME, it's your music, it's your station.
0: نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. تحية مسائية عطرة لك المستمعين الكرام، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نسمع الفرسان.

0: ورح نبقى العمر مجدين.
1: أبداً أبداً أبداً أبداً أبداً.
0: اسألوني لا طب لا.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تابعة سوا عبر أثير راديو جي ام اي. مساء الخير.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. لبنان الرسمي يحاول رسم خط سياسي أمني يرتكز إلى تفعيل مسار مفاوضات واشنطن وروما وصولا إلى تطبيق خطة الإطار الموضوعة. في هذه الأثناء صدر كلام لافت لوزير الخارجية الإيطالية تحدث عن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في أيلول بروما، والكلام الإيطالي يثبت أن كل ما قيل عن توقف مفاوضات روما ثلاثة حتى أشعار آخر غير صحيح، رغم عدم تحديد موعد حتى الآن للمفاوضات. داخليا علمت الام تي في أن رئيس الجمهورية سيوقع قانون العفو العام قبل انقضاء مهلة الشهر الدستورية، وبهذا التوقيع يطوي لبنان صفحة تداخلت فيها العوامل السياسية بالعوامل الطائفية وتعاطت فيها بعض القوى والأحزاب بشعبوية. وقبل تفصيل المواضيع الحياتية والسياسية نتوقف عند هذه الظاهرة الطبيعية والحدث الفلكي المزدوج والنادر، حيث شهدت سماء العالم ليلة الخميس الجمعة خسوفا جزئيا للقمر يكسوه باللون الأحمر وشفقا قطبيا قد يظهر في الوقت نفسه فوق عدة مناطق في أمريكا الشمالية وكندا. ويتزامن هذا مع تحذير أصدرته الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي من عاصفة جيومغناطيسية متوسطة الشدة، ومن المتوقع أن تصل السحابة المشحونة كهربائيا إلى الأرض اليوم، ما قد يمنح سكان الولايات الشمالية من نيويورك إلى أيداهو فرصة لمشاهدة الأضواء الشمالية. حياتيا، مالك المولدات يعلنون ارتفاع قيمة الفواتير من جراء غلاء المازوت وغياب كهرباء الدولة، فيما المواطن يفقد الأمل. تقرير حسن الرفاعي.
1: من تحت الدلف لتحت المزراب، أصدق توصيف لعقدة كهرباء الدولة والمولدات. لا داعي لشرح الخلفيات الاقتصادية العالمية ولا التقصير المحلي، النتيجة واحدة، أصحاب المولدات يحملون بشرى ارتفاع الأسعار.
2: فاتورة المولد من الطبيعي أنه تطلع هذا الشهر أغلى، لأنه تحرك المازوت من 1100 ل 1300 دولار، تقديراتنا بتغلى طبيعي هلا 20-25%. هذه النسبة بتحددها الوزارة لأن هن المعنيين بالتسعيرة.
1: غلاء جديد يضرب جيوب الناس التي لا تزال رواتبهم على حسابات الأزمة، ورد فعل المواطنين كمن فقد الأمل.
3: شيء جديد يعني عطول بهالبلد هاي.
4: عم يشتغل بس للموتور للأجار، هيك صرنا هلا.
3: والله بعد ناقصنا هاي، كله بده يغلى بده يرخص. أنا حتى سولر
5: وهتعلقنا مع الموتور
3: شيله، ما في شهر ما بيقطع إلا ما عم بيغلو يعني.
6: ليش هني ما غلو؟
7: معناتها ما باليد حيلة بدها تغلى على الكل.
1: إلا أن السؤال الأساس، أين كهرباء الدولة التي تخفف عن كاهل المواطن وجيبه مصاريف المولدات؟
8: ما كتير، لا ما كتير، ومجبور تحط موتر ومجبور تدفعه.
4: تمام تجي شو مولدو يعني،
9: شي بتبين ساعة شي ما بتبين تعتير
10: ساعة ماكسيموم، هيدا هو.
1: غياب التغذية الكهربائية أثر على المولدات أيضا، الذين بدأ بعض أصحابها إعلان التقنين.
2: دولة ما عم تقدر تعطي أكثر من ساعتين كهرباء. اليوم أصحاب المولدات عم بدوروا 600-625 ساعة. بس يوصل صاحب المولد يكون جابه اعتبر رقم معين ووصل ل15-20 الشهر، حط هذا الرقم اللي لمه، من الطبيعي انه يبلش يقنن تيخفف عن حاله مزود، لان بيكون منه قادر بقى يعبي مزود.
1: 10 سنوات ونحن نعيد هذا التقرير في كل مرة يعمل عليه زميل مختلف، والأسباب والحجج والنتيجة واحدة، ارتفاع جديد في الأسعار والدولة لا تزال تدور حول نفسها. ولعل الحديث عن ملف الكهرباء بات يليق به القول ضرب الميت حرام.
0: حياتيا أيضا، وقبل أن يقرع جرس المدرسة مطلع أيلول تبدأ العائلات امتحانها الأصعب. توفير مستلزمات سنة دراسية باتت تستنزف جزءا كبيرا من مداخلها، فكم تبلغ تكلفة تجهيز التلميذ في لبنان؟ الجواب مع ماريو دويري.
11: Back to school، جملة لطالما كانت سبب أحباط لكثير من الأولاد، صارت اليوم مع ارتفاع الأسعار عبء كبير على الأهل كمان.
12: بالنسبة للوضع اللي عم بيصير وخصوصا أنه غلوا المدارس، فصار كل شيء بالنسبة لنا صار غليان زيادة.
13: عندك شيء 500 دولار تجهيزات، ولي
6: هو المخصم بالقسوطات ومخصم بباقي القصص المدرسة.
13: على الولد أو على الولدين؟
6: على الولدين تقريبا.
14: قبل كنا المدارس كانت هي تعطي الدفاتر الكتب، هلأ لا صاروا عم بيطلبوا منا أنه نحن نحضر هالفورنيتور للولاد تقدر تستعملها خلال المدرسة.
11: بحسب التقديرات كلفة تجهيز تلميذ بمدرسة خاصة بتبلغ بالمعدل العام $150 بالابتدائي، $300 بالمتوسط، و $400 بالثانوي. هالأرقام بتشمل كلفة الكتب والحقيبة والقرطاسية والكوستيوم وسائر اللوازم، وبتختلف تفاصيل الفاتورة بحسب المرحلة والمنهج والمدرسة.
15: أنا تلميذ باك فرنسي وكتبه مش عم بقدر لاقيها مستعملة، تلات أرباع أسعارها باليورو وعم بيجوا جداد، وزيادة شيء بغلي علينا بعض هو الأغراض اللي منجيبها للابوراتوار وللأكتيفيتيز السكولار اللي إجباري نعملها.
16: ابني الكبير عمره 16 أكيد، من عمر 16 لبنوتي هلأ عمره 10 سنين كتير اختلفت الأسعار، يعني كنا نبلش مثلا ب $50، لا ما في $50 هلأ فوا 4 وفوا 5.
11: بحسب مؤشر أسعار التعليم الرسمي ارتفعت كلفة تجهيز التلميذ للمدرسة بين عامي 2016 و 2026، أي بالعشر سنين الأخيرة، بنحو 6200% بالليرة اللبنانية مقابل ما يعادل حوالي 6% بالدولار بعد احتساب تغير سعر الصرف.
17: بعدنا عم نقبض على اللبناني وكل شيء عم بزيد، نجد حتى نبيع كتب بيقولوا لنا تغير المنهج، يعني كل سنة بتشتري قبل بسنة بتجي تبيعون ما فيك بقى تبيعون.
18: جايبة كل هيدول الكتب، طلع هيدول بينباعوا، هيدول الكتب ما بينباعوا.
11: هالحسبة ما بتشمل الأقساط المدرسية يلي بتتراوح بالمدارس الخاصة تقريبا بين $1,000 و $7,000 سنويا، وبتزيد ببعض المدارس الدولية بحسب النظام التعليمي والمنهج والمرحلة.
0: في طرابلس مخدرات تضع القاصرين في دائرة الخطر، ومبادرات شبابية تلاحق المروجين وتسلمهم إلى الأمن. تحقيق من الشارع يسأل عمن يضخ هذه المواد ولماذا تبقى متاحة. تقرير جوزيان الحاج موسى.
19: ¥50,000 فقط قد تكفي لشراء مادة مخدرة في طرابلس. شهادة من داخل هذا العالم تتحدث عن مواد تباع $4 أو 5 وعن فتيان في 12 و 13. يدخلون دائرة التعاطي فيما يصل بعض المدمنين إلى بيع مقتنيات من منازلهم لتوفير المال.
20: متاحة بشكل منه طبيعي هالمادة كتير، وبأسعار كمان إنه الكل يقدر يشتريها، لو سيجارة لو نص سيجارة لو سيجارتين، المهم يصرفوا، المهم تنتشر هالمادة. في مواد نزلوها على البلد الواحد بياخدها بيصير منه طبيعي أبدا، بينزل بيقوس عم بيقتل عم بيعمل جرائم على قصص تافهة.
19: في إحدى عمليات شعبة المعلومات في طرابلس هذه السنة ضبطت 257 حبة كبتاجون إلى جانب الحشيشة وحبوب أخرى. وفي التحقيق أفاد أحد أفراد المجموعة بأن شخصا آخر كان يزودهم بالمخدرات ويبيعها لهم. أما في سوق الأحد فيقول العاملون أن المشكلة باتت جزءا من يوميات المكان.
21: في عنا سوق الأحد يلي هو موجود بنص ساحة التل، عم يصير في بيع وشراء وتعاطي بشكل مستمر طول الأسبوع، وهذا الشيء اللي احنا اعطيناه المعطيات للرئيس البلدية وللأمنيين انه خلصونا من هالحالة اللي موجودة داخل السوق. في كتير معطيات للدعارة ولكل الأمور هيدي، ولو بدها الدولة حقيقة تنظف بتنظف ب24 ساعة، لحنا بنعرف الأمنيين كيف بيشتغلوا.
19: دراسة علمية نشرت في نيسان 2026 أظهرت استخداماً أعلى للميثاميفيتامين بين المستخدمين في طرابلس وبعلبك مقارنة ببيروت وجبل لبنان. وفي الشارع يذهب خالد الراعي أبعد من ذلك.
22: المصدر الأساسي مثل ما يقولوا النبع هرمل بقع، وتجار بعتقد الأجهزة الأمنية كلها بتعرفون ومعروفين بالعلن، يعني ما فيش مخبى، وحتى بيحطوا على ستوريات انه اليوم جيتنا بضاعة، اليوم عاملين عرض، اليوم عاملين حسم، بيعملوا حسم يعني، ومعروفين بضاعة كلها بتنزل عن طريق الهرميل، عن طريق البقاع، عن طريق ما بجرود فوق. في شبكة بسجل رومي عم تمشي الشغل، عم تجيب عم تمشي المخدرات، في شيء مواد عم تجي مقصده تضرب الشباب وتروح عقول الشباب وتخرب مجتمع طرابلس والشمال كله بشكل عام.
19: الراعي يقول ايضا ان خطوط الامداد تبدا من البقاع والهرمل، ويتحدث عن تجار معروفين وشبكات تعمل من خارج طرابلس. معلومات تحتاج إلى إثبات أمني وقضائي، لكنها تفتح الخيط الأهم في التحقيق، من يزود مروج الشارع. وفي باب التباني قرر بعض الشبان البحث عن الجواب بطريقتهم، معلومات عن تحركات المروجين ومراقبة على الأرض ثم ضبطهم وتسليمهم إلى الأجهزة الأمنية.
3: طبعا حراس المدينة بكافة أفراد المتطوعين هن دائما موجودين على الأرض على أنه يضبطوا بالجرم المشهود أكبر مروجين وأخطرهم بالمدينة، بناء على معلومات توصل للحراس من قبل بعض الشباب، والخطوة الأولى بتكون بضبطهم وتسليمهم للأجهزة المختصة.
19: لكن توقيف المروج لا يكسر السلسلة بالضرورة، فالتحقيق الحقيقي يبدأ بعده. من أين تأتي البضاعة؟ من يمولها؟ ومن يزود البائع الصغير؟
0: الاقتصاد اللبناني يقاوم، مؤشرات إيجابية رغم الضبابية. التفاصيل مع مطوان السعدي.
5: في السوق اللبنانية مؤشرات تحمل بعض الأمل الاقتصادي رغم الضبابية التي تخيم على المشهد العام في لبنان، من مسار المفاوضات إلى الوضع الأمني في الجنوب. أرقام وحركة حيوية في بعض القطاعات توحي بأن الاقتصاد اللبناني لا يزال يقاوم.
13: سعر اليورو بوند ارتفع من 24 سنت الشهر الماضي ل 30 سنت اليوم، ومنعرف أنه أسعار اليورو بوند بتعكس النظرة السوقية للمخاطر السيادية بالبلد. بلشنا الموسم السياحي أيار كان عندنا ناقص 65% قادمين إلى مطار بيروت من المغتربين والسواح. نهينا الصيفية 15% أقل من السنة الماضية، بعدنا أقل من السنة الماضية، يعني انتهت بشكل مقبول.
5: بين شهري أذار وأيار من السنة الجارية وفي فترة التوترات الأمنية في لبنان، هبطت احتياطات مصرف لبنان نحو 400 إلى 500 مليون دولار قبل أن تعود وترتفع مجددا إلى إجمالي موجودات تقارب 11.6 مليار دولار.
13: صار في طلب أكثر على الليرة اللبنانية لأنه احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية زادت 200 مليون دولار على آخر شهرين، عم بتدل أنه في ثقة أفضل بالنسبة لموضوع سعر الصرف. احتياطيات الذهب ارتفعت من 37 مليار دولار الشهر الماضي إلى 42 مليار دولار اليوم. الودائع الفريش بالدولار بالعملات الأجنبية بالمصارف التجارية في لبنان يلي ارتفعت بوتيرة أفضل السنة من ما كانت عليه السنة الماضية وما كانت عليه السنة اللي قبله.
5: هذه المؤشرات الإيجابية وكبتها أيضا مجموعة من التطورات، أبرزها التشريعات الإصلاحية ورفع الحظر السعودي عن المنتجات اللبنانية وتراجع حدة التوترات في لبنان، إضافة إلى زيارة الوفد الإماراتي الاقتصادي التي قد تفتح الباب أمام استثمارات وشراكات جديدة تعزز الاقتصاد اللبناني.
0: من الأزمات الحياتية إلى المستجدات الأمنية في الجنوب، إذ تعرضت بلدة الأنطرة لثلاث غارات إسرائيلية، فيما ألقت مسيرات إسرائيلية عددا من الجالونات التي تحتوي على مواد متفجرة على عدد من المنازل في بلدة المنصوري. وفي النبطية أغار الطيران الحربي على وادي السلوق على دفعتين، كما استهدف حي الدير في النبطية الفوقة وبلدة المنصوري. في المقابل كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تدعم.
23: In Sydney, got a multi-vehicle crash in Beecroft, westbound on the M2, approaching Pennant Hills Road. Three of four westbound lanes closed as a result. A two-car crash in Sutherland, westbound on the Old Princess Highway, Glencoe Street. Two of three westbound lanes closed there. In Melbourne, a crash on the Ring Road, Greensborough bound at Boundary Road. Two right-hand lanes closed there. Traffic is heavy back to the Princess Westgate interchange. And a breakdown to watch out for in Narre Warren on the Princess Highway, outbound at Narre Warren North Road. Trade bumper-to-bumper traffic for bumper-to-bumper savings at Audi. For the hand-picked range of exclusive brands, you'll find what you need faster. That's an Audi price. Audi, good, different. I'm Steve with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
24: This is CR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Marshallita. بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ريتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق. وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله، وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكن اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. O Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

متابعي مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائيه لكم من جديد. انتم برفقه ذات 2ME 1638 ام. الشرطه الفيدراليه الاستراليه تعتقل شاب بعمر 27 سنه في ولايه كوينزلاند وهو روسي ويحمل الجنسيه الاستراليه. والسبب سافر الى روسيا بالعام 2024 وتلقى تدريبات عسكريه من المخابرات الروسيه. بالعام 2025 ذهب الى اوكرانيا وانضم الى الجيش أوكراني وأخذ من هناك معلومات كتيرة. عاد إلى أستراليا وكان على تواصل مع أشخاص يعملون مع المخابرات الروسية بشأن أوكرانيا. المخابرات الأسترالية ألقت القبض عليه وسيواجه تهمة التدخل الخارجي والعقوبة تصل للسجن 20 سنة مع احتمالية كبيرة بسحب الجنسية الأسترالية منه. بونسوار لكم من جديد. أنتم برفقة ذات 2ME 1638 ام من عند الفنانين نجوى كرم وأخبارنا المحلية الأسترالية. منروح لفاصل استراحة. مساء الخير.

0: الثامنة صباحا في باريس.
1: وصلنا للأخبار معك سليمان ياسين، تفضل.
2: شكرا شيرين، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. البداية من الشرق الأوسط، حيث أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباحثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. وتناولت المحادثات جهود خفض التصعيد إلى جانب مقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. وتزامنا قال محسن الرضائي من عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن طهران تعد قائمة شروط لمعاودة فتح مضيق هرمز بعدما طلب الوسطاء منها تحديد شروطها، مضيفا أن من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تجري محادثات مع إيران، كما ألمح إلى إمكانية فرض عقوبات على بنوك صينية بسبب صلاتها بإيران. في لبنان قتلت امرأة جراء غارة إسرائيلية على جنوب البلاد، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات في المنطقة ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قواتها. أما في قطاع غزة فقتل 3 أشخاص في ضربات إسرائيلية وفق الدفاع المدني، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين من حركة حماس. انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تصنيف إدارة ترامب حركة فلسطين أكشن منظمة إرهابية معتبرا أن القرار يفرض قيودا غير متناسبة على حرية التعبير. في سوريا عين رئيس أحمد الشرع الزعيم الكردي مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا بعد أيام من إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية في إطار اتفاق لدمجها مع دمشق. وفي الجزائر أعلنت السلطات حدادا وطنيا لـ3 أيام إثر حرائق غابات اجتاحت شمال شرق البلاد وأودت بحياة 12 شخصا على الأقل، فيما أصيب عشرات آخرون. أما في سبتة فتحولت احتجاجات على الأوضاع الأمنية إلى مواجهات بين السكان والشرطة بعد شهر من تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من المغرب. في أوكرانيا قالت السلطات اليوم عبر تطبيق تيليجرام إن روسيا قصفت خلال الليل مرافق تخزين لشركة نوفابوتشا للخدمات اللوجستية قرب العاصمة كييف. وفي سان بيترسبورغ قتل شخص في انفجار سيارة قالت وسائل إعلام محلية إنه ضابط في الجيش الروسي. دعت كل من هولندا وبولندا وإسبانيا والسويد الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في استخدام الأصول الروسية المجددة لتمويل أوكرانيا. نهاية هذا الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة.
1: شكرا سليم،
2: وأهلا بك حنان وباسم في كافي شو.
1: من جولتنا الإخبارية نرجع لعنكم مستمعينا مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. بذكر بأحوال طقسنا لليوم، نهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 28 من شهر آب أوغست، بسدني درجات الحرارة بتوصل لـ20 درجة 16 على الصعيد ميلبن. بسمع الفنان محمد مجذوب، بنرجع لعنكم ولا أخبارنا المحلية الأسترالية من بعد منا. بونسوار.

0: لوتشيا برفقتكم مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفقتي ذات تي ام اي 1638 ضربة قوية لبرنامج اللجوء الإنساني في أستراليا. الحكومة الفيدرالية الأسترالية تقرر خفض حصة اللجوء الإنساني إلى أستراليا من 20,000 شخص سنويا إلى 13,750 شخص، انخفاض جاء بمقدار الثلث. طيب، والملفات التي تنتظر منذ أكثر من 10 سنوات شو رح يصير فيها؟ بدنا ننطر تنعرف. بونسوار، بس من عنا من هون من راديو 2MA.
1: نزلت الأبطع على 2MA وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: At 2MA, we guarantee the freshest music mix in town.
0: جولة غنائية كتير حلوة بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2MA. مساء الخير.

AME Australia and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME Australia و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلا على تطبيق iHeart.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ومنتابع سوا من بعد منا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 عبر أثير راديو 2ME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان.

0: على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24 2ME أستراليا. أخبار أول بأول.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. عراقجي يعتبر أن العودة للدبلوماسية خيار متاح ويطالب واشنطن ببناء الثقة والوفاء بالتزاماتها. ترامب يرفض التفاوض مع إيران والجيش الأمريكي يعلن إزالة ألغام في مضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي وصل التمركز داخل معهد قلندية التابع للأونروا، وسموتريش يطرح خطة لتهويد النقب والجليل. ألمانيا تحذر من تهديد روسي خطير، وأوكرانيا تخلي سكان خرسون بسبب تصاعد الغارات. نحو 500 قتيل وأكثر من 1500 مقود جراء سيول في نيبال، وتحذيرات من فيضانات جديدة في الهيمالايا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إدراك الولايات المتحدة أن سياسة الضغط لا تجدي. ودعا عراقجي واشنطن إلى بناء الثقة والتحدث باحترام والاعتراف بحقوق إيران والوفاء بالتزاماتها، كما أعلن إجراء محادثات وصفها بالبناءة مع وزير الخارجية القطري في طهران. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران دولة فاشلة. عبر ترامب من خلال منصة تروث سوشيال عن عدم رغبته في الاجتماع مع الجانب الإيراني الذي يسعى للمفاوضات ويتوسل لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة على حد وصفه. ميدانيا تستعد حاملة الطائرات الأمريكية ثيودور روزفلت للاستقرار في الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة في مهلة تستمر أو مهمة تستمر أكثر من 7 أشهر. وذكر تقرير للمعهد البحري الأمريكي أن الحاملة روزفلت ستحل مكان حاملة الطائرات جورج واشنطن التي وصلت إلى المنطقة الأسبوع الماضي بدلا من إبراهام لينكولن. تحتفظ الولايات المتحدة بحاملة طائرات في بحر العرب منذ بدء الحرب مع إيران قبل 6 أشهر لتنفيذ عمليات عسكرية ضدها. معنا من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس. أهلا بك سيد إيهاب، في أي مرحلة نحن من هذه المواجهة ما بين طهران وواشنطن؟
1: نعم، أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة، أهلا بالمشاهدين. في الواقع نحن في مرحلة حساسة جدا بالنسبة للرئيس دونالد ترامب وفريق الإدارة الأمريكية، لأننا مقبلون اليوم على انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر القادم بعد تقريبا 2 شهر، وهذا الاستحقاق الانتخابي من الممكن أن يقلب الطاولة رأسا على عقب على خطط الرئيس دونالد ترامب، خاصة أنه هناك تقارير تتحدث كثيرة في الواقع أن الديمقراطيين سيفوزوا بأحد المجلسين أو ربما كليهما، وسياسة الديمقراطيين في التعامل مع إيران مختلفة تماما عن سياسة الرئيس دونالد ترامب. هم لا يعجبهم ما يقوم به الرئيس دونالد ترامب، لا على المستوى التفاوضي ولا قبل ذلك على المستوى العسكري. لذلك ترامب أمامه مدة قصيرة جدا كي يحدد الطريقة التي سيستمر بها في التعامل مع إيران ترضي أيضا الديمقراطيين إذا ما كانت لهم اليد الطولة في أحد في المجلسين، نقول المجلسين أو أحدهما، لأن ذلك سيؤثر كثيرا على
0: النظام الإيراني. الخيارات المتاحة أمام الرئيس ترامب في كل الحالات، ما الذي سيسعى إليه؟ الفوز بمقاعد إضافية والحفاظ على هيمنة الجمهوريين على المجلسين، أم إرضاء الديمقراطيين من الآن وعدم الدخول في مواجهة أكثر حسما مع طهران؟
1: هو أولا يعني كما يقال دائما الضرر قد حدث بالفعل خلال الفترة الماضية، يعني التأثير السلبي للحزب الجمهوري خلال الانتخابات القادمة، انتخابات التجديد النصفي، قد حدث بالفعل. ما ننتظره اليوم هو أن نشاهد من سيسيطر على المجلسين. ترامب عليه أن يضع خطتين، خطة ألف تقول أنه إذا ما استمرت الهيمنة الجمهورية على المجلس عليه أن يتعامل مع إيران بهذه الطريقة 1-2-3 حسب ما يحدد هو، لأنه حتى اللحظة ويعني ليس لديه استراتيجية واضحة لإنهاء الأمور مع إيران لا عسكريا ولا دبلوماسيا. الخطة باء ستكون في حالة سيطرة الديمقراطيون على أحد المجلسين وأصبحت لديهم فرصة لتعطيل قرارات الرئيس دونالد ترامب كيف سيواجه هذا التعطيل وكيف سيحاول أن يطبق خططه في ظل الصراع على جبهتين، جبهة سياسة داخلية وتشريعية مع الحزب الديمقراطي وجبهة إيران، خاصة أن الديمقراطيين اليوم يسنون سكاكينهم لاصطياد الرئيس دونالد ترامب في كثير من الملفات الأخرى التي ستؤثر أيضا على تركيزه فيما يتعلق بالملف الإيراني وما يريد أن ينجزه في هذا الملف.
0: طب هذه التحركات لحاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة هل هي مؤشر على استعداد واشنطن لشن ضربة عسكرية ربما حاسمة وأكثر شدة فيما يتعلق بالمواجهة مع إيران؟
1: هناك من يرى أن هذه التحركات حتى اللحظة روتينية، يعني حاملات الطائرات مفترض أنها لا تبقى في البحر مدة أكثر من 200 يوم، أقصى تقدير من الممكن أن تصل إليه 220-230 يوم، يعني شهر إضافي. وهذا ما حدث مع إبراهام لينكولن، تجاوزت تقريبا 300 يوم تقريبا، وهذه مشكلة كبيرة حتى تسببت في مشاكل صحية وتسببت في مشاكل متعلقة بالبنية التحتية لحاملة الطائرات، وسمعنا خلال الفترة الماضية عن مشاكل نفسية حتى للبحارة الأمريكيين أثرت على أدائهم بشكل أو بآخر. لذلك مسألة التبديل مع حاملات طائرات أخرى مثل روزفلت مثلا هذا أمر منطقي، لكن هل الرئيس دونالد ترامب مع كل الحشد الأمريكي الموجود في المنطقة اليوم على استعداد أن يأخذ قرار بعودة العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران؟ ولماذا؟ يعني لماذا سيعود بالعمليات؟ هل فقط ليقول أنا أضرب إيران أم يريد أن ينفذ أمرا جديدا يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق أهدافه الثلاثة التي نساها الجميع، واليوم أصبح الحديث فقط عن مضيق هرمز؟ هو لديه أهداف ثلاثة لم يحقق منها أي شيء، لا البرنامج النووي ولا البرنامج الباليستي بالصواريخ الإيرانية، ولا أيضا استطاع أن يقطع علاقة إيران بأذرعها بالوكالة. فعليه أن يحدد الرئيس دونالد ترامب الفترة القادمة السياسة والتوجهات التي سيدير بها هذا الملف، وإلا سنظل في هذه الدائرة المفرغة لا نحقق شيئا.
0: طب هذه التحديات التي تواجه الرئيس ترامب كيف تستغلها طهران في هذه المرحلة، خاصة بأننا سمعنا إلى تصريحات من عراقجي يقول فيها بأن كل الضغوط الأمريكية لن تؤثر على طهران؟
1: هذا صحيح حتى اللحظة، يعني لو كانت تؤثر على طهران بالشكل المطلوب لا شهدنا النظام الإيراني يصرخ في طهران ويوافق على المطالب الأمريكية. كل ما هو متعلق بالحصار البحري أو أي عقوبات صحيح أمر جيد، لكن لن يقود إلى حلول على المدى المنظور أو القريب، يحتاج إلى مدة طويلة، خاصة أن النظام الإيراني تعود العقوبات وأصبح جلده سميكا خلال أكثر من 47 عاما أو 48 عاما اليوم. فلذلك حتى مع فكرة تضييق الحصار من الناحية الأخرى، يعني من الناحية اليابسة حدود إيران مع تركمانستان وأفغانستان وباكستان وبحر قزوين، تمام أوكي، لكن لن تؤتي ثمارها سريعا. وما يريده ترامب هو أن تؤتي هذه الحصارات أو هذا الحصار الاقتصادي أكله سريعا حتى يقول إنه أنجز، حتى يضغط على النظام الإيراني. لكن أنا أعتقد حتى اللحظة النظام الإيراني موجود وما زال يحقق ما يريده، يعني ترامب لم يحقق أي شيء للأسف الشديد حتى اللحظة.
0: من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس، شكرا جزيلا لك.
1: تحياتي فندم أبشر.
0: وفي شأن متصل بشكل كبير بهذه الأزمة، أعلن الجيش الأمريكي عن نجاحه في إزالة الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني قبل أشهر في ممرات الشحن الدولية بمضيق هرمز، وأضاف أن إيران لم تصدر أي نفط من موانئها منذ استئناف الحصار البحري الأمريكي في منتصف يوليو الماضي. كما أشار إلى أن القوات الأمريكية أعادت 75 سفينة حاولت خرق الحصار البحري.
2: As recently announced, the U.S. military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz. We have successfully cleared sea mines in the Strait's international shipping lanes that were laid months ago by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. And while American forces have supported 750 million barrels of crude oil leaving the Gulf, Iran has exported zero oil from its shores since we resumed the naval blockade in mid-July.
0: أصدرت شركة كيبلر لتتبع السفن بيانات أولية أظهرت أن 5 سفن عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، من بينها ناقلتان متوسطتان وناقلة غاز عملاقة، وذلك بانخفاض عن 17 سفينة يوم الأربعاء وأقل من متوسط الحركة لعشرة أيام والبالغ 15 سفينة. وأوضحت الشركة أن هذه الأرقام قد تتغير لأن بعض السفن تقوم بإطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء الإبحار. قبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن، وقال ترامب أن إيران في ورطة كبيرة ولا تستطيع دفع رواتب جنودها، مؤكدا أن ما تقوم به بلاده تجاه طهران لا يعني التخلي عن الخيار العسكري. في الأثناء كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف حث المسؤولين في الاستخبارات الروسية على زيارته أو خلال زيارته المفاجئة إلى موسكو، حثهم على عدم تعزيز أو إقامة علاقات أمنية أو اقتصادية جديدة مع إيران. وفقا للصحيفة فإن راتكليف أكد للاستخبارات الروسية أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن دول حلف شمال الأطلسي. يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي تمركزه داخل معهد قلندية التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بعد سيطرته عليه وإخلائه من الموظفين. وبالتزامن اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم قلندية شمال القدس ودهم عددا من المنازل واعتقل شابا، كما أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز في شارع المطار قرب المخيم، وامتدت الاقتحامات إلى قرى وبلدات في نابلس وجنين. إضافة
3: مرحبا يا حبايب للشحرورة الصبوحة، هالأغنية راح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. ومرحبا لكل مستمعينا الكرام، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لأغانينا الحلوة، جولتنا الغنائية منبلشها مع الشحرورة الصبوحة، نرجع منكمل مع الفنان محمد خيري، عندي كمان الفنانة جوليا بطرس عن راديو 2ME 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا لنهاية الأسبوع، يوم الجمعة اليوم وصل لدرجة الحرارة 20 درجة 16 على صعيد ملبن، بكرة السبت ما في فرق أبدا، كمان بسيدني 20 وبملبن 16 على راديو 2ME. مساء النور.

0: الفنانة جوليا بطرس. العودة لكم مستمعينا، تنتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 28 من شهر آب أوغست. في ناس بينطروا الفرصة، وفي ناس بيعرفوا ينطروها، وفي ناس لو نطروها ما بيعرفوا يستعملوها، وفي ناس ما بينطروها هني بيصنعوها الفرصة. بصوت
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: Suspect now heading north along Bishop Street.
5: Roger that.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: العودة لمتابعة ما تبقى من مشوار درافت اون بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا انه صديق المصلحة مثل مال الحرام، ما بيدوم ابدا. بنسمع الفنان ملحم زين.

مع الأغاني الرائعة جدا عم نستمع لها عبر أثير راديو توي ام اي. العودة لمتابعة مشوار دراما تايم بروجرام. أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 اي ام توي ام اي أستراليا. بدي أقول كمان لألكم مستمعينا هابي ويكند. نعم بون ويكند لألكم. يا رب هالويكند يكون حامل لألكم كل الخيرات وكل البركات وخصوصي البسمة والفرحة. مع أكيد الفنان ملحم زين استمعنا لها الأغنية الحلوة عندي كوكب الشرق أم كلثوم بأغنية كاملة ومكملة من استديوهات راديو تو ام اي. رح نسمعها سوا بعنوان رق الحبيب. تحياتي لألكم من جديد. أنتو برفتي ذات تو ام اي 1638 اي ام. لا تهدر عمرك في تفسير نوايا الناس، فالأفعال أصدق من ألف كلمة. بونسوار.

0: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. This is

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الجمعة 28 من شهر آب أوغست. مني كاتيانا الصراف بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. رح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 8 محلية عالمية بتتابعوها عبر أثير راديو 2ME. ولكن مني هلأ بدي لكم دلوا بألف خير وبون ويكند.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: Get the news first from 2ME.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 17 100.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
8: Tanmaya Navada with the top stories. Nepali police say nearly 500 people have been killed in the devastating flash flooding that struck along its border with Tibet. Rescue efforts were temporarily paused on both sides of the Himalayan region amid fears of a second flood triggered by a lake of rising water, but they've now recommenced. More than 14,000 people, including at least 39 Australians, are still missing on both sides of the border. But Australian woman Cara Severino, who hadn't been heard from since the disaster, has now contacted her parents to confirm she's safe, saying floodwaters had cut communications to the area. South Australian authorities have confirmed the country's first case of H5 bird flu in a dolphin. It's one of 46 new events of the virus, with the dolphin found dead on a beach in Goolwa 2 days ago. The state's chief veterinary officer, Sky Fruin, says she doesn't expect to see mass mortalities in dolphins, adding that the event is rare and sea lions remain a bigger concern. And Norway's King Harald V has died at the age of 89 after spending more than 10 days in hospital. Europe's oldest reigning monarch and a reformer, he emerged from the shadow of his well-loved father over more than 3 decades on the throne. His son now automatically becomes Norway's new monarch, King Haakon VIII. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: العربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. واشنطن وطهران، المواجهة أم العودة للحوار بعد إعلان ترامب أن واشنطن لا تسعى للحوار مع طهران. عراقجي يقول إن العودة للدبلوماسية ليست أمرا مستحيل. مضيق هرمز، معركة التأمين للملاحة، الجيش الأمريكي يعلن تطهير ممرات الملاحة بمضيق هرمز من الألغام البحرية في عملية معقدة استمرت لأشهر. جنوب لبنان، المناطق التجريبية أمام اختبار حاسم على وقع تصعيد ميداني إسرائيلي في جنوب لبنان. تقارير تكشف أن تل أبيب أبلغت واشنطن بفشل برنامج المناطق التجريبية. تتابعون معنا في الظهيرة أيضا. نيبال تعلن انهيار سد في التيبت وتطالب بإخلاء مناطق الخطر، والصين تعلق عمليات الإنقاذ تحسبا للفيضانات. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس مستحيل، ويعتمد على فهم واشنطن أن الضغط لا يجدي. وفق عراقجي، في منشور إنه على منصة أكس، دعا الولايات المتحدة إلى بناء الثقة والاعتراف بحقوق إيران والوفاء بالتزاماتها. في المقابل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفه مضيق هرمز بأنه إقليم أمريكي. في منشور على منصته تروث سوشيال، قال ترامب إن إيران آيلة إلى الفشل، مؤكدا أن الإيرانيين هم من يسعون للقائه وليس العكس، ويتوسلون من أجل التوصل إلى اتفاق وفق تعبيره. في المقابل، جدد الرئيس أو في الأثناء نفى مصدر أمريكي مطلع في تصريحات لسكاي نيوز عربية وجود أي محادثات جارية أو مقررة بين الإدارة الأمريكية وإيران، مؤكدا عدم أهمية أي اتفاقات بين طهران ومسقط. جاءت تصريحات المصدر ردا على سؤال للبيت الأبيض بشأن موقف الإدارة الأمريكية من الوساطات الجارية والمفاوضات العمانية الإيرانية. المصدر قال إن مضيق هرمز مفتوح وإن جميع الألغام أزيلت، وذلك وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أضاف أن الحصار البحري لا يزال ساري ونافذ بالكامل، وأن عملية الضغط الاقتصادي الأقصى متواصلة بهدف قطع ما تبقى من شرايين الحياة الاقتصادية التي تبقي النظام الإيراني قائم. وسط هذه الأجواء، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إن الحصار وعملية العزل الاقتصادي سيؤديان إلى سحق الاقتصاد الإيراني المنهار. أضاف وزير الخزانة أن الولايات المتحدة وجهت 130 مليون برميل من النفط إلى الأسواق الخارجية خلال الأيام 14 الماضية. على صعيد الأوضاع في مضيق هرمز، أكد قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر فتح ممرات الملاحة الدولية في المضيق، مشيرا إلى تأمين عبور مئات السفن المحملة بالنفط بتزامن مع منع إيران من تصدير أي شحنة نفطية منذ استئناف الحصار البحري.
2: في الوقت الحالي أصبحت ممرات الملاحة الدولية مفتوحة ويتزايد الزخم. خلال الأشهر العديدة الماضية ساعدت القوات الأمريكية نحو 1500 سفينة تجارية على عبور المضيق من خلال توفير حماية منسقة لها، وكانت تلك السفن تنقل ما يقارب 750 مليون برميل من النفط الخام المتجه إلى أسواق الطاقة العالمية. وفي الوقت ذاته لم تصدر إيران أي نفط من سواحلها منذ أن استأنفنا الحصار البحري في منتصف يوليو الماضي.
1: نواكب في الظهيرة تطورات الملف اللبناني، حيث نقل موقع ولا الإسرائيلي عن مصادر أن إسرائيل نقلت رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها فشل برنامج المناطق التجريبية في جنوب لبنان، والذي بدأ تنفيذه عقب توقيع مذكرة التفاهم بين بيروت وتل أبيب. الموقع قال إن إسرائيل أعربت عن الرسالة أو في الرسالة عن استيائها من أداء الجيش اللبناني في استهداف البنية التحتية لحزب الله في المنطقة، مشيرة إلى أنه لا يوجد احتكاك حقيقي بين الجيش اللبناني والحزب. وميدانيا أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرات إسرائيلية نفذت تفجيرات في بلدة المنصوري جنوبي البلاد عبر إلقاء جالونات محملة بمواد متفجرة على عدد من المنازل. كما أفادت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية بأنه تم استهداف وتدمير جزء كبير من البنية التحتية التابعة لحزب الله في منطقة علي الطاهر بمحافظة النبطية جنوبي البلاد. أضافت القناة أن تقديرات إسرائيلية تشير إلى مقتل عدد من عناصر حزب الله، فيما تمكن آخرون من الفرار قبل السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة. من بيروت مراسلتنا دارين الحلوة. دارين، أهلا بك. أولا نبدأ من التطورات الميدانية، على ما يبدو أن هناك تحركات على تلة علي الطاهر وثمت ما يجري، طلعين على أبرز ما نتابعه في هذا الصدد، بالإضافة طبعا إلى ما أشير إلى الموقف الإسرائيلي من المناطق التجريبية في لبنان.
3: في الواقع تشهد تلة علي الطاهر ومحيطها منذ أسابيع عمليات إسرائيلية يومية تتنوع بين ما هو إلقاء للقنابل المتفجرة أو المواد المتفجرة أو حتى القصف المدفعي، الغارات من المسيرات الإسرائيلية ومحاولات التقدم برا باتجاه هذه المرتفعات وإن بوتيرة وإيقاع أقل. ولعل ما شهدته الأيام الماضية عندما قالت إسرائيل بأن حزب الله أطلق مسيرات باتجاه قواتها هو مؤشر على أن ما يجري على الأرض هو أكبر مما كان قائما، وبالتالي الأمور كانت تتجه وربما ما زالت نحو انزلاقات ميدانية. حتى هذه اللحظة ما زالت يعني مضبوطة إلى حد ما ولم تتوسع إلى اشتباك أو قتال أوسع، لكن واضح أن إسرائيل ماضية باتجاه السيطرة على هذا المرتفع، ولكن بأي إيقاع هذا أمر يعني يصعب الإجابة أو تصعب الإجابة عليه بظل عدم وضوح يعني كيف تسيطر عليه وإلى أين. يعني نتحدث عن مرتفع، ليس مرتفعا واحدا، هو يعني عدة مرتفعات لها مداخل ومخارج من مناطق عدة تمتد في مناطق بينها ما هو سكني بينها ما هو غير سكني، وبالتالي السيطرة عليه بهذه الطريقة بسياسة القدم ربما يحتاج إلى الكثير من الوقت، والوقت هنا عامل خطر جدا إذا ما استمرت هذه الانزلاقات وهذا التقدم الإسرائيلي. في حال كانت هناك طبعا يعني إسرائيل راغبة أصلا بتوسعة هذه الحرب وإن يعني يحجم حزب الله حتى هذه اللحظة عن الرد، لكن بالطبع يعني هناك منعطفات خطيرة تتربص بهذه المعركة التي تحمل عنوان السيطرة على مرتفعات علي الطاهر. إسرائيليا كما ذكرتي يعني كان واضح جدا أنه من الأساس إسرائيل لم تكن مقتنعة بالمسار التفاوضي ولا حتى بتجربة المناطق التجريبية أو النموذجية الأولى، وهذا بدأ يتضح أو تتضح صورته بشكل علني أكبر. ربما كانت أول الإشارات عند انتهاء الجولة السابعة عندما قالت إسرائيل بأنها لن تمضي نحو جلسة إضافية، وهذا بالفعل ما حصل. يعني حتى هذه اللحظة ربما الوسيط الأمريكي يحاول الضغط على الطرفين بهدف إكمال هذا المسار. لبنان طبعا حريص على الإمساك بهذا المسار على اعتبار أن الدولة اللبنانية لا تملك خيارا آخر، لكن الجانب الإسرائيلي لا يثير ولا يبدي أي اهتمام بمواصلة هذا المسار. هو طبعا يحتل منطقة جغرافية كبيرة يسميها المنطقة يعني منطقة عازلة، نتحدث عن جنوب الخط الأصفر، نتحدث عن أكثر من 60 بلدة، إضافة إلى السيطرة النارية التي يعني تفرضها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية، ولسنا نتحدث فقط عن جنوب لبنان، وبالتالي لا تبدي أي اهتمام بالتراجع أو تقديم أي تنازلات في هذه اللحظة، وهي التي يعني على بعد أسابيع من انتخابات في إسرائيل يبدو أنها حساسة ومصيرية لعدد من القوى السياسية في إسرائيل، وبالتالي ليست مهتمة بمواصلة هذا المسار. وهنا لابد من الإشارة طبعا أيضا إلى أن لبنان يعني الذي حاول رئيسه في

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Aldegonde de Maubeuge, شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبولس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة ألدوغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة منطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Always with you on Radio 2ME. Just a short break and we'll be right back. 1638 2ME Australia.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down?

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون

0: To Amee, Mark and Serene, ahla wa sahla fikun. Hope you're having a lovely evening and inshallah you mertihin u bkhair and you're enjoying the music. We're coming up to the hour. We've got the akhbar every hour on the hour. We check your weather every hour on the hour, as well as awesome music direct from the Middle East and also 60s, 70s, 80s, 90s and now in English music only on your 2ME. خليكم معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: To me, Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. لبنان الرسمي يحاول رسم خط سياسي أمني يرتكز إلى تفعيل مسار مفاوضات واشنطن وروما وصولا إلى تطبيق خطة الإطار الموضوعة. في هذه الأثناء صدر كلام لافت لوزير الخارجية الإيطالية تحدث عن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في أيلول بروما، والكلام الإيطالي يثبت أن كل ما قيل عن توقف مفاوضات روما ثلاثة حتى أشعار آخر غير صحيح، رغم عدم تحديد موعد حتى الآن للمفاوضات. داخليا علمت الـ MTV أن رئيس الجمهورية سيوقع قانون العفو العام قبل انقضاء مهلة الشهر الدستورية، وبهذا التوقيع يطوي لبنان صفحة تداخلت فيها العوامل السياسية بالعوامل الطائفية وتعاطت فيها بعض القوى والأحزاب بشعبوية. وقبل تفصيل المواضيع الحياتية والسياسية نتوقف عند هذه الظاهرة الطبيعية والحدث الفلكي المزدوج والنادر، حيث شهدت سماء العالم ليلة الخميس الجمعة خسوفا جزئيا للقمر يكسوه باللون الأحمر وشفقا قطبيا قد يظهر في الوقت نفسه فوق عدة مناطق في أمريكا الشمالية وكندا. ويتزامن هذا مع تحذير أصدرته الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي من عاصفة جيومغناطيسية متوسطة الشدة، ومن المتوقع أن تصل السحابة المشحونة كهربائيا إلى الأرض اليوم، ما قد يمنح سكان الولايات الشمالية من نيويورك إلى أيداهو فرصة لمشاهدة الأضواء الشمالية. حياتيا، مالك المولدات يعلنون ارتفاع قيمة الفواتير من جراء غلاء المازوت وغياب كهرباء الدولة، فيما المواطن يفقد الأمل. تقرير حسن الرفاعي.
1: من تحت الدلف لتحت المزراب، أصدق توصيف لعقدة كهرباء الدولة والمولدات. لا داعي لشرح الخلفيات الاقتصادية العالمية ولا التقصير المحلي، النتيجة واحدة، أصحاب المولدات يحملون بشرى ارتفاع الأسعار.
2: فاتورة المولد من الطبيعي أنه تطلع هذا الشهر أغلى، لأنه تحرك المازوت من 1100 ل 1300 دولار، تقديراتنا بقت أغلى طبيعي هلا 20-25%. هذه النسبة بتحددها الوزارة لأن هن المعنيين بالتسعيرة.
1: غلاء جديد يضرب جيوب الناس التي لا تزال رواتبهم على حسابات الأزمة، ورد فعل المواطنين كمن فقد الأمل.
3: شيء جديد يعني على طول بهالبلد،
4: هيك عم يشتغل بس للموتور للأجار، هيك صرنا هلا
3: والله بعد ناقصنا هاي كلي، بده يغلى بده يرخص. انا حاطه سولر وتعلقنا مع الموتور شيله، ما في شهر ما بيقطع الا ما عم بيغلو. يعني
5: ليش هني ما غلو؟
6: معناتها ما باليد حيله بدها تغلى على الكل.
1: الا ان السؤال الاساس، اين كهرباء الدوله التي تخفف عن كاهل المواطن وجيبه مصاريف المولدات؟
7: ما كتير، لا ما كتير، ومجبور تحط موتر ومجبور تدفعه.
4: تمام تجي شو مولدوق يعني،
8: شي بتبين ساعة شي ما بتبين تعتير
9: ساعة ماكسيموم، هيدا هو.
1: غياب التغذية الكهربائية أثر على المولدات أيضا، الذين بدأ بعض أصحابها إعلان التقنين.
2: دولة ما عم تقدر تعطي أكثر من ساعتين كهرباء، اليوم أصحاب المولدات عم بدوروا 600-625 ساعة، بس يوصل صاحب المولد يكون جابه اعتبر رقم معين ووصل ل15-20 الشهر، حط هذا الرقم اللي لمه، من الطبيعي انه يبلش يقنن تيخفف عن حاله مزود، لان بيكون منه قادر بقى يعبي مزود.
1: 10 سنوات ونحن نعيد هذا التقرير في كل مرة يعمل عليه زميل مختلف، والأسباب والحجج والنتيجة واحدة، ارتفاع جديد في الأسعار والدولة لا تزال تدور حول نفسها. ولعل الحديث عن ملف الكهرباء بات يليق به القول ضرب بالميت حرام.
0: حياتيا أيضا، وقبل أن يقرع جرس المدرسة مطلع أيلول تبدأ العائلات امتحانها الأصعب. توفير مستلزمات سنة دراسية باتت تستنزف جزءا كبيرا من مداخلها، فكم تبلغ تكلفة تجهيز التلميذ في لبنان؟ الجواب مع ماريو دويري.
10: باك تو سكول، جملة لطالما كانت سبب أحباط لكثير من الأولاد، صارت اليوم مع ارتفاع الأسعار عبء كبير على الأهل كمان.
11: بالنسبة للوضع اللي عم بيصير وخصوصا أنه غلوا المدارس، فصار كل شيء بالنسبة لنا صار غليان زيادة.
12: عندك شيء 500 دولار تجهيزات، ولي
5: هو المخصم بالقسوطات ومخصم بباقي القصص المدرسة.
12: على الولد أو على الولدين؟
5: على الولدين تقريبا.
13: قبل كنا المدارس كانت هي تعطي الدفاتر الكتب، هلأ لا، صاروا عم بيطلبوا منا أنه نحن نحضر هالفورنيتور للولاد تقدر تستعملها خلال المدرسة.
10: بحسب التقديرات كلفة تجهيز تلميذ بمدرسة خاصة بتبلغ بالمعدل العام $150 بالابتدائي، $300 بالمتوسط، و $400 بالثانوي. هالأرقام بتشمل كلفة الكتب والحقيبة والقرطاسية والكوستيوم وسائر اللوازم، وبتختلف تفاصيل الفاتورة بحسب المرحلة والمنهج والمدرسة.
14: أنا تلميذ باك فرنسي وكتبة مش عم بقدر لقيها مستعملة، 3/4 أسعارها باليورو وعم بيجوا جداد، وزيادة شيء بيغلي علينا بعض هو الأغراض اللي منجيبها للابوراتوار وللأكتيفيتيز السكولاري اللي إجباري نعملها.
15: ابني الكبير عمره 16، أكيد من عمر 16 لبنوتي هلأ عمره 10 سنين كتير اختلفت الأسعار. يعني كنا نبلش مثلا ب $50، لا ما في $50 هلا، فوا 4 وفوا 5.
10: بحسب مؤشر اسعار التعليم الرسمي، ارتفعت كلفة تجهيز التلميذ للمدرسه بين عامي 2016 و2026، اي بالعشر سنين الاخيره، بنحو 6200% بالليره اللبنانيه، مقابل ما يعادل حوالي 6% بالدولار بعد احتساب تغير سعر الصرف.
16: بعدنا عم نقبض على اللبناني وكل شيء عم بزيد. نجد حتى نبيع كتب بيقولوا لنا تغير المنهج، يعني كل سنة بتشتري قبل بسنة بتجي تبيعون، ما فيك بقى تبيعون.
17: جايبة كل هيدول الكتب، طلع هيدول بينباعوا، هيدول الكتب ما بينباعوا.
10: هالحسبة ما بتشمل الأقساط المدرسية يلي بتتراوح بالمدارس الخاصة تقريبا بين $1,000 و$7,000 سنويا، وبتزيد ببعض المدارس الدولية بحسب النظام التعليمي والمنهج والمرحلة.
0: في طرابلس مخدرات تضع القاصرين في دائرة الخطر، ومبادرات شبابية تلاحق المروجين وتسلمهم إلى الأمن. تحقيق من الشارع يسأل عمن يضخ هذه المواد ولماذا تبقى متاحة. تقرير جوزيان الحاج موسى.
18: ¥50,000 فقط قد تكفي لشراء مادة مخدرة في طرابلس. شهادة من داخل هذا العالم تتحدث عن مواد تباع $4 أو 5، وعن فتيان في 12 و13 يدخلون دائرة التعاطي، فيما يصل بعض المدمنين إلى بيع مقتنيات من منازلهم لتوفير المال.
19: متاحة بشكل منه طبيعي هالمادة كتير، وبأسعار كمان انه الكل يقدر يشتريها، لو سيجارة لو نص سيجارة لو سيجارتين، المهم يصرفوا، المهم تنتشر هالمادة. في مواد نزلوها على البلد الواحد بياخدها بيصير منه طبيعي ابدا، بينزل بيقوس عم بيقتل عم بيعمل جرائم على قصص تافهة.
18: في احدى عمليات شعبة المعلومات في طرابلس هذه السنة ضبطت 257 حبة كبتاجون الى جانب الحشيشة وحبوب اخرى. وفي التحقيق افاد احد افراد المجموعة بان شخصا اخر كان يزودهم بالمخدرات ويبيعها لهم. اما في سوق الاحد فيقول العاملون ان المشكلة باتت جزءا من يوميات المكان.
20: في عنا سوق الاحد يلي هو موجود بنص ساحة التل، عم يصير في بيع وشراء وتعاطي بشكل مستمر طول الأسبوع، وهذا الشيء اللي احنا اعطيناه المعطيات للرئيس البلدية وللأمنيين انه خلصونا من هالحالة اللي موجودة داخل السوق. في كتير معطيات للدعارة ولكل الأمور هيدي، ولو بدها الدولة حقيقة تنظف بتنظف ب 24 ساعة، لحنا بنعرف الأمنيين كيف بيشتغلوا.
18: دراسة علمية نشرت في نيسان 2026 أظهرت استخداماً أعلى للميثاميفيتامين بين المستخدمين في طرابلس وبعلبك مقارنة ببيروت وجبل لبنان. وفي الشارع يذهب خالد الراعي أبعد من ذلك.
21: المصدر الأساسي مثل ما يقولوا النبع هرمل بقع، وتجار بعتقد الأجهزة الأمنية كلها بتعرفون ومعروفين بالعلن، يعني ما فيش مخبى، وحتى بيحطوا على ستوريات انه اليوم جيتنا بضاعة، اليوم عاملين عرض، اليوم عاملين حسم، بيعملوا حسم يعني، ومعروفين بضاعة كلها بتنزل عن طريق الهرميل، عن طريق البقاع، عن طريق ما بس جرود فوق. في شبكة بسجل رومي عم تمشي الشغل، عم تجيب عم تمشي المخدرات، في شيء مواد عم تجي مقصده تضرب الشباب وتروح عقول الشباب وتخرب مجتمع طرابلس والشمال كله بشكل عام.
18: الراعي يقول ايضا ان خطوط الامداد تبدا من البقاع والهرمل، ويتحدث عن تجار معروفين وشبكات تعمل من خارج طرابلس. معلومات تحتاج إلى إثبات أمني وقضائي، لكنها تفتح الخيط الأهم في التحقيق. من يزود مروج الشارع؟ وفي باب التباني قرر بعض الشبان البحث عن الجواب بطريقتهم. معلومات عن تحركات المروجين ومراقبة على الأرض ثم ضبطهم وتسليمهم للأجهزة الأمنية.
3: طبعا حراس المدينة بكافة أفراد المتطوعين هني دائما موجودين على الأرض على أنه يضبطوا بالجرم المشهود أكبر مروجين وأخطرهم بالمدينة، بناء على معلومات توصل للحراس من قبل بعض الشباب، والخطوة الأولى بتكون بضبطهم وتسليمهم للأجهزة المختصة.
18: لكن توقيف المروج لا يكسر السلسلة بالضرورة، فالتحقيق الحقيقي يبدأ بعده. من أين تأتي البضاعة؟ من يمولها؟ ومن يزود البائع الصغير؟
0: الاقتصاد اللبناني يقاوم، مؤشرات إيجابية رغم الضبابية. التفاصيل مع مطوان السعدي.
12: في السوق اللبنانية مؤشرات تحمل بعض الأمل الاقتصادي رغم الضبابية التي تخيم على المشهد العام في لبنان، من مسار المفاوضات إلى الوضع الأمني في الجنوب. أرقام وحركة حيوية في بعض القطاعات توحي بأن الاقتصاد اللبناني لا يزال يقاوم.
22: سعر اليوروبوند ارتفع من 24 سنت الشهر الماضي ل 30 سنت اليوم، ومنعرف أنه أسعار اليوروبوند بتعكس النظرة السوقية للمخاطر السيادية بالبلد. بلشنا الموسم السياحي أيار كان عندنا ناقص 65% قادمين إلى مطار بيروت من المغتربين والسواح. نهينا الصيفية 15% أقل من السنة الماضية، بعدنا أقل من السنة الماضية، يعني انتهت بشكل مقبول.
12: بين شهري أذار وأيار من السنة الجارية وفي فترة التوترات الأمنية.
23: تتسمعوا على أفضل موارد البريكفاست شو 1638 AM راديو 2MA.
24: بهالأثناء بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو 2MA أستراليا الكاتب والصحافي الأستاذ زيرز. الله الحلو معنا على الخط، من حيك أستاذ زيرز. الله صباح الخير.
25: صباح النور زميلتي كلود، ولألك ولمستمعين ومشاهدي 2MA.
24: شكرا لوقتك أستاذ زيرز. الله معك. رح نتابع أهم الملفات اليوم بلبنان. ما بعرف إلى أي مدى انعكست صورة إيجابية ومباشرة كمان، خاصة من بعد يعني بلشت بالمملكة العربية السعودية لكمان عودة التبادل التجاري بين لبنان والمملكة، واليوم في خبر كمان بلشنا نهارنا فيه هو عودة الاستثمارات الإماراتية للبنان. أدي برأيك مع هذه الأخبار ممكن نطمئن وممكن نكون عم ياخد صورة مباشرة للمرحلة المقبلة؟
25: بطبيعة الحال أكيد هالأشياء اللي عم نشوفها، التطورات بين مزدوجين على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد الاستثماراتي إذا صح التعبير، هيدي مؤشر على أنه القطيعة الدولية للبنان ما بقت مستمرة كما كانت في السابق. أكيد هلأ عم نشوف أنه مثل ما تفضلت وقلتي عم نبلش بخبر حلو يلي هو الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي والمحادثات الموسعة يلي بده يكون فيها وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الإماراتي على رأس وفد من المدراء العامين بدبي اعتبارا من الاثنين المقبل، والاستعداد بلبنان لهيك ترجع نشوف هالاستثمارات يلي غابت فترة طويلة عنا. وعم نحاول انه قد ما فينا انه نشيع او نكون متفائلين اذا صح التعبير. اكيد مثل ما قلتي هيدي كلها مؤشر ايجابي للوضع يلي الى حد ما بيشير الى انه العلاقات الخليجية اللبنانية عادت لا تعافيها بعد هالغيم السوداء خلينا نقول أو الغيوم السوداء يلي كانت بالماضي ويلي أدت إلى اتخاذ قرارات أكيد ما كانت بمصلحة لبنان.
24: نعم، يعني كمان بالإضافة للشق السياسي والأمني لاحظنا أنه كمان الأسبوع الماضي تصريحات بعض من أعضاء حزب الله يعني كمان كان فيها شوي من الليونة تجاه الدولة والمفاوضات. كيف ترى يعني كمان هذه المواقف اللي سمعناها الأسبوع الماضي؟ هل هو مؤشر على كمان اليوم تغيير بالموقف الحزب بالمرحلة المقبلة؟
25: نحن بنتمنى أن يكون في تغيير بموقف الحزب بالفترة المقبلة، ولكن ما بعرف أنا شخصيا إذا بدي أنظر للأمور من منظار واقعي ما رح بالغ كتير بتفاؤل يلي عم بعمله. فأنا مثلا اليوم خلينا نتوقف عند تصريح كتير مهم للسفير الأمريكي بلبنان.
24: نعم.
25: عم بيقول فيه إنه حزب الله لم يصرح أبدا، يعني شو ما قال حزب الله إذا ما صرح بأنه على استعداد لتسليم سلاحه هذا يعتبر لا شيء. إذن بيضيف السفير الأمريكي كيف تطلبون من إسرائيل أن تنسحب من لبنان، وبكمل كمان هون بين مزوجين وكأنه في بعض من الملامة على لبنان، يعني عم بيقول أنه ليه عم تطلبوا أنت كلبنانية عم تطلبوا من إسرائيل أنه تعمل كل شيء، أنه هي تضرب حزب الله وهي تسلم سلاح وهي تعمل وتعمل، وآخر شيء بس أنتوا بتمضوا معها على الاتفاق الإطار.
24: نعم.
25: بيكون دوركم محدود بهالإطار هيدا. إذن
24: هل هي رسالة لقائد الجيش؟ هل هي هيدي كمان رسالة لقائد الجيش برأيك؟
25: ممكن تكون كمان رسالة مبطنة لقائد الجيش اللي هو كمان حريص كتير على الأمن الداخلي وعلى هيك ما بده ينتقل الوضع إلى أزمة عسكرية داخلية بين الجيش اللبناني وبين حزب الله. ونعرف نحن تداعيات هيك أزمة.
24: نعم.
25: على الصعيد العسكري كيف ممكن تكون نتيجتها وخيمة جدا.
24: نعم، يعني حزب الله بانتظار يعني القرار الإيراني، يعني السنة هذه أكيد عارفينها. اليوم إيران يلي هي تحت ضغط اقتصادي كبير، فهل رح تقدر تقاوم وتستمر إيران على هذا النحو، أم فعلا رح يكون في هناك تنازلات؟ قد يكون كمان اليوم التفاهم مع عمان على مضيق هرمز بفتح مضيق هرمز قد يكون يعني كمان هيدا من ضمن تغيرات اللي راح تصير بالمرحلة المقبلة، وقد يرحل الملف النووي إلى ما بعد الانتخابات النصفية.
25: هلا نحن إذا استندنا للموقف يلي أعلنه الرئيس الإيراني الأربعة، أعلن إنه إيران ستصمد أمام العقوبات الأمريكية، يعني هن بحساباتهم راح يصمدوا، وأنه الحرب ليست دائما هي الحل، يعني عم بهذه الرسالة للرئيس الأمريكي أنه ما تفكر أنه دائما الحرب هي الحل. بالمقابل بنشوف أنه رئيس دونالد ترامب قال أنه المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني، يعني القصة مفتوحة مفتوحة زمنيا ومفتوحة على كل الاحتمالات وهي مستمرة مهما طال الأمر. إذن هالصراع هيدا ولو انه هالقد محتدم، بس في شيء تاني لازم نتوقف عنده، انه في عنا طفايات عم بتجرب تشتغل لحتى ترجع تعيد الامور الى نصابها، يعني بعد سلطنة عمان وبعد باكستان في عنا مثلا بده يوصل على ايران. نعم، وزير الخارجية القطرية يوم الخميس بده يوصل على إيران بمحاولة لتخفيف التوتر والتشنج يلي قائم بالوضع الراهن.
24: نعم.
25: بس الملفت هون عم نلاحظ كلود أنه الصين بعدها ساكتة، يعني كأنه المراقب الصيني بعد ما قال كلمته وناطر يمكن الوقت المناسب لحتى ياخد القرار المناسب. إذا بدنا نطلع على عمق العلاقة الأمريكية الصينية منقول أنه المحور تبعها مين بيمسك بالاقتصاد العالمي أكتر.
24: نعم.
25: ومين بيمسك بالذكاء الاصطناعي أكتر، وكيف ممكن يتوزع هالنفوذ العالمي بين هالقوتين الجبارتين،
24: نعم،
25: الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
24: نعم.
25: يمكن هذه المشهدية بتخلينا نفهم ليش المراقب الصيني ساكت.
24: نعم، يعني بالنهاية هذه دول. تفضل تفضل.
25: ما بدنا ننسى كمان القمة الأمريكية الصينية بأيلول المقبل،
24: نعم،
25: بتشرين الأول في عنا انتخابات تشريعية إسرائيلية، بتشرين الثاني عنا انتخابات تشريعية أمريكية. هذه كلها عوامل بدها تؤخذ بالاعتبار لنشوف كيف ممكن تكون الفترة المقبلة، وأكيد الصورة ما بتتضح كمان إلا إذا حكينا عن جبهات عم بتولعها إسرائيل من وقت لوقت بالشرق الأوسط، وفي مقابل الجبهات في عنا حلول. وشفنا أخيرا كيف أنه اندماج قصد بدولة سورية،
24: صحيح،
25: هو مشروع تغلت عليه واشنطن لفترة طويلة، واختتم بأنه ما في ازدواجية للسلاح بسوريا. طيب السؤال الكبير، هل رح يبقى ازدواجية للسلاح بالعراق وبلبنان؟ أو أنه حزب الله اللي موجود بالعراق وبلبنان رح يتلاقى حل لقلون، وبيصير في عنا وين ما كان سلاح واحد بكل المنطقة وليس ازدواجية بالأسئلة. إذن السؤال المطروح هو، هل تنجح واشنطن بتقوية منظومة الدولة القائمة على وحدة السلاح، يعني على توحيد السلاح، أو أنه رح تبقى الأمور بين فصائل وأحزاب وتنافرات موجودة بين كل الأفرقاء المتنازعين؟
24: نعم،
25: هذا سؤال كثير. يمكن
24: ما بعرف إلى أي مدى اليوم الوضع في سوريا رح ينعكس كمان على بقية الدول المحيطة، كان مثل ما سبق وذكرت العراق أو لبنان. بدي أرجع هيك بسؤال سريع، يعني فيما بيتعلق بالنسبة للقطبين اللي عندهم أكيد أصحاب القرار، إن كان الصين أو إن كان واشنطن الولايات المتحدة، يلي منتطلع يعني بالصين وين مصلحتها؟ هل مصلحتها أنه تلتزم بالقرار الأمريكي، أم مصلحتها أنه تبقى على علاقة مع إيران برأيك؟
25: بتصور الصين بعدها متمسكة بطريق الحرير، يعني بعد هيك الاستراتيجية اللي عملتها للمنطقة القائمة على أنه في عنا طريق للحرير، هيدي بتمرق بكل منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هي دعوة للتكامل الاقتصادي بين هالدول. يعني بعتقد الصيني عم بيشتغل على غير معادلات وغير سلاح. الأمريكي عنده سلاح العقوبات وعنده سلاح الحرب، الصيني عنده كأنه عنده إغراء أكتر ما عنده تهديدات أكتر. يعني عم بيجرب يشتغل انه عامل خارطة الطريق يلي هي طريق الحرير وعم بينفذها. هلأ وقفت بمحل معين بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية، ولكن المشروع بحد ذاته مازال قائما بالصين، والاتجاه لإقامة حلف صيني. هالحلف قائم على التعاون الاقتصادي وليس على الحروب.
24: لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات. شكرا لك وشكرا لوقتك أستاذ رزق الله، سهرنيك معنا، فأنا بدي أتمنى لك أمسي سعيدة وعلى أمل لقاء جديد برفقتك. شكرا لك. من بيروت كان معنا مباشرة على الهواء الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو. خلينا نتابع نحن وياكم سوا لقاءنا الصباحي من راديو تو أمية أستراليا.

0: معاون.
1: 1638 2ME Australia. You know you're an Arab when, and this one is geared as to whether or not you're Lebanese, but it doesn't matter wherever you are. When in Lebanon or in Egypt or in Jordan, you endlessly criticize the Lebanese or the Egyptians or the Jordanese. When abroad, you seek them out exclusively as friends. Mazbut walala. I know I do that sometimes. We'll be back right after this short break here on 2ME.
2: 2ME, your number one hit music machine. Only the biggest hits.
3: The biggest hit.
2: This is
3: Hits
2: Radio. 2ME Australia.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: يعادل برنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
7: من سنة 75 أو خلينا نقول قبل 75 من 48 ونحن متعرض لاعتداءات إسرائيلية، ولا مرة الجيش اللبناني واجه الجيش الإسرائيلي. فينا نعرف ليش؟ فينا نعرف ليش أمريكا أول واحد واقف بوجه الجيش اللبناني بيسلح؟
1: نعم تفضل.
7: أنا برأيي نحل الجيش اللبناني، نوفر معاشات على الدولة اللبنانية ونكتفي بس بقوة الأمن الداخلي، لأن الجيش اللبناني اليوم عم بيقوم بمهمة قوة أمن داخلي اللي هي عمل حواجز داخل لبنان، مداهمة غير مداهمة هونيك، وهذا عمل قوة الشرطة مش عمل الجيش اللبناني. فالجيش اللبناني حولوه للشرطة، ونحن بندفع عنا الجيش اللبناني وندفع معاشات جيش وتسليح وتدريب وما بعرف شو على الفاضي، يعني ميزانية الجيش عنا على الفاضي أصلاً يعني. وأصلاً حتى أمريكا نفسها بكلام توم براس ما بدأت يسلحوا الجيش اللبناني بسلاح يقدر ينزع فيه سلاح حزب الله، فبحثنا معهم وخيرونا، يعني ما بنعرف كيف نشتغل مع الجماعة.
1: يعني بس نحن بنحط الملامة على الجيش، بنحط الملامة على الدولة، ولكن ما بنحط الملامة كمان على الحزب يلي هو خارج الأرض.
7: الحزب وجد، حزب وجد لأنه أصلا ما في دولة، لأنه أصلا ما في جيش، لأنه ما في أصلا حدا يدافع عن لبنان. هذا سبب وجود الحزب وكل الأحزاب أصلا. يعني
1: هو دافع، هو برايك هو قدر دافع عن لبنان وقدر حمى لبنان؟ اليوم شو اللي عم بيصير بالشان وكم منطقه صارت؟
7: اللواتي اللبنانيه كانت اقوى من الجيش، الفلسطينيه اقوى من الجيش، الحزب الله اقوى من الجيش، حركه امل اقوى من الجيش، كلهم اقوى من الجيش، كلهم مسلحين اكثر من الجيش.
1: بس كل الأحزاب وكل الفصائل عنا بلبنان، كل الأحزاب يعني سلمت سلاحها، ليه حزب الله ما بده يقوم بنفس المهمة ويكون عنا دولة قوية؟ اليوم ما عم نشوف شو اللي عم بيصير بسوريا.
7: القوات اللبنانية كيف سلمت سلاحها والأحزاب الثانية؟ ضمن تسوية سياسية. اليوم حزب الله ما ممكن يسلم سلاحه بلوي، لما اجى ميشيل عون بده يسلم سلاحه للقوات اللبنانيه بلوي، فتنا بحرب اهليه طاح بيت دمرت فيها المناطق الشرقيه كلها سوا. وكمان حزب الله اليوم اذا بدنا نفوت نحن بحزب الله بنرجع سلاح بالطريقه اللي هن عم بيفرضوها، فايدين على حرب اهليه طاحنه. يا بدهم ينزعوه بحل سياسي شامل يشمل فيها حزب الله، يا يعني ما راح يقدر ينزع حزب الله لا امريكا ولا غيره.
1: شكرا هادي على مشاركتك. بس سؤال أخير، أنت مدمن على الفيسبوك؟
7: هلا أيامات شوي بس بسبب شغلي إنه بدل أنا كتير عطرات وهيك، يعني الحمد لله هادي شوي عم تخليني أبتعد عنه، بس لو قاعد بالبيت أكيد بصير مدمن. يعني
0: عظيم. رح نروح نحن وياكم كمان لمداخلة معنا علي من روكدال سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور.
0: صباح النور علي.
3: لا كلنا ضد الحرب وما منحب حدا, يعني اللي كان بالحرب أي حزب أو بأي أو بالجيش أو بالدار, ما منحب حدا إنه يموت. بالنسبة للجيش اللبناني, يعني هلأ أي اختراق يصير من سوريا على الجيش اللبناني, قتلوا عسكري 2-3 بسوريا, الجيش رح يسكت الجيش اللبناني عشانه ضعيف. عم تفهم علي؟ مثل ما هلأ عم يسكت قدي قتلوا يا أختي. المشكلة مع الحزب ما اختلفنا, بس قدي الإسرائيل قتلت من الجيش اللبناني ما ولا شفنا شيء من الجيش اللبناني. نحن ما منتمنى يعني حدا يموت لإن كان من أي أولاد بلدنا, يعني ما منتمنى منه حدا يتعرض لأذى. بس هلأ مثلا إذا لو افترضنا هذا اللي صار على حدود سوريا وقتلوا من الجيش اللبناني وعملوها قبل, عرفتي كيف؟ وقت استعملوا مش جوزيف عون لنهر البارد الأمريكان وكذا, وبتعرفي كيف فوتونا بالطبخة يعني.
0: شكرا لك علي. خليني كمان اقرا عليك نفس السؤال. بتحس حالك مدمن على السوشيال ميديا؟ ما مشي الحال. رح اروح لعند سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
8: صباح النور لعليك مدام
0: كلود. يا هلا صباح النور.
8: دام السامعين الكرام.
0: تفضل
8: مدام كلود. الكلام اللي قوله, الكلام اللي قوله السفير عيسى ما هو حق فيه بالمية بالمية. اليوم تتخلي الدولة قوية قدام المجتمع الدولي بهالظرف هذا, لأنه بلشت الاستثمارات تجي على لبنان لحتى يستثمر بجميع النواحي. اليوم على حسب الله معروف انه خلص ايران كبلوة كبير وعم بتفرط من الداخل. اليوم لازم حسب الله يسلم السيحه للدولة بقى ويقول للدولة وين في المخابئ الاسلحة والانفاق, لانه الجيش اللبناني هو اللي سلم حسب الله الجهات الامن بلبنان وبالجنوب, وهو ده اللي قعد على جنب لانه كان الجيش اللبناني مخروق. اليوم عم يتبين كثير من الضباط والعقدة لحديت الآن, حتى القضاء العسكري الفاسد يعني كان عم يتعامل مع النظام السوري السابق لضرب المؤسسة بلبنان وجعل لبنان ورقة لعب.
0: شكرا على المداخلة. هيدا رأيك سعيد. رح نتابع نحن وياكم من تؤمير.

0: 38 2ME Australia. Hope you're comfy and you're settling into a lovely evening, whether you're having, some tea, some coffee and argile, or actually, no, we shouldn't be promoting that at all, or just kicking your legs up and enjoying the music. We've got more to come right after this.
1: Music. This is M-E.
2: Let's do it.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: ABC News Update to ME Australia.
6: ABC News.
7: Tanmaya Navada with the top stories. Nepali police say nearly 500 people have been killed in the devastating flash flooding that struck along its border with Tibet. Rescue efforts were temporarily paused on both sides of the Himalayan region amid fears of a second flood triggered by a lake of rising water, but they've now recommenced. More than 14,000 people, including at least 39 Australians, are still missing on both sides of the border. But Australian woman Cara Severino, who hadn't been heard from since the disaster, has now contacted her parents to confirm she's safe, saying floodwaters had cut communications to the area. South Australian authorities have confirmed the country's first case of H5 bird flu in a dolphin. It's one of 46 new events of the virus, with the dolphin found dead on a beach in Goolwa 2 days ago. The state's chief veterinary officer, Skye Fruin, says she doesn't expect to see mass mortalities in dolphins, adding that the event is rare and sea lions remain a bigger concern. And Norway's King Harald V has died at the age of 89 after spending more than 10 days in hospital. Europe's oldest reigning monarch and a reformer, he emerged from the shadow of his well-loved father over more than 3 decades on the throne. His son now automatically becomes Norway's new monarch, King Haakon VIII. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: خليكن معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
9: وبكلمة طلع قرار بطرده، ما هو نفس الشيء يتدخل إسا أكثر من التفكير الإيراني في لبنان والسياسة اللبنانية، عارف كيف؟ يعني بيشوي بس كمان في سفراء كتير من دول عربية من دول آخرة، يعني بيتاخد بحقهم بقى لو بكله، وكل واحد مثل ما واحد قال من قبل، كل واحد روح يطلع شو بلاده وتقول ببلاده مش بالسياسة اللبنانية.
0: طيب بس اليوم الولايات المتحدة واشنطن يلي هي عم تكون الراعي لهذه المفاوضات اليوم بين لبنان وإسرائيل.
9: مزبوط، بس هو عم يتدخل بالسياسة اللبنانية، هو تدخل يعني بحق له هي تتدخل بما كمان إسرائيل عم تضرب لبنان، وإيران هي من الرواعي كمان أنه بركي بيقف الحرب بلبنان كمان بس إسرائيل توقفه.
0: نعم،
9: يعني كيف يحق للأمريكاني ولا يحق لبلد تاني؟ عارفي كيف؟ يعني صار في أخذ طرف، يعني كان كمواطن لبناني ومسيحي كمان كثير حس انه في اخذ طرف يعني بالنسبه للسياسه اللبنانيه.
0: طيب بس مش هيدا هو المطلوب اليوم، نزع سلاح حزب الله؟
9: هلا هو المطلوب انه ما يكون في صراع لا عند حزب الله ولا عند اسرائيل كمان لانه كتنينهم بيموتوا الارواح. عرفتي كيف؟ سلاح حزب الله وشبابه اسرائيل، ولما اسرائيل كان بالماء ما كان في حزب الله. فهمت علي كيف يعني؟ فينا نحط سبب حزب الله، بس السبب الاكبر هو اسرائيل. وجود الفلسطينيين من زمان وعم نتحارب اهلي بلبنان لانه اسرائيل، واليوم كمان وجود حزب الله لانه وجود اسرائيل هي السبب. الذريعه السرطانيه كيف؟ كيف؟ والحرب حتى على ايران هي اسبابها اسرائيل، مش اسبابها لانه كلنا بنعرف شو هو السيطره الصهيونيه العالميه حتى في الولايات المتحده يعني. وكل اكثريه العالم بتعرف انه حرب الامريكاني مع ايران هي حرب اسرائيل يعني.
0: نعم، شكرا لك فارس من تشستر هيل سيدني على مداخلتك. بتابع مع فريد من جيلفورد سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير مدامك لورد إلي كل المستمعين.
0: صباح النور.
2: رئيس ترامب اعتبر مضيء هرمز أرض أمريكا، ليش بيعتبرش أرض لبنان هي أرض أمريكية كمان؟ وبيتولى هو المفاوضات، كل الطائم السياسي تبعه واللي حاكمين العالم مش قادرين ينقضوا لبنان. هن منتظرين من الجيش اللبناني ومن الدولة اللبنانية مثل ما بيقولوا المثل، العين بصيرة واليد قصيرة، هن يحرروا لبنان. يعطيك العافية.
0: شكرا لك. ننتقل لعند زميلنا بيدرو بهالأثناء. يعطيك ألف عافية بيدرو، صباح الخير.
10: صباح النور كلود، لك تحية لكل مستمعينا ولكل اللي عم يشاركوكي اليوم كمان بأراءهم على الهواء.
0: قبل ما نروح للمواضيع السياسية، كم ساعة بتقعد على الفيسبوك بنهاري؟
10: كنت عم بسمعك كلود، للأسف هي إدمان ما رح نقدر بعتقد نتخلص منه طول ما التطور ماشي، طول ما الـ AI وطول ما أجهزة التليفون وطول ما هالبرامج اللي عم بيحطوها على السوشيال ميديا. هيدا مرض بعتقد كلود للأسف. بس بالنسبة لي أنا عم يعني عم بقعد تستفيد منه تأخذ معلومات زيادة بالنسبة لشغلتي، بالنسبة للإعلام، بالنسبة لكل شيء. بس مثل ما قلتي بتفوتي تتفتشي على موضوع
0: تطلع بمواضيع
10: شي ربع ساعة نص
0: وبتطلع
10: ساعة
0: بولا شيء يعني ما بيعلق براسك شيء،
10: بتنسي. برافو عليك، بتنسي شو فاتي تفتشي، بتلاقي هالموضوع، هيدي الفضيحة، هيدا هون، هيدي القصص الفضايح اللي عم بيحطوها. ومثل ما قال متصل قبلي بعتقد اسمه ايش ايش يمكن قال مظبوط، الفيسبوك مش كتير عم يلهيكي قد التيك توك. التيك توك هي مشكلة كبيرة، عن جد مشكلة كبيرة، لأنه بتفوتي بمواضيع لمواضيع كلها تافهة، بس انت متصمرة قدامها تقدري تفهمي شو عم بيصير، ما عم تفهمي لوين عم بتفوتي لوين عم ياخدك. هيدا لازم بأسرع وقت عن جد ينلاقي له حل، لأنه بالنسبة عم بيهدد أولادنا، عم بيهدد مجتمعنا. يمكن أنا وياك فينا نسيطر عليه، يعني أنه أكتر من 3-4 دقايق مثلا إذا لقيتها عم فوت على مواضيع تافهة كذا عم بطلع منه. بس في أولادنا عن جد ما عم بيقدروا يطلعوا، عم بيسيطر
0: على الأولاد. شو تعليقك على اللي بيعملوا لك مثلا آد على الفيسبوك، وأول ما تاخد يعني أكيد بتقبل أكسبت الريكوست بيروحوا قوام وين بيشكوا على ماسنجر أي، وبيفوتوا بخصوصياتك مثلا وكأنه بتعرف.
10: هلأ كلود في عنا مشكلة كمان نحنا، ايه مزبوطة، هيدي مزبوطة، بيفوتوا بخصوصياتك. بس أنا هيدي مقفلة بالوقت الحاضر، الماسنجر اذا ما بعرفه مقفله، في شيء بالسيتنج فيك تقفلي. بس المشكله بيعرفوك موجوده باستراليا، ونحن بالاعلام وعندنا مواضيع اجتماعيه عم نحطها على الهواء بفكرونا جمعيه خيريه او شيء. الاغلبيه اللي عم بيفوتوا لعندي يمكن كمان عم تصير معك انت، عم يفوتوا كرمال يفرجوك صور، عندهم مشاكل صحية، بدهم مصاري، بدهم ساعدونا دخيلكم، بيعرفوك موجودة بأستراليا. هذه كمان من المواضيع اللي بتعب لك راسك زيادة كمان، و80-90% منهم بعتقد كلها سوا تمثيل. يعني بيبعتولك الصورة، بيبعتولك الصورة بيكون قبلك بعتها.
0: نعم.
10: صورة المريض هيدا أو صورة ورق المستشفى أو ورق الحكيم أو شيء. هي كمان موضوع عن جد عم يروح لمنيح بظهر لوحيش.
0: صحيح صحيح.
10: صح؟
0: أكيد في عالم فعلا بحاجة.
10: عم تستغلها.
0: مزبوط.
10: عن جد في عالم كتير بحاجة، بس بالنسبة للعالم اللي عم يستغلوا هاي السرقة بصير عندها خوف. مزبوط. نعم. كلود.
0: ما في إذا صارت مع المستمعين يعني كمان هيدي الحوادث اللي عم تتكرر. نرجع منروح للبنان. اليوم عندك أي تعليق على كلام السفير ميشيل عيسى اللي عامل ضجة اليوم بحديثه؟
10: لكي كلود، أنت قلتي كلمة عجبتني كتير. قلتي إنه نحن بعهد ترامب إلنا تشانس كتير كتير نقدر نخلص بلدنا، لأنه كل المستشارين اللي حواليه هني لبنانية وكلهم عندهم غيرة على هالبلد. إذا بتشوفي السفير بيحكي عربي مثلي ومثلك كلود، ولا مرة بنتره تيغلط بحرف أو شيء. زلم يعيش لبنان 100% وبيعرف كل يعني كل السياسات وكل السياسيين الفاسدين اللي خربوه بيعرفهم بالاسم. كيف أنا وياك يعني مطلع كتير، اجينا فرصة هالسفير يعني انه يعني تخيلي انه عنا سفير اكبر دولة بالعالم.
0: نعم.
10: لبناني
0: بيدرو.
10: لبناني 100% بس. نعم. ما عم يقدر يعني يمشي بين كذب هالسياسيين. انا مع كل كلمة بيقولها كلود. مع كل كلمة بيقولها
0: بيدرو. خلينا نروح بخلال هالوقت لمشاركة معنا من بوكيم هيلز سيدني. صباح الخير لألك سمير.
11: صباح الخير مدام كلود. صباح

0: الله طلع وكان بأصبعه عم بيهدد العلم كله سوا ويقلنا النهر البارد خط أحمر. فينا نعرف ليش خط أحمر لما الدولة اللبنانية والجيش اللبناني الجيش الوطني عم بيفيه تحرر لبنان من المزرعة ومن الغابة ومن العناصر الغير منضبطة ومن اللي عم بيقتلوا الشرعية بلبنان. فينا نعرف ليش أنه مخيم نهر البارد ليش خط أحمر لما بيقتلوا وبيغتالوا القائد تبعه فرانسوا الحاج؟ هذا مين مسؤول عنه؟ مين بينفذ هالشيء؟ كمان إسرائيل؟ يعني مدام كلود في شغل كتير مهمة بلبنان، يا أنه بدنا نعترف نحن لبنانيين وبدنا نخدم هالبلد ونقول لبنان لبنان أولا، يا أما نروح كل واحد بيحب بلد تاني يروح يقعد فيها ما معقولي مدام كلود يضل هالشيء هالصراع نحن عنا بلبنان.
1: اسمحي لي كلود كمان في شغلة تانية.
0: نعم تفضل.
1: اسمح لي سمير في شغلة تاني كمان. هاو حرب الأسناد اللي عملوهم هودي اتنين ورا بعضهم بعض، كانت ضحية فيهم الجيش اللبناني، فوتوه بحرب يعني منه لم جهز ولا شيء وحطوه ببوز المدفع. يعني هودي يعني ما تخزني بهالكلمة يا سمير، اللي عم تحكي مظبوط، والأهم من هيك انه القرار مش للجيش، انتوا عم تفوتوه بمعركة منه مجهز الجيش اللبناني، حطيتوه ببوز المدفع وقد ايه راح منه شهداء. هاي الشهداء برقبة العدو الإسرائيلي وبرقبة الاحتلال الإيراني كمان. مضبوط الاحتلال الإيراني، لأنه اليوم اللي عم بيقتلوا كلهم سوا معروفين من أي مصدر إجت الحرب، من إيران. يعني عم يختلف إيران وإسرائيل على أرضنا واثنين أعداء لإلنا، بس الضحية كان الجيش اللبناني.
0: عدوة لبنان، هذا القانون بيقول هالشي عدوة لبنان.
1: مظبوط.
0: مين تحركش بالدبابير مين تحركش بإسرائيل وفوتها على لبنان؟
1: ما هي اللي عم نقوله نحن، في سبب وفي المسبب، في المسبب وفي السبب.
0: طيب مين سبب اللي فوتت إسرائيل؟
1: أنا بالنسبة لي اثنين وسوا أعداء. أنا معلش اسمح لي أقول لك، بالنسبة لي اثنين ونصوى أعداء، لأنه عم يحتلوا لي بلدي وعم مسيطرين على السلطة، صار لهم 40 سنة مسيطرين لي على الحكومة اللبنانية وعلى السلطة وعم يعملوا خنادق
0: فلسطينية. بيدرو نحن مشكلتنا بدأت مع الفلسطينيين وقت اللي أخذوا القرار اللبناني، من هونيك بلشت مشاكلنا.
1: أنا بالنسبة لي كل عدو اليوم عم يشتغل خارج الدولة، إن كان إسرائيل أو فلسطين أو سوريا نظام السوري أو إيران، هو كلهم سوا أعداء بلادي.
2: شكرا.
1: أنا بالنسبة لإلي
2: شكرا لك.
0: بالنسبة لإلي
1: اتفقنا سمير،
0: بس ليش ما بيخلوا الجيش اللبناني بالدبلوماسية تبعيته؟ مازال ما حدا قدر رد النازحين على بلادهم إلا الدبلوماسية تبع الدولة اللبنانية.
1: مظبوط.
0: معناتها ما استعملنا سلاح.
2: شكرا لك سمير. مظبوط. شكرا على مداخلتك. لكل اللي عنده أي تعليق أو مشاركة فيكم دايما تتواصلوا معنا وتعطونا رأيكم. وكمان بدي أرجع على المواضيع اللي متعلقة طبعا بالشأن الأسترالي. عندك أي تعليق بيدرو على طبعا اليوم التخوف من رفع الفادي من جديد، خاصة مع كلام ميشيل بولوك رئيس بنك الاحتياط؟
1: والله ليكي عم تذكرني بالسنيورة. هاي الحكومة اليوم الموجودة بأستراليا ألبانيزي وحكومته، يعني هاي الطريقة اللي عم يعملوها بهالبلد، يا محلى حكومات لبنان اللي خربت هالبلد وسرقتنا مصرياتنا. نحن اليوم عم ينسرق مصرياتنا بأستراليا كلود بطريقة غير مباشرة، ما ابتسامة حلوة من رئيس الألبانيزي وبوعوده الكاذبة كلود. بكفي بقى عن جد، لازم الشعب يوعى. وفي بعض من الشعب هون ميت من الجوع وبعده عم يرفع صورة ألبانيزي وبعده عم يدافع عنه. ليه؟ لأنه هو بيأيد حزب العمال وهو عم يستفاد من التقديمات اللي عم يقدموها. يعني يا جماعة وعوه،
2: انت بتحس انه مش بس انه المواطن، مش بس المواطن، حتى هو رئيس الوزراء مع كل هالأزمات ومع كل هالمعاناة اللي عم تكون، بتلاقيه انه عادي، ما في ما كأنه شيئا لم يكن. يعني حقيقة يعني بتحسه
1: هيك كانوا يعملوا فينا بلبنان، هيك كانوا يعملوا فينا كلود عادي. لك رئيس مجلس النواب اليوم بعده متربع على كرسته صار له 40 سنة، وضحكته وابتسامته وكلهم بيجوا لعنده وقالوا أزكى رئيس أنت وأزكى وأزكى. ولكن ما شفنا الخراب إلا والويلات والدمار، والميليشيات

0: اللي خربت لبنان إلا على أيامه. إن شاء الله ما يصير بأستراليا كلود للأسف اللي صار فينا بلبنان، لأنه للأسف عالم بعدها رايحة مبنجي وماشي ورا الزعيم للأسف. نعم. كلود نعم. هيك عم يصير بأستراليا اليوم.
1: نعم، شكرا لك بيدرو، يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن ويكون مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع فاصل غنائي قصير، ومن بعدها رح نكمل مع مزيد من تعليقاتكم ومشاركاتكم على مواضيع هذا الصباح، إن كان بالنسبة للفيسبوك أو إن كان بالنسبة لتصريحات السفير الأمريكي ميشيل عيسى، أول يوم التخوف من عودة ارتفاع أسعار الفائدة. قبل ما روح لبريك خليني أرجع أذكركم مستمعينا بأبرز الأخبار اليوم كمان المتعلقة بالشأن الأسترالي. لغاية هالوقت عم بيتم البحث عن مزيد من المفقودين، خاصة من خلال هالزلزال والفيضانات اللي شكلها الزلزال بنيبال تيبت بوردر.
2: Tommy Australia, Mark and Sabine. All right, what am I time? What is harder to catch the faster you run? What is harder to catch the faster you run? If you said your breath, you would be right. Nice work. We'll be right back after this. خليكم معنا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: Get the news first from 2ME.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9291700.
7: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800 1811227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: هي 12 ظهرا بالتوقيت الفرنسي.
11: إيمان الحمود.
10: نشرة إخبارية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية في أبرز عناوينها. طهران تحذر واشنطن من استمرار سياسة الضغوط وتدعو للحوار. الرئيس السوري يعين مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة بعد حل قوات سوريا الديمقراطية. الصين تعلق عمليات البحث في الإقليم المنكوب خوفا من فيضانات جديدة. ووفاة ملك النرويج عن 89 عاما.
11: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. حذرت إيران الولايات المتحدة من أن سياسة الضغوط التي تنتهجها لا تجدي نفعا، داعية واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقع بين البلدين، وذلك بعد 6 أشهر على اندلاع الحرب بينهما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح إلى أن إدارته قد تكون بصدد التحضير لفرض عقوبات تستهدف البنوك الصينية بسبب صلاتها بإيران، في خطوة من شأنها أن تشكل تصعيدا كبيرا لمحاولات واشنطن عزل طهران ومعاقبتها اقتصاديا. سليمان ياسيني.
12: توازيا مع تصاعد الضغوط الأمريكية على إيران، تتحرك الدبلوماسية في الشرق الأوسط لاحتواء التوتر. وفي هذا السياق أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباحثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي تقود بلاده جهود الوساطة. وفي بيان أفادت الخارجية القطرية أن المحادثات ركزت على الجهود المبذولة لخفض التصعيد، كما أشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى المناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تجري محادثات مع إيران حاليا، مؤكدا في تصريح أن الحملة الاقتصادية الأمريكية ضد طهران ستستمر إلى أن تقرر التفاوض بجدية. إلى ذلك ألمح ترامب إلى إمكانية استهداف بنوك صينية مرتبطة بالتجارة مع طهران، في خطوة قد تفتح جبهة اقتصادية جديدة.
10: في قطاع غزة قتل 3 أشخاص في ضربات إسرائيلية. الجيش الإسرائيلي قال إنها استهدفت مسلحين في حركة حماس. وزير المالية الإسرائيلي اليميني سموتريتش أعلن عن خطة حزبه لزيادة عدد اليهود المقيمين في منطقتين تضمان كثافة سكانية عالية من عرب إسرائيل. من جهة ثانية قضت محكمة إسرائيلية بتبرئة مستوطن إسرائيلي ظهر في تسجيل مصور وهو يعتدي على راهبة كاثوليكية فرنسية في القدس، متذرعة المحكمة أعني هنا متذرعة بحالته النفسية وقت وقوع الحادثة. الرئيس السوري أحمد الشرع عين الزعيم الكردي مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا بعد أيام من إعلان هذا الأخير حل قوات سوريا الديمقراطية. ريتا خوري.
13: وصف مظلوم عبدي التعيين باللحظة التاريخية لضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري وعلى رأسها حق تعلم اللغة الكردية رسميا، وبذلك يودع المقاتل المخضرم الذي قاد معارك دحر تنظيم الدولة الإسلامية بذاته العسكرية ليبدأ حقبة جديدة من العمل السياسي والوطني من داخل مؤسسات الدولة السورية الجديدة. ويتزامن هذا التعيين مع مسار أوسع شهد انضمام شخصيات سياسية بارزة كإلهام أحمد إلى مجلس الشعب، غير أن نقطة تحول كبرى تمثلت في التخلي النهائي عن خيار الإدارة الذاتية، فهذا الانتقال من قيادة قوة عسكرية مستقلة إلى موقع استشاري رسمي يؤكد أن موازين القوى الجديدة فرضت على القيادة الكردية الانخراط في مشروع الدولة الواحدة عبر التسوية والمشاركة السياسية بدلا من الانفصال. أخيرا وليس آخرا، يمثل هذا التعيين والاندماج الكامل في الدولة خطوة استراتيجية لتحييد التهديدات والذرائع التركية عبر سحب ورقة التدخل الإقليمي تحت غطاء مكافحة الانفصال.
10: إلى أوكرانيا، حيث حظت سلطات خيرسون، هي المدينة الواقعة في الجنوب الأوكراني، على سكان البلدة أو المدينة على مغادرتها بسبب تصاعد الهجمات الروسية. روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية، هو الأحدث في سلسلة الهجمات التي بدأتها موسكو منذ فترة. الرئيس الصيني ترأس اجتماع لكبار المسؤولين للاطلاع على عمليات الإنقاذ في التبت، وذلك بعد يومين من انهيار جليدي ضرب الحدود النيبالية العملية الصينية على الصين. الصين علقت عمليات الإنقاذ في مركز المنطقة المنكوبة جراء تدفقات الطينية في تيبت بسبب مخاطر من حصول فيضان جديد، فيما لا يزال المئات مفقودين حتى هذه الساعة في المنطقة الحدودية. الشرطة النيبالية أيضا حذرت من تلك الانهيارات، وإذا هناك أيضا سد سقط في هذه المنطقة، المخاطر تبدو كبيرة جدا، والسلطات على الجانبين تحاولان إنقاذ الوضع. إلى النرويج، حيث توفي الملك هارولد الخامس أكبر ملوك أوروبا سنا عن عمر نهز 89 عاما، ليخلفه تلقائيا في العرش ولي العهد ابنه الأمير هاكون البالغ 53 عاما. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة، شكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة.

0: This is 2ME Australia and I'm Serene. Have you ever wondered what the science is behind the leap year? Well, the Earth doesn't actually orbit the Sun at exactly 365 days. It's more like 365 days and a quarter. It's too complicated to try and work that out as somewhat of an additional day. So instead, that quarter of a day is forgotten for 3 years. On the fourth year, a whole day is added to the calendar and it's given to the month that needs it the most. You guessed it, February. So there you have it, the leap year explained. Stay with us, there's more to come on 1638
1: 2ME. 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا أرمينيا وإثيوبيا بعضهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوه الرومان واضطهدوه وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلوا يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة عقلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you saint, you are the saint of sea people. This is Sea Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ما تنسرين on 2MA. أنا كثير بحب اللغة, خاصة اللغة العربية العربية, لأنه أنا بالنسبة لي بلاقيها صعبة كتير, وهي الوحيدة اللي بتكون صعبة كتير الواحد, يعني الواحد اللي يتعلمها. وتاريخها كمان تاريخها كتير كتير حلوة. حتى أنا يعني بحكي عربي مش مكسر شوية, بنفس الوقت not too bad, بس درسي بس شوي القراءة وكتابة وحابة كمل الدرس أكيد. فعندي كم نقط facts عن اللغة العربية وحقولها بالعربي, عفوا اللغة العربية, وحقولها بالإنجليزي إذا يمكن عندكم أنتو أولاد مثلي بيحكوا عربي بس يمكن ما بيقروا وبيكتبوا إنجليزي, ما تكون you know maybe it's not as strong, فحقولها بالإنجليزي just for them. مشبرح مثل ما مثل ما منقول. خليكم معنا منكمل من بعد هالاستراحة. 2ME, you have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: دعايات أقل موسيقى أكثر and the best local talk back.
4: بس على 2ME. 2ME. 2ME.

0: غنوت
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: هي 12 ظهرا بالتوقيت الفرنسي.
9: إيمان الحمود.
8: نشرة إخبارية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية في أبرز عناوينها. طهران تحذر واشنطن من استمرار سياسة الضغوط وتدعو للحوار. الرئيس السوري يعين مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة بعد حل قوات سوريا الديمقراطية. الصين تعلق عمليات البحث في الإقليم المنكوب خوفا من فيضانات جديدة. ووفاة ملك النرويج عن 89 عاما.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. حذرت إيران الولايات المتحدة من أن سياسة الضغوط التي تنتهجها لا تجدي نفعا، داعية واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقع بين البلدين، وذلك بعد 6 أشهر على اندلاع الحرب بينهما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح إلى أن إدارته قد تكون بصدد التحضير لفرض عقوبات تستهدف البنوك الصينية بسبب صلاتها بإيران، في خطوة من شأنها أن تشكل تصعيدا كبيرا لمحاولات واشنطن عزل طهران ومعاقبتها اقتصاديا. سليمان ياسيني.
10: توازيا مع تصاعد الضغوط الأمريكية على إيران، تتحرك الدبلوماسية في الشرق الأوسط لاحتواء التوتر. وفي هذا السياق أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباحثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي تقود بلاده جهود الوساطة. وفي بيان أفادت الخارجية القطرية أن المحادثات ركزت على الجهود المبذولة لخفض التصعيد، كما أشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى المناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تجري محادثات مع إيران حاليا، مؤكدا في تصريح أن الحملة الاقتصادية الأمريكية ضد طهران ستستمر إلى أن تقرر التفاوض بجدية. إلى ذلك ألمح ترامب إلى إمكانية استهداف بنوك صينية مرتبطة بالتجارة مع طهران في خطوة قد تفتح جبهة اقتصادية جديدة.
8: في قطاع غزة قتل 3 أشخاص في ضربات إسرائيلية. الجيش الإسرائيلي قال إنها استهدفت مسلحين في حركة حماس. وزير المالية الإسرائيلي اليميني سموتريتش أعلن عن خطة حزبه لزيادة عدد اليهود المقيمين في منطقتين تضمان كثافة سكانية عالية من عرب إسرائيل. من جهة ثانية قضت محكمة إسرائيلية بتبرئة مستوطن إسرائيلي ظهر في تسجيل مصور وهو يعتدي على راهبة كاثوليكية فرنسية في القدس، متذرعة المحكمة أعني هنا متذرعة بحالته النفسية وقت وقوع الحادثة. الرئيس السوري أحمد الشرع عين الزعيم الكردي مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا بعد أيام من إعلان هذا الأخير حل قوات سوريا الديمقراطية. ريتا خوري.
11: وصف مظلوم عبدي التعيين باللحظة التاريخية لضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري وعلى رأسها حق تعلم اللغة الكردية رسميا، وبذلك يودع المقاتل المخضرم الذي قاد معارك دحر تنظيم الدولة الإسلامية بذاته العسكرية ليبدأ حقبة جديدة من العمل السياسي والوطني من داخل مؤسسات الدولة السورية الجديدة. ويتزامن هذا التعيين مع مسار أوسع شهد انضمام شخصيات سياسية بارزة كإلهام أحمد إلى مجلس الشعب، غير أن نقطة تحول كبرى تمثلت في التخلي النهائي عن خيار الإدارة الذاتية، فهذا الانتقال من قيادة قوة عسكرية مستقلة إلى موقع استشاري رسمي يؤكد أن موازين القوى الجديدة فرضت على القيادة الكردية الانخراط في مشروع الدولة الواحدة عبر التسوية والمشاركة السياسية بدلا من الانفصال. أخيرا وليس آخرا، يمثل هذا التعيين والاندماج الكامل في الدولة خطوة استراتيجية لتحييد التهديدات والذرائع التركية عبر سحب ورقة التدخل الإقليمي تحت غطاء مكافحة الانفصال.
8: إلى أوكرانيا، حيث حظت سلطات خيرسون هي المدينة الواقعة في الجنوب الأوكراني على سكان البلدة أو المدينة على مغادرتها بسبب تصاعد الهجمات الروسية. روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية، هو الأحدث في سلسلة الهجمات التي بدأتها موسكو منذ فترة. الرئيس الصيني ترأس اجتماع لكبار المسؤولين للاطلاع على عمليات الإنقاذ في التبت، وذلك بعد يومين من انهيار جليدي ضرب الحدود النيبالية الصينية. الصين علقت عمليات الإنقاذ في مركز المنطقة المنكوبة جراء تدفقات الطينية في التبت بسبب مخاطر من حصول فيضان جديد، فيما لا يزال المئات مفقودين حتى هذه الساعة في المنطقة الحدودية. الشرطة النيبالية أيضا حذرت من تلك الانهيارات، وإذا هناك أيضا سد سقط في هذه المنطقة. المخاطر تبدو كبيرة جدا، والسلطات على الجانب تحاولان إنقاذ الوضع. إلى النرويج، حيث توفي الملك هارولد الخامس أكبر ملوك أوروبا سنا عن عمر نهز 89 عاما، ليخلفه تلقائيا في العرش ولي العهد ابنه الأمير هاكون البالغ 53 عاما. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة. شكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة.
12: Did you know that you can listen to 2ME anywhere in the world, not just in Australia? So whether you're eating حليوة الجبن بطرابلس أو عم تشربوا شراب الكركدي بمصر, we're with you anytime via the web on 2ME.com.au or on your iPhone with the 2ME app.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا.

0: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: 1938 تومي أستراليا سيدين ماكون سمعوا على تومي بأي وقت وين ما كنتوا على الموبايل فون نزلوا تومي أب للآي أو إس فون من الآيتون ستور خليكن معنا لأحلى الأغاني من الشرق الأوسط بس على تومي أستراليا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تومي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: بكم إلى هذه النشرة وإليكم أبرز العناوين.
1: عرض فلكي نادر، خسوف قمري أحمر وشفق قطبي، قصف وغارات وتوغلات، ولبنان مفتوح على كل الاحتمالات. جلسة مغلقة لمجلس الأمن مساء، تفاوض فعلي حول مستقبل الجنوب. البنتاغون يعلن تطهير هرمز بالكامل من الألغام، ومعلومات تتحدث عن بقاء ما بين 80 إلى 150 لغما بحريا.
0: بالتزامن مع الخسوف الجزئي العميق للقمر الذي لامس سماء لبنان فجرا، تبدو الصورة على الأرض أكثر إثارة للقلق من السماء. فبين قمر يحجب ظل الأرض وبلد يعيش تطورات سياسية وأمنية متسارعة، تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الأمن المغلقة وما قد تحمله من مواقف ورسائل بشأن الوضع اللبناني والتفاوض الفعلي حول مستقبل الجنوب. وفي مفارقة لافتة يبدو المشهد وكأن السماء والأرض ترسمان عنوانا واحدا، مرحلة يغلب عليها الظل، فيما يبقى انتظار الضوء معلقا إقليميا ودوليا، سفن تتحرك ومفاوضات معلقة، وترامب مغرم بتغيير الخرائط من كندا حتى هرمز. لكن قبل تفصيل المواقف وتطورات السياسية، نتوقف عند هذا الحدث الفلكي المزدوج والنادر. القمر باللون الأحمر والشفق القطبي يضيء السماء. تقرير كيفن عبدو.
2: سما العالم كانت ليلة الخميس الجمعة على موعد مع حدث فلكي مميز ونادر، جمع بين خسوف جزئي للقمر وإمكانية ظهور الشفق القطبي بالوقت ذاته فوق مناطق عديدة من الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وكندا. أما بلبنان فبدأ الخسوف عند الساعة 5:30 الفجر وكانت ذروته عند الساعة 6:07 صباحا. بس شو بيعني خسوف جزئي؟ ببساطة الخسوف بصير لما الأرض بتمر بين الشمس والقمر وبتحجب جزء من ضوء الشمس يلي عادة بيوصل للقمر. وبالخسوف الجزئي ما بيختفي القمر كله، إنما جزء منه بيدخل بظل الأرض. واللافت أكتر كان اللون الأحمر يلي تميز فيه القمر، ظاهرة اسمها القمر الدموي، واللون الأحمر سببه ضوء الشمس يلي هو وعم بمر بالغلاف الجوي للأرض بيتشتت جزء منه وبيوصل للقمر بشكل أكبر. وبالتزامن مع الخسوف كان في فرصة لظاهرة تانية بتشد الأنظار، الشفق القطبي. أي بتفسير بسيط، هي بتشمل الأضواء الملونة يلي بتظهر بالسماء وبتكون عادة باللون الأخضر أو الوردي أو البنفسجي، بتنتج عن جزيئات مشحونة كهربائيا مصدر الشمس وبتتفاعل مع الغازات الموجودة بالغلاف الجوي للأرض. وهون بيجي دور العاصفة الجيومغناطيسية يلي هي ببساطة اضطرابات بتحصل بالمجال المغناطيسي للأرض نتيجة نشاط قوي من الشمس. وبحسب التحذير الصادر عن الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، كانت عاصفة متوسطة الشدة مع وصول سحابة من الجزيئات إلى الأرض. هيدا الأمر زاد فرص مشاهدة الشفق القطبي النادر خصوصا بالمناطق الشمالية من الولايات المتحدة. بين قمر تحول للأحمر وأضواء ملونة رسمت لوحات مميزة بالسماء، كانت الكرة الأرضية على موعد مع مشهد فلكي استثنائي بكل معنى الكلمة.
0: من مشهد السماء إلى مشهد الأرض، التطورات الميدانية جنوبا تتسارع والقصف يتزايد. التفاصيل مع مراسلنا صبح إبلاوي. صبح، القصف الإسرائيلي جنوبا مستمر والتصعيد الميداني على حاله، يعني وسط تفجير ضخم في بلدة المنصور فجرا وطبعا عدة مناطق جنوبية. ضعنا في المشهدية.
3: أولا، لاحظنا بشكل يعني واضح في الأيام الأربعة الأخيرة ارتفاع منسوب العمليات العسكرية من الجانب الإسرائيلي، ولو أن إسرائيل أمس اتهمت حزب الله بأنه أطلق مسيرتين باتجاه الجيش الإسرائيلي تحديدا في منطقة علي الطاهر كما أشار الجيش الإسرائيلي، وهذه المرة الثانية والثالثة التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الثلاث الماضية عن عمليات عسكرية لحزب الله دون أن يذكر الحزب ينفي أو يؤكد أي من هذه المعطيات. ولكن بالعودة إلى نشاط الجيش الإسرائيلي وما يقوم به من عمليات عسكرية في المنطقة المسمات بالنسبة له المنطقة الصفراء وهي الأراضي اللبنانية المحتلة، حديثا بعد حرب إسناد غزة وإيران بعدما كانت حررت عام 2000، هناك ارتفاع بنسبة أكثر من 80% للعمليات العسكرية الإسرائيلية. إسرائيل نفذت حتى هذه اللحظة أكثر من 1420 تفجيرا في المنطقة منذ 2 آذار 2026. هذه التفجيرات أيضا ارتفعت الوتيرة فيها بشكل ملحوظ جدا. أكثر التركيز الإعلامي يكون دائما على تلة علي الطاهر والدبشي والطهرة، ولكن ما تقوم به إسرائيل في القطاع الغربي وأعني بها منطقة المنصوري ومنطقة مجد الزون والمنطقة المحيطة لا يقل خطورة وأهمية عما تقوم به في علي الطاهر. هناك دمرت تقريبا كل المنطقة في المنصوري. يعمد الجيش الإسرائيلي على التفجير عبر تفخيخ المنازل أو إلقاء المتفجرات من المسيرات أو حتى استخدام أسلوب جديد وهو استراتيجية القصف الإسرائيلي من الطيران الحربي قبل توغل أي قوة إسرائيلية باتجاه بلدة المنصوري. هذا حصل بعدما تعرض الجيش الإسرائيلي ببداية هذا الشهر إلى تفجير أدى إلى جرح عدد من الجنود الإسرائيليين، كانوا 4 جنود. وطبعا أيضا هناك موضوع مهم لابد من الإشارة إليه، هو الإطباق الجوي الإسرائيلي على مناطق واسعة من لبنان وصولا حتى إلى العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت. المسيرات الإسرائيلية تحلق على علو متوسط في بعض الأماكن، إضافة أيضا إلى تحليق على علو متوسط فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وفوق العاصمة الإدارية فوق بيروت الإدارية. كل هذه التطورات تأتي في ظل حديث في الإعلام الإسرائيلي عن حالة تأهب لكنها غير رسمية فيما يخص الجبهة اللبنانية تحديدا وما يحصل أيضا في مضيق هرمز وإيران.
0: نعم زميل صبحي بليوي، شكرا لك لكل هذه المعطيات. إلى بعبدة حيث عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. كما أطلع هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين. في حديث لMFM أشار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى أن أول طائرة ستقلع من مطار الإليعات مطلع تشرين الأول أصبحت في بيروت، كاشفا عن شهور حاد في وزارته.
4: عندي 86% تقريبا شهور.
5: 86%
4: شهور. أكيد اليوم بحاجة ل 50 مهندس، وحتى لو وظفنا المعاشات منا مقبولة اليوم. بتعرف نحن عم نجرب نربط مرفق طرابلس بالعبودية. بس نوصل لهون، إذا ما ربطنا مع السكك السورية ما بكون عملنا شيء. اللي بده يستثمر بالربط السككي ما له مصلحة يستثمر بس بسوريا، وهيدا اللي حكينا فيه أنه نكون واحد. نحن عندنا مرفقين وسوريا عندها مرفقين، بنحكي بأربع مرافق لا نوصلهم بعراق تركيا والخليج. وليد بيك بهالاراء اللي عنده اياها هي منا جاي من تاريخ. لا كلامه بتبخي حر، هيدا رايه. وهو بيقول لك انا ما بامن بهيدا رايه
5: حضرتك.
4: انا بامن اللي عم بقوله، يعني بمطرح معي مقتنع فيه. أوكي. بس نفس الوقت بفهم رئيس جمهورية ودولة الرئيس. لكن الدولة عم تعمل كل شيء فيها تعمله. ما في شيء ما عملته الدولة.
5: تتفهم الجيش اللبناني.
4: الجيش يعني. اللبناني ما في عمل أكثر من اللي عمله. الجيش اللبناني كتر خيره عم بيعمل اللي عمله، ما في نطلب منه أكثر من هيك.
0: في المقابل أكد المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير خلال حديث لMFM أن هدف المؤسسة أن يفتخر المواطن اللبناني بإداراته ومؤسساته، واعدا بمواصلة العمل بهذا الاتجاه لتوجيه رئيس الجمهورية جوزيف عون. كما كشف أن نقلة نوعية حصلت في الأمن العام بتحديث المباني والهوية الرقمية والمراكز الطبية والحدودية، إضافة إلى وقف الازدحام في المطار. هذا وأشاد شقير بجهود الأمتدي والMFM لمواكبتهما لإنجازات مؤسسة الأمن العام. في الأخبار الإقليمية، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً بتعيين مظلوم عبدي القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية قسد المنحلة مستشاراً للرئاسة. توازياً أفاد التلفزيون السوري بسقوط قتيلين من جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة. وأوضحت وكالة سانا أن رجلا في العقد الثالث وطفله في 13 قتلا في الانفجار الذي دوا صباحا. بعد الإعلان، تنظيم شركات الصرافة.

0: بالعودة إلى الأخبار المحلية، مجلس الأمن يبحث اليوم مصير الوجود الدولي في جنوب لبنان وسط خلاف واضح بين بيروت وواشنطن حول مستقبل اليونيفيل. فهل تنجح فرنسا في إنقاذ المظلة الأممية أم ينقل الملف بالكامل إلى الإطار الثلاثي الذي تقوده الولايات المتحدة؟
1: عند 5 مساء بتوقيت بيروت يعقد مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة بشأن لبنان بطلب من فرنسا صاحبة القلم في الملف اللبناني. الجلسة لا تتضمن تصويتا على مشروع قرار، لكنها تشكل بداية التفاوض الفعلي حول مستقبل الجنوب بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل في 31 من كانون الأول المقبل. ومن المنتظر أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية ووكيل الأمين العام لعمليات السلام. في الكواليس تقود فرنسا تحركا الهدف منه منع حصول فراغ أمني بعد انسحاب اليونيفيل، فيما ينقل لبنان إلى أعضاء المجلس موقفا يقوم على التمديد للقوى الدولية كخيار أول، وإذا تعذر ذلك يطالب لبنان بقوة دولية جديدة تحت مظلة الأمم المتحدة تتولى المراقبة والتبليغ والتنسيق والاتصال بين الأطراف وتواكب انتشار الجيش اللبناني وتطبيق القرار 1701 بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة إلى جانب انسحاب إسرائيل واحترام السيادة اللبنانية. لكن العقدة الأساسية تبقى في الموقف الأمريكي. واشنطن استبقت الجلسة بإعلان رفضها تمديد ولاية اليونيفيل معتبرة أنها فشلت في منع بناء حزب الله بنية عسكرية واسعة في الجنوب، وتريد الإدارة الأمريكية أن يحل الإطار الثلاثي الموقع في واشنطن في 26 من حزيران مكان الصيغة الأممية الحالية. هذا الإطار يربط انسحاب إسرائيل تدريجيا من المناطق التجريبية بانتشار الجيش اللبناني وإزالة البنية العسكرية لحزب الله ثم التحقق من إنجاز هذه المهمة.

موبايلك أكيد على 96530. تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تي أم إي 1638 أم بها العجقة، وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معكي.

Princess Seiya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل للإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالي. You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: منتابع سوا معكم ودايما عبر أثير راديو تي أم إي. منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا.
1: Turn up your radio. QME music.
2: It's here.
1: If it's a hit,
2: hey.
1: It's here.
2: It's here.
1: The number one music channel. 2ME. We just play hits.
0: لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية, ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
3: What the hell is going down, down, down? Hit music.

0: to mysetgo or kingdomset.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. 2MA.

0: الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا, وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين, ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم. ما نوثق دغري أكيد, ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySatGo. قناة الملكوت

0: قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: 1638 AM 2ME. عطينا دقايق منعطيك العالم على مسمعك. News.
7: هي الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
8: إيمان الحمود.
7: نشرة من مونتي كارلو الدولية نستهلها بأبرز العناوين. طهران تحذر واشنطن من استمرار سياسة الضغوط وتدعو للحوار. الرئيس السوري يعين مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة بعد حل قصد. والعاصمة كييف تتعرض لغارات روسية عنيفة. ووفاة ملك أنروج عن 89 عاما.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. حذرت إيران الولايات المتحدة من أن سياسة الضغوط التي تنتهجها لا تجدي نفعا، داعية واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وذلك بعد 6 أشهر على اندلاع الحرب بين الجانبين. فإلى أين تتجه المفاوضات بين واشنطن وطهران؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران.
9: الرئيس ترامب يتنقل بين التهديد ورفع سقف التوقعات والطلب من الوسطاء للتوسط لدى إيران للعودة إلى طاولة مفاوضات، فهو يعيش فوضى سلوكية تفاوضية، يريد من إيران الاستسلام ورفع الراية البيضاء. إيران من ناحيتها لا تريد ولا ترغب أن تستسلم أمام الضغوط الأمريكية القصوى، وبالتالي حتى الوسطاء القطريين والباكستانيين في حالة لا يحسد عليها، وهم يريدون أن يقربون وجهات النظر بين طهران وواشنطن، لكن يصطدمون بالتعنت وهذه الفوضى الأمريكية في المفاوضات. الآن هناك جهد بذله رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، ذهب إلى طهران ووقف على حقيقة الموقف الإيراني والتقى جميع أصحاب القرار، وبالتالي يجب علينا أن نرى ماذا يريد الرئيس ترامب. هل إنه فعلا يريد مفاوضات تستند على قاعدة رابح رابح ومصالح مشتركة واحترام متبادل، أم إنه لا زال يعتقد بأن إيران يجب أن تستسلم وهذا من المستحيل؟
7: استمعتم إلى الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران. أعلن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عن خطة حزبه لزيادة عدد اليهود المقيمين في منطقتين تضمان كثافة سكانية عالية من عربي إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يعلن قبل قليل شن غارة جوية على عدد ممن وصفهم بالإرهابيين في الضفة الغربية. عين الرئيس السوري أحمد الشرع الزعيم الكردي مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا، وذلك بعد أيام من إعلان هذا الأخير حل قوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق دمج مع دمشق. إلى أوكرانيا، حيث حضت سلطات خرسون سكان هذه المدينة الواقعة في جنوب البلاد على مغادرتها بسبب تصاعد الهجمات الروسية. روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية، هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي بدأ موسكو بشنها على كييف. من كييف محمد الزاوي.
10: لليوم الثاني على التوالي تتعرض كييف ومحيطها لهجمات روسية متتابعة، اعتمدت هذه المرة على إطلاق مجموعات صغيرة من المسيرات النفاثة على فترات متباعدة، وهي تكتيكات تقول السلطات الأوكرانية إن هدفها إنهاك الدفاعات الجوية. سلاح الجو الأوكراني أعلن أن روسيا أطلقت 164 مسيرة جرى إسقاط أو تعطيل 137 منها، فيما سجلت إصابات مباشرة في 16 موقعا. قتل شخص واحد على الأقل في محيط كييف، وتضررت منشآت تخزين وعشرات المباني السكنية والمنشآت التجارية، كما دمرت مراكز فرز تابعة لشركة البريد في محيط كييف وسومي شمالا. امتدت الضربات إلى زابوريجيا في الجنوب الشرقي، حيث أصيب مدنيون في استهداف مركز تجاري، بينما قتلت امرأة في هجوم بمسيرة على مدينة إزمية في مقاطعة خاركيف. في المقابل، أعلنت كييف تنفيذ سلسلة ضربات داخل الأراضي الروسية، وأكد زيلينسكي إصابة قاذفة استراتيجية من طراز تو 95 في قاعدة إنجلز الجوية. كما أكد الجيش الأوكراني استهداف مصفات نفط في ياروسلافل على بعد نحو 1000 كيلومتر من الجبهة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
7: ارتفعت حصيلة الفيضانات في النيبال إلى نحو 600 قتيل بحسب السلطات، هذا في وقت حذرت فيه الشرطة النيبالية من خطور أو من خطر حدوث فيضان جديد بعد معلومات عن انهيار بحيرة في التبت من الجانب الآخر من الحدود مع الصين. كان الإعلام الصيني الرسمي قد أكد مصرع 5 أشخاص جراء هذه الكارثة. الرئيس الصيني شي جينغ بينغ ترأس اجتماعا لكبار المسؤولين للاطلاع على عمليات الإنقاذ في منطقة التبت. توفي ملك النرويج هارلد الخامس أكبر ملوك أوروبا سنا عن عمر نهز 89 عاما، بحسب ما أعلن القصر الملكي في أوسلو هذا اليوم. سيخلف هارلد الخامس تلقائيا في العرش ولي العهد ابنه الأمير هاكون البالغ من العمر 53 عاما. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.

نظرتك يمكن أنسى هواك.

the field.

هاجرتك يمكن انسى غواك.

نظر تك يمكن انسى هواك.

حجرتك يمكن انسى هواك حجرتك.

0: Cutter, beak, beak, beak, my hot cutter, beak, my
1: أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايماً عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعاً من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
2: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي اقرا لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفرام كان محبث لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفرام ذا ثيريك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is Seiya, Saint of the Hour، معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في السرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة، وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا، ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down, down, down? Hip music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر

0: المغامرة بالحياة حلوة كتير وكلنا منحب المغامرة، مين منا ما عايش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة أمية أستراليا.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا

0: مرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Suspect now heading north along Bishop Street.
3: Roger that.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟
5: This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe.
4: ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: هي الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
9: إيمان الحمود.
8: نشرة من مونتي كارلو الدولية نستهلها بأبرز العناوين. طهران تحذر واشنطن من استمرار سياسة الضغوط وتدعو للحوار. الرئيس السوري يعين مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة بعد حل قصد. والعاصمة كييف تتعرض لغارات روسية عنيفة. ووفاة ملك أنروج عن 89 عاما.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. حذرت إيران الولايات المتحدة من أن سياسة الضغوط التي تنتهجها لا تجدي نفعا، داعية واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وذلك بعد 6 أشهر على اندلاع الحرب بين الجانبين. فإلى أين تتجه المفاوضات بين واشنطن وطهران؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران.
10: الرئيس ترامب يتنقل بين التهديد ورفع سقف التوقعات والطلب من الوسطاء للتوسط لدى إيران للعودة إلى طاولة مفاوضات، فهو يعيش فوضى سلوكية تفاوضية، يريد من إيران الاستسلام ورفع الراية البيضاء. إيران من ناحيتها لا تريد ولا ترغب أن تستسلم أمام الضغوط الأمريكية القصوى، وبالتالي حتى الوسطاء القطريين والباكستانيين في حالة لا يحسد عليها، وهم يريدون أن يقربون وجهات النظر بين طهران وواشنطن، لكن يصطدمون بالتعنت وهذه الفوضى الأمريكية في المفاوضات. الآن هناك جهد بذله رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، ذهب إلى طهران ووقف على حقيقة الموقف الإيراني والتقى جميع أصحاب القرار، وبالتالي يجب علينا أن نرى ماذا يريد الرئيس ترامب. هل إنه فعلا يريد مفاوضات تستند على قاعدة رابح رابح ومصالح مشتركة واحترام متبادل، أم إنه لا زال يعتقد بأن إيران يجب أن تستسلم وهذا من المستحيل؟
8: استمعتم إلى الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران. أعلن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عن خطة حزبه لزيادة عدد اليهود المقيمين في منطقتين تضمان كثافة سكانية عالية من عربي إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يعلن قبل قليل شن غارة جوية على عدد ممن وصفهم بالإرهابيين في الضفة الغربية. عين الرئيس السوري أحمد الشرع الزعيم الكردي مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا، وذلك بعد أيام من إعلان هذا الأخير حل قوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق دمج مع دمشق. إلى أوكرانيا، حيث حظت سلطات خرسون سكان هذه المدينة الواقعة في جنوب البلاد على مغادرتها بسبب تصاعد الهجمات الروسية. روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية، هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي بدأ موسكو بشنها على كييف. من كييف محمد الزاوي.
3: لليوم الثاني على التوالي تتعرض كييف ومحيطها لهجمات روسية متتابعة، اعتمدت هذه المرة على إطلاق مجموعات صغيرة من المسيرات النفاثة على فترات متباعدة، وهي تكتيكات تقول السلطات الأوكرانية إن هدفها إنهاك الدفاعات الجوية. سلاح الجو الأوكراني أعلن أن روسيا أطلقت 164 مسيرة جرى إسقاط أو تعطيل 137 منها، فيما سجلت إصابات مباشرة في 16 موقعا. قتل شخص واحد على الأقل في محيط كييف، وتضررت منشآت تخزين وعشرات المباني السكنية والمنشآت التجارية، كما دمرت مراكز فرز تابعة لشركة البريد في محيط كييف وسومي شمالا. امتدت الضربات إلى زابوريجيا في الجنوب الشرقي، حيث أصيب مدنيون في استهداف مركز تجاري، بينما قتلت امرأة في هجوم بمسيرة على مدينة إزمية في مقاطعة خاركيف. في المقابل، أعلنت كييف تنفيذ سلسلة ضربات داخل الأراضي الروسية، وأكد زيلينسكي إصابة قاذفة استراتيجية من طراز تو 95 في قاعدة إنجلز الجوية. كما أكد الجيش الأوكراني استهداف مصفات نفط في ياروسلافل على بعد نحو 1000 كيلومتر من الجبهة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
8: ارتفعت حصيلة الفيضانات في النيبال إلى نحو 600 قتيل بحسب السلطات، هذا في وقت حذرت فيه الشرطة النيبالية من خطور أو من خطر حدوث فيضان جديد بعد معلومات عن انهيار بحيرة في التبت من الجانب الآخر من الحدود مع الصين. كان الإعلام الصيني الرسمي قد أكد مصرع 5 أشخاص جراء هذه الكارثة. الرئيس الصيني شي جينغ بينغ ترأس اجتماعا لكبار المسؤولين للاطلاع على عمليات الإنقاذ في منطقة التبت. توفي ملك النرويج هارلد الخامس أكبر ملوك أوروبا سنا عن عمر نهز 89 عاما، بحسب ما أعلن القصر الملكي في أوسلو هذا اليوم. سيخلف هارلد الخامس تلقائيا في العرش ولي العهد ابنه الأمير هاكون البالغ من العمر 53 عاما. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.

0: أمي.
1: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية حتى لو نحن كبرنا بالسن، ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.

0: wake up early.
1: Wake up.
2: Wake up.
0: When the morning rise and shine.
2: Let's go.
3: Sabahak yibda'ana.
0: Early in the morning.
2: Waking up early.
4: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
4: Come on, it's time to get up.
3: Ala radio tu'ani.
2: It's my show.
3: Akhbar bithamma.
5: Okay, let's go.
3: Ma tu'ani to sabah.
0: Wake up. Wake up.
6: مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم يطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم، واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بي حنانه وبرحمته يشفق على عبيده.
7: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتم اللي بتضحوا من دون مقابل، بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو 2 أم إي أستراليا. Are you ready? Oh!

الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين، فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل حرمتوا من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونج.

0: أي ميزة هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزة نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزة رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Suspect now heading north along Bishop Street.
3: Roger that.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟
5: This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe.
4: ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: هي الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
8: إيمان الحمود.
7: نشرة من مونتي كارلو الدولية نستهلها بأبرز العناوين. طهران تحذر واشنطن من استمرار سياسة الضغوط وتدعو للحوار. الرئيس السوري يعين مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة بعد حل القصد. والعاصمة كييف تتعرض لغارات روسية عنيفة. ووفاة ملك النرويج عن 89 عاما.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. حذرت إيران الولايات المتحدة من أن سياسة الضغوط التي تنتهجها لا تجدي نفعا، داعية واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وذلك بعد 6 أشهر على اندلاع الحرب بين الجانبين. فإلى أين تتجه المفاوضات بين واشنطن وطهران؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران.
9: الرئيس ترامب يتنقل بين التهديد ورفع سقف التوقعات والطلب من الوسطاء للتوسط لدى إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، فهو يعيش فوضى سلوكية تفاوضية، يريد من إيران الاستسلام ورفع الراية البيضاء. إيران من ناحيتها لا تريد ولا ترغب أن تستسلم أمام الضغوط الأمريكية القصوى، وبالتالي حتى الوسطاء القطريين والباكستانيين في حالة لا يحسد عليها، وهم يريدون أن يقربون وجهات النظر بين طهران وواشنطن، لكن يصطدمون بالتعنت وهذه الفوضى الأمريكية في المفاوضات. الآن هناك جهد بذله رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، ذهب إلى طهران ووقف على حقيقة الموقف الإيراني والتقى جميع أصحاب القرار، وبالتالي يجب علينا أن نرى ماذا يريد الرئيس ترامب. هل إنه فعلا يريد مفاوضات تستند على قاعدة رابح رابح ومصالح مشتركة واحترام متبادل، أم إنه لا زال يعتقد بأن إيران يجب أن تستسلم وهذا من المستحيل؟
7: استمعتم إلى الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران. أعلن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عن خطة حزبه لزيادة عدد اليهود المقيمين في منطقتين تضمان كثافة سكانية عالية من عربي إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يعلن قبل قليل شن غارة جوية على عدد ممن وصفهم بالإرهابيين في الضفة الغربية. عين الرئيس السوري أحمد الشرع الزعيم الكردي مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا، وذلك بعد أيام من إعلان هذا الأخير حل قوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق دمج مع دمشق. إلى أوكرانيا، حيث حضت سلطات خرسون سكان هذه المدينة الواقعة في جنوب البلاد على مغادرتها بسبب تصاعد الهجمات الروسية. روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية، هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي بدأ موسكو بشنها على كييف. من كييف محمد الزاوي.
3: لليوم الثاني على التوالي تتعرض كييف ومحيطها لهجمات روسية متتابعة. اعتمدت هذه المرة على إطلاق مجموعات صغيرة من المسيرات النفاثة على فترات متباعدة، وهي تكتيكات تقول السلطات الأوكرانية إن هدفها إنهاك الدفاعات الجوية. سلاح الجو الأوكراني أعلن أن روسيا أطلقت 164 مسيرة جرى إسقاط أو تعطيل 137 منها، فيما سجلت إصابات مباشرة في 16 موقعا. قتل شخص واحد على الأقل في محيط كييف، وتضررت منشآت تخزين وعشرات المباني السكنية والمنشآت التجارية، كما دمرت مراكز فرز تابعة لشركة البريد في محيط كييف وسومي شمالا. امتدت الضربات إلى زابوريجيا في الجنوب الشرقي، حيث أصيب مدنيون في استهداف مركز تجاري، بينما قتلت امرأة في هجوم بمسيرة على مدينة زمية في مقاطعة خاركيف. في المقابل، أعلنت كييف تنفيذ سلسلة ضربات داخل الأراضي الروسية، وأكد زيلينسكي إصابة قاذفة استراتيجية من طراز تو-95 في قاعدة إنجلز الجوية، كما أكد الجيش الأوكراني استهداف مصفات نفط في ياروسلافل على بعد نحو 1000 كيلومتر من الجبهة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
7: ارتفعت حصيلة الفيضانات في النيبال إلى نحو 600 قتيل بحسب السلطات، هذا في وقت حذرت فيه الشرطة النيبالية من خطورة أو من خطر حدوث فيضان جديد بعد معلومات عن انهيار بحيرة في التبت من الجانب الآخر من الحدود مع الصين. كان الإعلام الصيني الرسمي قد أكد مصرع 5 أشخاص جراء هذه الكارثة. الرئيس الصيني شي جينغ بينغ ترأس اجتماعا لكبار المسؤولين للاطلاع على عمليات الإنقاذ في منطقة التبت. توفي ملك النرويج هارلد الخامس أكبر ملوك أوروبا سنا عن عمر نهز 89 عاما، بحسب ما أعلن القصر الملكي في أوسلو هذا اليوم. سيخلف هارلد الخامس تلقائيا في العرش ولي العهد ابنه الأمير هاكون البالغ من العمر 53 عاما. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.

الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزني على قد الوزني لازم بالفعل يشتغل علي أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي، الاجتماعي وأيضا المهني.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثة الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصا للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي. On 1638 2ME Australia.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو تويمي أستراليا، وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر tume.com.au. معكم داليدا اسكندر مايك من وراء الميكروفون.
2: The new music leader. This is the original 2ME. The original.
1: متابعين معكم دائما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري. Welcome back. Here we go. Are you ready? All the hits. Who the hell? What the hell is going down?

0: عندك عزيمة وعندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: مع كل صباح صبحية غير شكل، مع تؤمن
3: نقل الصورة، يعني أكيد نحن كبشر نتأثر من هذه الصور، يعني بطبيعة الحال. بطبيعة الحال يعني أنا ما في حدا، ما في إنسان عنده ضمير وعنده إنسانية ما بتأثر إذنها.
4: أكيد أكيد
3: يعني
4: أكيد
3: نظر.
4: إحنا بني أدمين أولا وأخيرا، وأكيد اللي بتصير أبدا أبدا أبدا ما بيرضي حدا. بس أنا يعني مش إنه على الإذاعة، أنتوا أنا كتير أسمعكم وبحب إذاعتكم، بس عموما هلأ بكل الصحف، حتى الأخبار الأسترالية، حتى كل الجرايد، الصورة اللي صبت العالم. يا سلام، ليش ما انصدم العالم أبدا؟
2: ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة.
5: جيل أكيد أستراليا.
2: Love it.
5: Love it.

0: روجر ذات.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com. This is

0: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز at the zoo. استعد

0: لمغامرات ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
2: هي الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
3: إيمان الحمود.
2: نشرة من مونتي كارلو الدولية نستهلها بأبرز العناوين. طهران تحذر واشنطن من استمرار سياسة الضغوط وتدعو للحوار. الرئيس السوري يعين مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة بعد حل قصد. والعاصمة كييف تتعرض لغارات روسية عنيفة. ووفاة ملك النرويج عن 89 عاما.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. حذرت إيران الولايات المتحدة من أن سياسة الضغوط التي تنتهجها لا تجدي نفعا، داعية واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وذلك بعد 6 أشهر على اندلاع الحرب بين الجانبين. فإلى أين تتجه المفاوضات بين واشنطن وطهران؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران.
4: الرئيس ترامب يتنقل بين التهديد ورفع سقف التوقعات والطلب من الوسطاء للتوسط لدى إيران للعودة إلى طاولة مفاوضات، فهو يعيش فوضى سلوكية تفاوضية، يريد من إيران الاستسلام ورفع الراية البيضاء. إيران من ناحيتها لا تريد ولا ترغب أن تستسلم أمام الضغوط الأمريكية القصوى، وبالتالي حتى الوسطاء القطريين والباكستانيين في حالة لا يحسد عليها، وهم يريدون أن يقربون وجهات النظر بين طهران وواشنطن، لكن يصطدمون بالتعنت وهذه الفوضى الأمريكية في المفاوضات. الآن هناك جهد بذله رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، ذهب إلى طهران ووقف على حقيقة الموقف الإيراني والتقى جميع أصحاب القرار، وبالتالي يجب علينا أن نرى ماذا يريد الرئيس ترامب. هل إنه فعلا يريد مفاوضات تستند على قاعدة رابح رابح ومصالح مشتركة واحترام متبادل، أم إنه لا زال يعتقد بأن إيران يجب أن تستسلم وهذا من المستحيل؟
2: استمعتم إلى الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران. أعلن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عن خطة حزبه لزيادة عدد اليهود المقيمين في منطقتين تضمان كثافة سكانية عالية من عربي إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يعلن قبل قليل شن غارة جوية على عدد ممن وصفهم بالإرهابيين في الضفة الغربية. عين الرئيس السوري أحمد الشرع الزعيم الكردي مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا، وذلك بعد أيام من إعلان هذا الأخير حل قوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق دمج مع دمشق. إلى أوكرانيا، حيث حضت سلطات خرسون سكان هذه المدينة الواقعة في جنوب البلاد على مغادرتها بسبب تصاعد الهجمات الروسية. روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية، هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي بدأت سمعت موسكو بشنها على كييف. من كييف محمد الزاوي.
5: لليوم الثاني على التوالي تتعرض كييف ومحيطها لهجمات روسية متتابعة. اعتمدت هذه المرة على إطلاق مجموعات صغيرة من المسيرات النفاثة على فترات متباعدة، وهي تكتيكات تقول السلطات الأوكرانية إن هدفها إنهاك الدفاعات الجوية. سلاح الجو الأوكراني أعلن أن روسيا أطلقت 164 مسيرة جرى إسقاط أو تعطيل 137 منها، فيما سجلت إصابات مباشرة في 16 موقعا. قتل شخص واحد على الأقل في محيط كييف، وتضررت منشآت تخزين وعشرات المباني السكنية والمنشآت التجارية، كما دمرت مراكز فرز تابعة لشركة البريد في محيط كييف وسومي شمالا. امتدت الضربات إلى زابوريجيا في الجنوب الشرقي، حيث أصيب مدنيون في استهداف مركز تجاري، بينما قتلت امرأة في هجوم بمسيرة على مدينة إزمية في مقاطعة خاركيف. في المقابل أعلنت كييف تنفيذ سلسلة ضربات داخل الأراضي الروسية، وأكد زيلينسكي إصابة قاذفة استراتيجية من طراز تو 95 في قاعدة إنجلز الجوية، كما أكد الجيش الأوكراني استهداف مصفات نفط في ياروسلافل على بعد نحو 1000 كيلومتر من الجبهة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: ارتفعت حصيلة الفيضانات في النيبال إلى نحو 600 قتيل بحسب السلطات، هذا في وقت حذرت فيه الشرطة النيبالية من خطورة أو من خطر حدوث فيضان جديد بعد معلومات عن انهيار بحيرة في التبت من الجانب الآخر من الحدود مع الصين. كان الإعلام الصيني الرسمي قد أكد مصرع 5 جراء هذه الكارثة. الرئيس الصيني شي جينغ بينغ ترأس اجتماعا لكبار المسؤولين للاطلاع على عمليات الإنقاذ في منطقة التبت. توفي ملك النرويج هارلد الخامس أكبر ملوك أوروبا سنا عن عمر نهز 89 عاما بحسب ما أعلن القصر الملكي في أوسلو هذا اليوم. سيخلف هارلد الخامس تلقائيا في العرش ولي العهد ابنه الأمير هاكون البالغ من العمر 53 عاما. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.

الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا, وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين, ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم. ما نوثق دغري أكيد, ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود. Yes, sir.

0: صغري علش ناوي يكملوا سطحي على دراعه يبنوا كاسويت يا صارت الدنيا على بشار يا صارت
1: الدنيا The killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME. No.

0: 2ME News as it breaks.
1: وتمكين المغتربين
0: للانتخاب النواب المين. No one, but no one doesn't like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا منقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد منوصل، ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكن بحياتكن العائلية والمهنية.
0: Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.
3: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بتدندن. بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. ما قلكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لنتويك بمعنى آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر. معكن
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر

0: قلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrius of Thessaloniki, Demetrius المفيد الطيب. Demetrius باليوناني يعني ابن الأرض. هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة تسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrius, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: حاجات كتير قوي يعني مثلا كده لا تبص كده ولا كده.
1: بوجه تحياتي الى كل السيدات العاملات، اما العاملات في العائلة وفي المنزل، اما العاملات ايضا في العمل، بالفعل انتم اللي بتضحوا من دون مقابل. بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر اثير راديو تي ام اي استراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: هي الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
2: ليال بشارة.
1: نستهل فترة مباشرة من مونتي كارلو الدولية بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. بعد 6 أشهر على بدء التصعيد الأمريكي الإيراني، إيران تشترط وقف الضغوط الاقتصادية للتفاوض مجددا، وواشنطن تكشف عن عقوبات جديدة. روسيا تصعد ضرباتها على أوكرانيا مع تزايد التوتر بينها وحلف شمال الأطلسي. مرشحون للانتخابات الرئاسية الفرنسية يعرضون برامجهم الاقتصادية أمام جمعية رجال الأعمال، تناقضات كبيرة وشبه إجماع على انتقاد حقبة ماكرون. النيبال في سباق مع الزمن بحثا عن مفقودين، غداة فيضانات مدمرة.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. مع مرور 6 أشهر على بدء التصعيد الأمريكي الإيراني، وإن توقفت الضربات العسكرية على إيران لكنها تركت مكانها للعقوبات الاقتصادية، أقر الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان هذا الأسبوع أن إيران تعاني مشاكل اقتصادية عدة، بينها أزمة محروقات. اشترطت طهران اليوم وقف الضغوط الاقتصادية كباب للحوار مجددا. ردت الولايات المتحدة معلنة عن عزمها فرض عقوبات على المصرف الفرع الإماراتي للمصرف الأهلي المصري مصر عبر منعه من الولوج إلى الخدمات المالية الأمريكية بسبب صلاته بإيران. آخر التصريحات الإيرانية هي معك ريتا خوري.
3: بينما تضع واشنطن حربها ضد طهران والمسمات المنبوذ الاقتصادي في صلب قمة مجموعة 20 الأسبوع المقبل، صعدت إيران خطابها معتبرة أن الإجراءات الأمريكية الجديدة ضدها تصل إلى مستوى إرهاب دولة، كما أنها جريمة ضد الإنسانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي دعا المجتمع الدولي بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لإنفاذ القانون. وبعد أن حذر وزير الخزنة الأمريكي الجهات التي تتعامل مع إيران بأنها ستكون مستهدفة في تهديد مباشر لأكبر زبون للنفط الإيراني ألا وهو الصين، جاء الرد الإيراني بالمثل، إذ اعتبرت إيران أن مشاركة دول في العقوبات الأمريكية تصل إلى حد التواطؤ. وبحسب تحليل اقتصادي يبدو أن الحملة الأمريكية رغم ضخامتها لا تملك الكثير من الأوراق الجديدة بعد سنوات طويلة من العقوبات القادمة، إذ أصبح هامش الإجراءات الإضافية محدودا، ما يفسر خيار إيران الرد بلهجة نارية وتحركات دبلوماسية في محاولة لإظهار القوة رغم الضغط.
1: ومنذ 6 أشهر جعلت إيران من مضيق هرمز ورقتها الاستراتيجية الأهم، لكن هل ما زالت الورقة الأهم بعدما كشفت الولايات المتحدة عن إقامتها ممر بحري تحت حمايتها في المضيق، وعمل دول الخليج على تحويل صادراتها النفطية عبر البحر الأحمر؟ ماذا غدت ورقة مضيق هرمز بالنسبة لإيران؟ أجابنا دكتور عامر السبيلة الباحث في الشؤون الاستراتيجية.
4: حقيقة أن ورقة هرمز منذ البداية يمكن أن نقول أنها كانت ورقة مؤقتة، لأنه في النهاية لا يمكن لإيران أن تبقي حالة تعطيل المضيق مستمرة في ظل وجود آلة الحرب الأمريكية. فكان متوقع أن تبدأ الولايات المتحدة بسحب الألغام، اكتشاف حقيقتها، خلق مسار تحت رعايتها، وبالتالي تدريجيا تصبح مشكلة إيران أنها خلقت واقع لا يمكن أن تديمه، وتحولت فعليا إلى حالة من القرصنة على المجتمع الدولي. فبالتالي تصبح هذه الورقة اليوم عبء على إيران، خطر كبير على المجتمع الدولي، وتدريجيا القوة العسكرية الأمريكية استطاعت أن تسحب هذه الورقة وتحولها إلى ورقة غير صالحة للاستعمال من قبل الإيرانيين، مما يعني أننا أمام سيناريو قد تكون إيران فقدت فيه القدرة على إدامة إغلاق المضيق، لكن يمكن أن تبقى قادرة على إحداث نوع من أنواع التعطيل في بعض الأحيان، أو محاولة تفعيل مضيق باب المندب. لكن فعليا آلة الحرب الأمريكية أصبحت لها اليد العليا الآن.
1: وأعلن عن تراجع في عدد السفن التي مرت هذا الأسبوع عبر مضيق هرمز. أظهرت بيانات أولية أن 7 سفن سلع أولية عبرت مضيق هرمز أمس الخميس بانخفاض عن 17 سفينة في اليوم السابق وأقل من المتوسط لعشرة أيام والبالغ 15 سفينة. إلى الضفة الغربية حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه شن غارة جوية على من أسماه بعدد من الإرهابيين في جنين شمال الضفة الغربية، الأمر الذي نادرا ما يحصل في المنطقة. وفي قطاع غزة قتل 3 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث غارت إسرائيل يوم أمس أيضا وأسفرت عن سقوط 3 قتلى في غارات إسرائيلية على الجنوب أيضا. إلى دمشق عين الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا في إطار التقارب والاندماج مع الأكراد في شمال وشمال شرقي البلاد، بعد أيام من إعلان عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية في إطار اتفاق لدمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية. ريتا خوري.
3: عبر هذا التعيين يودع المقاتل المخضرم الذي قاد معارك دحر تنظيم الدولة الإسلامية، يودع بذاته العسكرية ليبدأ حقبة جديدة من العمل السياسي والوطني من داخل مؤسسات الدولة السورية الجديدة. مظلوم عبدي وصف التعيين باللحظة التاريخية لضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري وعلى رأسها حق تعلم اللغة الكردية رسميا. ويتزامن هذا التعيين مع مسار أوسع شهد انضمام شخصيات سياسية بارزة كإلهام أحمد إلى مجلس الشعب، غير أن نقطة تحول كبرى تمثلت في التخلي النهائي عن خيار الإدارة الذاتية، فهذا الانتقال من قيادة قوة عسكرية مستقلة إلى موقع استشاري رسمي في السلطة المركزية يؤكد أن موازين القوى الجديدة فرضت على القيادة الكردية الانخراط في مشروع الدولة الواحدة عبر المشاركة السياسية بدلا من الانفصال. أخيرا وليس آخرا، يمثل هذا التعيين والاندماج الكامل في الدولة خطوة استراتيجية لتحييد التهديدات والذرائع التركية عبر سحب ورقة التدخل الإقليمي تحت غطاء مكافحة الانفصال.
1: وقتل شخصان بانفجار قنبلة اليوم أمام قصر العدل في الحسكة بالشمال شرقي سوريا ذي الغالبية الكردية. أطلقت روسيا اليوم أكثر من 160 طائرة مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها، مما ألحق أضرارا بمستودعات ومنازل في اليوم الثاني على التوالي من الهجمات التي وصفها مسؤولون أوكرانيون بأنها محاولة لتعطيل الحياة اليومية لملايين السكان. ودمرت الهجمات الروسية على مستودعات المواد الغذائية في أوكرانيا حوالي 90% من سعة التخزين فيها. وحضت سلطات خرسون في جنوب البلاد السكان على مغادرة المدينة في ضوء تصاعد الهجمات الروسية. والمزيد من كييف مع مراسلنا محمد زاوية.
5: لليوم الثاني على التوالي تتعرض كييف ومحيطها لهجمات روسية متتابعة، اعتمدت هذه المرة على إطلاق مجموعات صغيرة من المسيرات النفاثة على فترات متباعدة، وهي تكتيكات تقول السلطات الأوكرانية إن هدفها إنهاك الدفاعات الجوية. سلاح الجو الأوكراني أعلن أن روسيا أطلقت 164 مسيرة جرى إسقاط أو تعطيل 137 منها، فيما سجلت إصابات مباشرة في 16 موقعا. قتل شخص واحد على الأقل في محيط كييف وتضررت منشآت تخزين وعشرات المباني السكنية والمنشآت التجارية، كما دمرت مراكز فرز تابعة لشركة البريد في محيط كييف وسومي شمالا. امتدت الضربات إلى زابوريجيا في الجنوب الشرقي حيث أصيب مدنيون في استهداف مركز تجاري، بينما قتلت امرأة في هجوم بمسيرة على مدينة إزمية في مقاطعة خاركيف. في المقابل أعلنت كييف تنفيذ سلسلة ضربات داخل الأراضي الروسية، وأكد زيلينسكي إصابة قاذفة استراتيجية من طراز تو 95 في قاعدة إنجلز الجوية، كما أكد الجيش الأوكراني استهداف مصفات نفط في ياروسلافل على بعد نحو 1000 كيلومتر من الجبهة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: ومع تصاعد الضربات الروسية على أوكرانيا تصاعد معها التوتر بين روسيا وحلف الشمال الأطلسي، فرغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا لن تهاجم حلف شمال الأطلسي، لكن زيارة مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA مؤخرا إلى موسكو زادت من التوتر، إذ أتت مباشرة بعد كشف جهاز الاستخبارات الأمريكية عن تصريحات له أن روسيا يمكن أن تهاجم أوروبا والناتو قبل عام 2030. ما هي واقعية هذه التصريحات وما هو لسان حال بروكسل مقر حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي؟ منه يحدثنا محمد رجائي بركات الصحفي المتابع للشؤون الأوروبية.
6: الأوضاع الحالية التي تعاني منها روسيا بسبب تورطها في الحرب على أوكرانيا لا تسمح لها بالقيام بهجوم على إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، لأنها تعلم بأنه سيكون هناك رد أطلسي على هذه الانتهاكات وهذا الهجوم الروسي فيما لو حصل. ومن ناحية أخرى الدول الأوروبية، دول الاتحاد الأوروبي تعاني من مشاكل اقتصادية هامة، ولا أعتقد أنها سوف تسمح بالتورط أيضا من جهتها في حرب مع روسيا. لذلك ما سيجري الآن هو محاولة تفادي أي تصعيد بين روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، على الرغم من التصريحات التي نسمعها من هنا وهناك.
1: وتتهيأ دول أوروبية لانتخابات تشريعية في عام 2026 ورئاسية في 2027 هنا في فرنسا. وعرض يوم أمس المرشحون الرئيسيون السبعة للانتخابات الرئاسية رؤيتهم الاقتصادية لفرنسا، وإن جهدت تناقضات لكنهم أجمعوا على الوضع الاقتصادي السيء للبلاد بعد 9 سنوات من حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام جمعية رجال الأعمال. ركز المرشحون على الدين العام، البطالة، الضرائب، العمل والتقاعد قبل 8 أشهر من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. وممن شاركوا جان لوك ميلانشون زعيم فرنسا الأبية اليساري الراديكالي ومارين لوبين زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، مع إدوار فيليب وجابرييل أتال رئيسي الوزراء السابقين، إضافة إلى اليساري رافائيل غلوكسمان. سامية الأشرقي.
7: اتفق أبرز المرشحين للرئاسة الفرنسية على تشخيص واحد: الوضع الاقتصادي والمالي في فرنسا خطير، إلا أنهم اختلفوا جذريا حول سبل الخروج من أزمة الدين العام وعجز الموازنة. ميلانشون اقترح إلغاء جزء من السندات الحكومية التي بحوزة البنك المركزي، معتبرا أن فرنسا تملك بذلك هامشا للمناورة، ودعا أرباب العمل إلى رفع الأجور لتجنب الركود، اقتراح أثار غضب إدوار فيليب الذي حذر من فقدان ثقة الأسواق بفرنسا، وانضم إليه جابرييل أتال معتبرا أن إلغاء الدين سيقوض الثقة بالبلاد. في المقابل اختارت مارين لوبين خفض الإنفاق، متعهدة بخطة لتوفير 125 مليار يورو ستعرضها في أكتوبر تشرين الأول. أما غفايل غلوكسمان ومارين توندوليه فربطا أزمة الدين بمشكلات أعمق، أبرزها تراجع التصنيع وضعف الإنتاجية، ودافعا عن زيادة الأجور والاستثمار. وبهذا تكون هذه المناظرة قد رسمت أولى خطوط المواجهة في السباق الرئاسي قبل 8 أشهر من موعد الانتخابات.
1: تخوض نيبال سباقا مع الزمن بحثا عن المفقودين جراء فيضانات مدمرة من المياه التي اجتاحت يوم أمس طرفي الحدود مع تيبت في كارثة لم يسبق لها مثيل منذ سنوات. ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 579 قتيلا، والحقت الكارثة أضرارا ب 93 ألف شخص، ولم يتم الكشف حتى الآن علميا عن السبب وراء فيضانات وإن كانت على صلة بالتغير المناخي. سامية الأشرقي.
7: اجتاحت السيول الجارفة والأوحال مناطق واسعة من النيبال والتيبيت، وجرفت معها منازل وجسورا وسدودا ومركبات، فيما تسببت الكارثة في انقطاع الطرق والاتصالات وصعبت وصول فرق الإنقاذ. وفي النيبال لا يزال أكثر من 1400 شخص مفقودين، بينهم سياح ومتسلقون وحجاج هندوس كانوا متوجهين إلى جبل كيلاش في التيبيت. وتسابق فرق الطوارئ الوقت للوصول إلى المناطق المتضررة، فيما أوقف الجيش مؤقتا عمليات الإنقاذ بالمروحيات بعد تحذيرات من انهيار بحيرة تشكلت خلف الانهيارات الجليدية. وفي أحد الأنفاق التابعة لمشروع كهرومائي في وادي تريشولي، يحاول الجيش إنقاذ أكثر من 100 شخص عالقين بعد تمكنه من إجلاء نحو 350 عاملا وساكنا. وتضرر نحو 93 ألف شخص حسب الصليب الأحمر، فيما تتواصل المساعدات الدولية في ظل حجم دمار واسع ونقص في الغذاء والمياه.
1: مستمعين، من أخبارنا المتفرقة، أعلن القصر الملكي في النرويج وفاة الملك هارلد عن عمر ناهز 89 عاما. إصلاحي تولى العرش قبل أكثر من 3 عقود خلفا لوالده الذي كان يحظى بشعبية كبيرة. وصلت النجمة الكندية سيلين ديون اليوم إلى باريس قبل نحو أسبوعين من انطلاق سلسلة حفلاتها التي تستقطب اهتماما عالميا واسعا. ختام نشرة الأخبار من مونت كارلو الدولية، مستمعين إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. بعد 6 أشهر على بدء التصعيد الأمريكي الإيراني، إيران تشترط وقف الضغوط الاقتصادية للتفاوض مجددا، وواشنطن تكشف عن عقوبات جديدة. روسيا تصعد ضرباتها على أوكرانيا مع تزايد التوتر بينها وحلف الشمال الأطلسي. مرشحون للانتخابات الرئاسية الفرنسية يعرضون برامجهم الاقتصادية أمام جمعية

السابع مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. وزير الخارجية الإيراني يقول إن الفرصة لا تزال سانحة للعودة إلى المسار الدبلوماسي، وواشنطن تبلغ الوسطاء بأنها غير مهتمة بالعودة إلى شروط مذكرة التفاهم. غارات إسرائيلية على جبل علي الطاهر وقصف مدفعي يستهدف مناطق في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. استئناف عمل فرق الإنقاذ في نيبال بعد توقفها بسبب مخاوف من فيضانات جديدة. الصليب الأحمر الدولي يعلن تأثر 93,000 شخص بالفيضانات.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. صعدت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران بعقوبات جديدة تستهدف شبكات ووسطاء تقول إنهم يساعدون إيران على تهريب النفط والالتفاف على العقوبات، فيما توعد وزير الخزانة الأمريكي بقطع كل شريان اقتصادي متبق عن إيران. طهران من جهتها وصفت ما سمته الإقصاء الاقتصادي بأنه جريمة دولية ضد الإنسانية، ودعت الدول إلى عدم تطبيق العقوبات الأمريكية، وربطت فتح الممر الإيراني العماني في مضيق هرمز برفع الحصار الأمريكي والعودة إلى بنود مذكرة التفاهم وتنفيذ شروطها. وبينما يقول وزير الخارجية الإيراني إن الفرصة لا تزال قائمة للعودة إلى المسار الدبلوماسي، تفيد تقارير بأن واشنطن أبلغت الوسطاء بأنها غير مهتمة بالعودة إلى شروط مذكرة التفاهم. في غضون ذلك أعلن مسؤول أمريكي أن وزارة الخزانة تعتزم قطع عمليات فروع بنك مصر، ثاني أكبر مصرف مصري في الإمارات، عن النظام المالي الأمريكي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران. دخلت الحرب التي قال عنها دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قد تنسحب منها في غضون أسابيع، دخلت هذه الحرب شهرها السادس. لم يقتصر التغيير الذي طرأ خلال تلك الفترة على الجغرافيا الخاصة بالحرب فحسب، بل أدى الصراع إلى الربط بين أزمات كانت منفصلة في السابق، بدءا من العراق واليمن ووصولا إلى السعودية والأردن ومن مضيق هرمز وحتى البحر الأحمر وقناة السويس. المزيد في تقرير شيدا هوشماندي.
1: يا إلهي، لقد قصفوا مجمع خامنئي.
2: آية الله خامنئي مات.
1: شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات واسعة النطاق على إيران، وبسرعة كبيرة قتل عدد كبير من القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي، لكن هيكل الحكومة ظل سليما. وسعت إيران نطاق الحرب إلى ما وراء حدودها، إذ استهدفت القواعد الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة، وأصبح مضيق هرمز أحد أهم نقاط الضغط بالنسبة لطهران. خلال الأسابيع الأولى من الحرب كان دونالد ترامب لا يزال يتحدث عن حرب قصيرة. مر نحو 5 أشهر منذ تلك التصريحات ولم تستمر الحرب فحسب، بل اتخذت شكلا مختلفا، كما لم تعد القضية مقتصرة على إيران والولايات المتحدة أو حتى مضيق هرمز، بل اقترنت هذه الحرب بتوترات إقليمية أخرى.
2: أدرك العالم قوة إيران، وربما كان هذا أعظم انتصاراتنا.
3: لقد كانت هذه الحرب بمثابة إحياء للجمهورية الإسلامية بطريقة ربما لم يكن أحد قبل الحرب يتخيلها. بمعنى آخر، حكومة واجهت في بداية العام الحالي أزمة حادة وشللا تاما في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولم تكن تبدو قادرة على مواجهة قوتين عسكريتين استخباراتيتين، لكنها خرجت من هذه المواجهة أقوى. لذلك فإن الثقة بالنفس التي عززتها هذه الحرب للجمهورية الإسلامية، خاصة بين مؤيدي النظام وتجديد كوادرها القيادية، كلها عوامل لم تكن متوقعة في بداية هذه المواجهة العسكرية. ونتيجة لذلك تقف الجمهورية الإسلامية الآن في وضع أكثر رسوخا.
1: ظهرت أولى الأزمات الكبرى في مضيق هرمز. أدت اضطرابات حركة الملاحة البحرية والحصار البحري الإيراني إلى أزمة في أسواق الطاقة واقتصادات دول الخليج. وبحلول منتصف الشهر الخامس من الحرب امتدت الأزمة إلى ممر مائي حيوي آخر هو مضيق باب المندب في البحر الأحمر. قصفت السعودية مطار صنعاء وأعادت الحرب مع إيران إحياء أزمة كانت قد هدأت إلى حد كبير لما يقرب من 4 سنوات. وبحلول نهاية الشهر الخامس انجرف العراق هو الآخر بشكل متزايد في هذه الدوامة. أعلنت السعودية أن الطائرات من دون طيار التي استهدفت منشآتها النفطية انطلقت من الأراضي العراقية، وهو ادعاء نفته
4: الفصائل. من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: موسيقى موسيقى موسيقى أجدد الهيتس هيدا أغا.

0: العناوين. نار الجنوب تسابق مجلس الأمن. هل يتجدد شكل القوات الدولية؟ أيلول المدارس والأهل. وفي لبنان رما أيضا نشرة الأحوال الجوية والصفحة الاقتصادية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X at صوت لبنان.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا صفار ما تقدرش تنقل هالمكان.
3: اي رجال كبير مشهور
4: حالك. هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالايام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: بينما ينتظر لبنان نتائج جلسة مجلس الأمن بشأنه، نفذ الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارات على حي الدير في النبطي الفوأة وعلى علي الطاهر، كما نفذ تفجيرات في طلوسة وكفر تبنيت، وقصف بالمدفعية المنصوري ودوحة كفر رمان ومحيط تلة الدبش. كما تقدمت قوة إسرائيلية من حداثة إلى عيت الجبل وأشعلت النار في أطراف البلدة. وزارة الصحة أعلنت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ الثاني من آذار كالتالي: 4352 ضحية و 12318 جريحا. مصادر الحدث أشارت إلى أن لبنان سيطلب تجديد مهمة اليونيفيل التي تنتهي نهاية العام، وسيطلب تشكيل قوة دولية أممية في حال رفض المجلس التجديد. ميدانيا أشار موقع ولا الإسرائيلي أن التقديرات تشير إلى أن إيران تركز حاليا على صراعها لأجل البقاء ولا تسارع لنجدة حزب الله، أما إسرائيل فغير راضية عن مسيرة السلطات اللبنانية، لذلك فهي لا تسارع للموافقة على مناطق تجريبية إضافية، وحزب الله لا يريد لأحد أن يصادر سلاحه أو يدمر بنيته التحتية.
1: موقع ويلا الإسرائيلي نقل عن تقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حزب الله يتعرض لضربة مستمرة وقاسية في جنوب لبنان، وأن البنى التحتية العسكرية التي بناها خلال أكثر من 20 عاما تتفكك تدريجيا تحت ضغط عمليات الجيش الإسرائيلي، وأن مشروع حياة حسن نصر الله في جنوب لبنان يتفكك مرحلة بعد مرحلة، ولا يتعلق الأمر فقط باستثمارات مالية ووقت طويل استخدم لبناء هذه المواقع، بل بمراكز نشاط لعشرات ألاف العناصر. ويشير التقرير إلى أن تبدل الأجيال داخل القيادة السياسية والعسكرية للحزب وفي المستويات الميدانية يضر بقدرته اليومية على العمل واتخاذ القرارات وبناء خطط استراتيجية ضد إسرائيل. فقد كانت ميزة حزب الله الأساسية في قادة راكموا خبرة لعقود في القتال ضد الجيش الإسرائيلي وفهموا المزاج الإسرائيلي، لكن هؤلاء لم يعودوا موجودين، فيما لا يملك البدلاء الخبرة السياسية ولا العلاقات الواسعة في طهران. ويتحدث التقرير عن خلاف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن عدد قتلى حزب الله منذ بداية الحرب، إذ تتراوح التقديرات بين 7,000 و9,000 عنصر وقائد. التركيز الإسرائيلي ينصب على تدمير مناطق الإقامة الطويلة التي بنيت بتمويل إيراني قرب الحدود.
0: صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تحدثت عن استمرار الجدل في إسرائيل بشأن عمليات نقل الأسلحة عبر الحدود السورية إلى حزب الله، مشيرة إلى أن لبنان عزز إجراءاته على الحدود مع سوريا منذ سقوط نظام الأسد. وقالت جيروزاليم بوست إن السلطات اللبنانية تعرضت رغم ذلك لانتقادات حادة بسبب ما وصفته بالتردد في مصادرة أسلحة حزب الله، وكذلك بسبب الأحكام المخففة التي قالت إنها صدرت بحق عدد محدود من عناصر الحزب الذين مثلوا أمام المحاكم. موقع Responsible Statecraft أكد أنه في جنوب لبنان أدى مزيج من الذخائر الحارقة ورش المبيدات جوا إلى تدهور مساحات شاسعة من الأراضي التي أصبحت صعبة الزراعة وغير آمنة للسكن.
1: استخدمت القوات الإسرائيلية بحسب موقع Responsible Statecraft الفوسفور الأبيض، ما أدى إلى إحراق الغابات وتدمير بساتين زيتون وتلويث التربة بالرصاص ومعادن ثقيلة أخرى. وقدر المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان حجم الأضرار ما بين عامي 2023 و2024 بنحو 25 مليار دولار. ومطلع عام 2026 أضافت إسرائيل الرش الجوي لمادة جليفوسفات لإزالة الأحراش الكثيفة التي قد تستخدم للتستر على عمليات التسلل، غير أن وزارة الزراعة اللبنانية رصدت مستويات من المادة تفوق بمقدار 20 إلى 50 ضعفا معدلات الاستخدام الزراعي المعتاد، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيم التربة ومنع نمو النباتات لسنوات. وبذلك لن يسمح لنحو 600 ألف نسمة وفقا لتقديرات وزير الدفاع الإسرائيلي بالعودة، إذ أصبحت القرى هناك في بعض الحالات غير قابلة للتعرف عليها من قبل سكانها الأصليين عبر صور الأقمار الاصطناعية.
0: بعد الإعلان، الهجرة إلى فرنسا.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: or kingdomset.com.
1: لحظات محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة Let's Talk.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Simon Lauder with the top stories. Authorities say the death toll in the Nepal-Tibet flash flood disaster has risen to at least 584. More than 2,400 people are missing, including 38 Australians. The Red Cross says 90,000 people are estimated to have been affected by the glacial collapse and subsequent flash flooding. Nepali authorities have turned down international help for search and rescue operations, saying its forces don't require external help yet. King Haakon VIII has taken the throne in Norway after the death of his father Harald V. Large crowds gathered to watch the new monarch's arrival at the royal palace in Oslo, where he's been meeting government ministers. Harald died on Friday at the age of 89. He was a popular king, reigning for more than three decades, and was credited with modernising the Norwegian monarchy. Voters will head to the polls in Western Australia today for a by-election in the state seat of Secret Harbour. 16 candidates are vying to replace former Defence Industries Minister Paul Papalia, who held the seat for 19 years before retiring in July. One Nation's Luke Hurtigan is a front-runner against Labor's Georgia Tree, and if he succeeds, he would be the party's first lower house MP in WA.

0: مساء الخير. في عناوين النشرة: هكذا فاز لبنان على كوريا الجنوبية في كرة السلة، من سيحل مكان يونيفيل والنبطية مدينة سرقات، هل من معالجة؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل وتوني مراد.
2: مساء الخير. عادت مقولة الكلمة للميدان إلى الجنوب في غياب أي مساع أو وساطات أو تحديد موعد للجولة الثامنة من المفاوضات في روما. تلك المفاوضات في الجولة السابعة انتهت إلى اختبار المناطق التجريبية. هذا الاختبار لم يشجع

0: إسرائيل على توسيعه أو تعميمه، ما يطرح السؤال في حال لم يتم توسيع آلية المناطق التجريبية ما هو البديل؟ لا أحد حتى الساعة يملك الجواب سوى الميدان، وهذا ما يعيد تلة علي الطاهر إلى الواجهة. فما هو مؤكد أنها لن ينطبق عليها مصطلح ستاتيكو، وأن حسم وضعها في أي اتجاه لن يكون بعيدا، وهناك حديث عن مطلع أيلول الذي يبدأ الثلاثاء المقبل. في المقابل، هل من موقف جديد لحزب الله؟ هذا ما سيظهر في كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند 8 من هذا المساء، أي بعد دقائق. في الحرب الأمريكية الإيرانية، الكلمة للضغوطات الاقتصادية. الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات جديدة محددة الأهداف مرتبطة بإيران من خلال فرض قيود على بنك مصري بسبب تعامله مع طهران، وإلغاء إمكانية وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى الخدمات المالية الأمريكية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جدد الدعوة إلى الولايات المتحدة إلى وقف الضغوط العسكرية والاقتصادية على بلاده واستئناف المفاوضات. قال عراقجي على إكس إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها ليست مستحيلة، ويتوقف ذلك على إدراك الولايات المتحدة لحقيقة بسيطة واحدة، هي أن الضغوط لن تجدي نفعا. البداية اليوم أيضا من كرة السلة، هكذا استطاع منتخب لبنان الفوز على كوريا الجنوبية.
1: والعرقجي صح ما كان موجود، بس روح منتخب لبنان ما انطفت. مباراة حضر فيها جيل كامل ليقول لبنان ما بينطر بطل واحد، لبنان بيصنع أبطال.
2: جينا مركزين نعرف قدي هالجيم مهم لأنا ولح الجمهور، بدي أشكرهم، أعطوا كل شي فيهم ليساعدونا نربح.
1: بالبداية فرض الكوريين إيقاعهم سرعة بنقل الكرة، دقة بالتسديدات وتقدم وصل لتسع نقاط، راحوا استراحة بين الشوطين متقدمين بفارق 3 نقاط. وصار بعد الاستراحة تغير كل شي. رئيس الجمهورية زار اللعيبة باللوكرز، عطاهم جرعة دعم.
3: نحن بناخذ معنوياتنا منكم انتم، نحن حدكم اكيد الربح اساسي، ولكن الاهم من هيك انتم عم ترفعوا اسم لبنان.
1: وفاته من بعدها بحماس اكبر، لبنان رفع صوته بالدفاع، سكر الطريق على سنته وبلش ينتزع الكرات مثل ما بتنتزع المباريات الكبيرة، متابعة ورا متابعة وهجمة ورا هجمة. هون ظهروا أبطال منتخب الأرز، يوسف خياط، سيرجيو درويش، عمر جمال الدين وجاي فاندربيرغ. أما علي مزهر فكان سحر سيمفونيات المدرب أحمد حران بدار أوركسترا منتخب الأرز، وعزفت أجمل موسيقى كروية أمام جمهور ولع مدرجات نهاد نوفل.
4: ويويلي ما أحرى صاحب الأربعة مرات حاسمة.
1: قبل نهاية الربع الثالث صار التقدم للبنان، ومن هاللحظة ما عاد السؤال هل رح يربح المنتخب، صار السؤال لأي فارق رح يوصل. 30 نقطة لبنانية بالربع الأخير مقابل 14 نقطة بس لكوريا، جعلت الفارق 19 نقطة بنهاية المباراة. فوز سادس مقابل خسارة واحدة، وخطوة جديدة باتجاه كأس العالم بقطر. بعد الصافرة نزلت النتيجة عن الشاشة، بس بقيت على الوجوه. بالمدرجات فرحة لبنانية اشتقل البلد كتير، وأرض الملعب لاعبين صغار بعمرهم بس كبار بخبرتهم عم يتلقوا تحية الجمهور. بس ما في وقت طويل للاحتفال، نزق مكايل رحلة رايحة على بكين. ممكن تتغير الأسماء، بس القميص هو إرث ما بيتورد، ينتزع انتصار وراء انتصار.
5: اللبنانيون الذين وقفوا متحدين خلف المنتخب اللبناني تواجههم تحديات عديدة، أبرزها الاحتلال الإسرائيلي المتمادي ومن سيحل مكان القوات الدولية.
0: اليونيفيل كانت أصدرت بيانا اليوم أشارت فيه إلى أنه رغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العام، فإن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا، وسجلت القوات الدولية رمي 1030 مقذوفا بين 21 و27 آب بمعدل 147 مقذوفا في اليوم.
5: قوة موجودة في جنوب لبنان منذ عقود ستختفي في نهاية هذا العام، ما هي؟ اليونيفيل. المشكلة ليست في رحيلها بل في من سيأتي بعدها. هذا ملف حضر في مجلس الأمن الدولي حيث ناقش مندوبو فرنسا، الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا والصين الملف اللبناني ومصير القرار 1701 بغياب كل من لبنان وإسرائيل. نقاش لم يكن أمام الكاميرات بل خلف أبواب مغلقة. قبل أن تبدأ الجلسة كان لكل دولة موقفها وتصورها. الولايات المتحدة وإسرائيل ترفضان تمديد مهمة اليونيفيل بعد نهاية هذا العام، وهما تعتبران أنها فشلت في مهمتها وسمحت لحزب الله ببناء بنية عسكرية قرب مواقعها. واشنطن تريد استبدالها بوجود دولي جديد ومحدد المهمة مرتبطا بصيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل. أما عملها فالتحقق من نزع سلاح حزب الله، دعم انتشار الجيش وتعزيز قدراته، ومراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية بين البلدين. فرنسا وبحسب معلومات الـ LBCI لا تتمسك ببقاء اليونيفيل بصيغتها الحالية، لكنها تريد استمرار قوة عسكرية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة بالتوازي مع مواصلة المحادثات بين لبنان وإسرائيل. هي تتمسك بالقرار 1701 الذي ينص على وقف الأعمال العدائية وانتشار الجيش جنوبا وحصر السلاح بيد الدولة وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كمرجعية أساسية لأي ترتيبات أمنية جديدة. روسيا كانت دعت في حزيران الماضي لعودة لبنان وإسرائيل إلى الالتزام بالقرار 1701، كما شددت على ضرورة الإبقاء على وجود أممي فعال على طول الخط الأزرق بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. الصين تذهب في الاتجاه نفسه وربما أبعد في موضوع اليونيفيل. فبكين ترى ضرورة إعادة النظر في قرار سحب اليونيفيل، مؤكدة أن مجلس الأمن يجب أن يضمن استمرار حضور الأمم المتحدة في لبنان لمنع حصول فراغ أمني مع التجديد على تنفيذ القرار 1701 كاملا. بريطانيا تتمسك بدورها بوضوح بالقرار 1701 وتعتبره المرجعية التي يجب أن تستند إليه عملية بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. في المحصلة وبعد هذه الجلسة ستبدأ فرنسا بدعم من شركائها الإقليميين بصفتها صاحبة القلم، أي وضع صيغة أي قرار أممي جديد أو تعديل عليه في مجلس الأمن، العمل على مسودة تحدد مستقبل القرار 1701 وآلية ملء الفراغ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، تمهيدا لعرضها على أعضاء المجلس ومناقشتها بحسب معلومات الـ LBCI.
0: الجلسة بالرغم من أنه لن يخرج منها أي قرار إلا أنها ستضيء على التوجه الذي يمكن أن يسلكه مجلس الأمن بشأن بديل اليونيفيل في جنوب لبنان. ولمزيد من الإضاءة على توجهات مجلس الأمن والاحتمالات المطروحة معنا الزميلة هبة نصر مديرة مكتب الشرق في واشنطن. هبة، يعني بداية، هل انتهت الجلسة وهل توضحت الصورة لديك، يعني بماذا ممكن أن يخرج مجلس الأمن من قرار؟
6: سأبدأ من الشق الثاني من سؤالي، أنه لا معلومات متوفرة بعد عن إذا ما انتهت.
0: انقطع الاتصال بالزميلة هبة نصر، سنعاود الاتصال بها. في الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية عرضها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، كما اطلع العماد هيكل أطلع الرئيس عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين. في المناطق الجنوبية ليس الاحتلال والنزوح والدمار ما يؤرق الناس، بل عصابات السرقة التي تستغل فرصة غياب الناس عن منازلها والوضع الأمني الخطير لتنفيذ عمليات السطو.
7: الوضع يعني غير مستقر، نحن بحاجة للأمن، والأمن مسؤولية الدولة، مسؤولية وزارة الداخلية، نعزز القوى الأمنية. هون السرقات يعني عم بتزيد والسرقات موجودة، هيك الواحد بصير بشعر بالأمان أكثر. عدم وجود الأمن هو السبب بعدم فتح المحلات والمؤسسات.
8: قرر حسن الحفاظ على مصلحة ابنه ففتح محله في النبطية نيابة عنه، لكنه من الحالات النادرة. فمصالح النبطية شبه معطلة بسبب اللا استقرار الأمني، وعودة الأهالي خجولة، وعليه عجز مالي في البلدية بسبب تعذر الجباية، عجز يمنع البلدية من الاستعانة بعناصر جديدة في شرطتها، وهو ما يضاعف أزمتها الأمنية المحلية في السهر على أمنها وردع اللصوص. صرخة رفعتها بلدية النبطية أمام وزير الداخلية مطالبة بتعزيز دور قوى الأمن.
9: من أسماء؟
10: في أسماء كتير حرامية مش على مستوى المدينة فقط، لصوص سابقا معروفين عند القوى الأمنية، قلت وحكيت مع معالي الوزير، لكن أنا الدليل المادي الملموس إله لقول إنه هيدا هلأ سرق، لا نحن طلبنا منه شغلة إنه هاو يطلوا تحت النظر تحت المجهر من قبل القوى الأمنية، أن يعزز دور القوى الأمنية بعديد الزيادة.
9: عناصر شرطة البلدية بالمدينة هن خمسة.
10: أنا كبلدية لا أستطيع الآن أني أوظف حدا، أنا بالكاد إني شهر 8 أقبض الرواتب، خصوصا في ظل الزود اللي طرأت.
8: كلام رئيس البلدية يعكس أصوات أبناء النبطية ومحيطها الذين يكفيهم أن يشعروا بأن الدولة حاضرة حتى يعودوا إلى أرزاقهم ومصالحهم.
11: هون في مركز كبير للأمن العام، ما في تواجد للأمن العام، هيدا أقل شيء. الجامعة حتى بالنبطية يعني وجود القوى الأمنية يمكن محصور، وكبلدية يمكن ما بعرف البلدية إذا فيها تعمل حراسة ليلية أو تعمل، بس البلدية تعتبر سلطة محلية يعني ما عندها، مش مثل الدولة. حضور الدولة كتير بيأثر وبينعش البلد وبيعطي أمان وطمأنينة للناس.
8: مصادر قضائية أكدت للـ LBCI قيام الأجهزة الأمنية بدورها كاملا، وأن النيابة العامة الاستئنافية تقوم بفتح محاضر بناء على شكاوى المتضررين، وهذه المحاضر تبقى مفتوحة إلى حين توقيف المتورط. أما الموقوفون والذين يثبت تورطهم فيحالون إلى محكمة الجنايات. أما ما يصعب المهمات أحيانا هو تعذر الكشف على بعض المناطق لتعذر الوصول إليها بسبب دقة الوضع، إضافة إلى تعطل كاميرات المراقبة في مدينة النبطية.
12: سونا يا سونسون للفنانة شادية، صباح النور من عنا من هون من راديو 2 ME.

بدي وصل تحياتي الصباحية لكم مستمعينا أنتم برفتي ذات الشو ام اي 1638 يوم السبت صباحية السبت اليوم تاريخنا 29 من شهر آب أوغست بسدني اليوم درجة الحرارة بتوصل لـ20 على صعيد ملبن 16 بنسمع الفنان جوزيف عطيه

0: توجهي لفاصل استراحة من بعد ما استمعنا الفنان جوزيف عطية. نرجع لعنكم مستمعينا، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.
1: Turn your radio up.
2: This is 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
4: Rolling out the killer classics all weekend.
5: What I want to know is what's going to happen next.
4: This is 2ME.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الستة ونص منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: توتر عالٍ لبنوراما من صوت لبنان مع تحيات شادي عقاد وجهاد جرجس.

0: العناوين. نار الجنوب تسابق مجلس الأمن. هل يتجدد شكل القوات الدولية؟ أيدول المدارس والأهل. وفي لبنان رما أيضا نشرة الأحوال الجوية والصفحة الاقتصادية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. بينما ينتظر لبنان نتائج جلسة مجلس الأمن بشأنه، نفذ الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارات على حي الدير في النبطي الفوأة وعلى علي الطاهر، كما نفذ تفجيرات في طلوسة وكفر تبنيت وقصف بالمدفعية المنصوري ودوحة كفر رمان ومحيط تلة الدبش. كما تقدمت قوة إسرائيلية من حداثة إلى عيت الجبل وأشعلت النار في أطراف البلدة. وزارة الصحة أعلنت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ الثاني من آذار كالتالي: 4352 ضحية و 12318 جريحا. مصادر الحدث أشارت إلى أن لبنان سيطلب تجديد مهمة اليونيفيل التي تنتهي نهاية العام، وسيطلب تشكيل قوة دولية أممية في حال رفض المجلس التجديد. ميدانيا أشار موقع ولا الإسرائيلي أن التقديرات تشير إلى أن إيران تركز حاليا على صراعها لأجل البقاء ولا تسارع لنجدة حزب الله، أما إسرائيل فغير راضية عن مسيرة السلطات اللبنانية، لذلك فهي لا تسارع للموافقة على مناطق تجريبية إضافية، وحزب الله لا يريد لأحد أن يصادر سلاحه أو يدمر بنيته التحتية.
1: موقع ويلا الإسرائيلي نقل عن تقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حزب الله يتعرض لضربة مستمرة وقاسية في جنوب لبنان، وأن البنى التحتية العسكرية التي بناها خلال أكثر من 20 عاما تتفكك تدريجيا تحت ضغط عمليات الجيش الإسرائيلي، وأن مشروع حياة حسن نصر الله في جنوب لبنان يتفكك مرحلة بعد مرحلة، ولا يتعلق الأمر فقط باستثمارات مالية ووقت طويل استخدم لبناء هذه المواقع، بل بمراكز نشاط لعشرات ألاف العناصر. ويشير التقرير إلى أن تبدل الأجيال داخل القيادة السياسية والعسكرية للحزب وفي المستويات الميدانية يضر بقدرته اليومية على العمل واتخاذ القرارات وبناء خطط استراتيجية ضد إسرائيل. فقد كانت ميزة حزب الله الأساسية في قادة راكموا خبرة لعقود في القتال ضد الجيش الإسرائيلي وفهموا المزاج الإسرائيلي، لكن هؤلاء لم يعودوا موجودين، فيما لا يملك البدلاء الخبرة السياسية ولا العلاقات الواسعة في طهران. ويتحدث التقرير عن خلاف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن عدد قتلى حزب الله منذ بداية الحرب، إذ تتراوح التقديرات بين 7,000 و9,000 عنصر وقائد. التركيز الإسرائيلي ينصب على تدمير مناطق الإقامة الطويلة التي بنيت بتمويل إيراني قرب الحدود.
0: صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تحدثت عن استمرار الجدل في إسرائيل بشأن عمليات نقل الأسلحة عبر الحدود السورية إلى حزب الله، مشيرة إلى أن لبنان عزز إجراءاته على الحدود مع سوريا منذ سقوط نظام الأسد. وقالت جيروزاليم بوست إن السلطات اللبنانية تعرضت رغم ذلك لانتقادات حادة بسبب ما وصفته بالتردد في مصادرة أسلحة حزب الله، وكذلك بسبب الأحكام المخففة التي قالت إنها صدرت بحق عدد محدود من عناصر الحزب الذين مثلوا أمام المحاكم. موقع Responsible Statecraft أكد أنه في جنوب لبنان أدى مزيج من الذخائر الحارقة ورش المبيدات جوا إلى تدهور مساحات شاسعة من الأراضي التي أصبحت صعبة الزراعة وغير آمنة للسكن.
1: استخدمت القوات الإسرائيلية بحسب موقع Responsible Statecraft الفوسفور الأبيض ما أدى إلى إحراق الغابات وتدمير بساتين زيتون وتلويث التربة بالرصاص ومعادن ثقيلة أخرى. وقدر المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان حجم الأضرار ما بين عامي 2023 و2024 بنحو 25 مليار دولار. ومطلع عام 2026 أضافت إسرائيل الرش الجوي لمادة جليفوسفات لإزالة الأحراش الكثيفة التي قد تستخدم للتستر على عمليات التسلل، غير أن وزارة الزراعة اللبنانية رصدت مستويات من المادة تفوق بمقدار 20 إلى 50 ضعفا معدلات الاستخدام الزراعي المعتاد، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيم التربة ومنع نمو النباتات لسنوات. وبذلك لن يسمح لنحو 600 ألف نسمة وفقا لتقديرات وزير الدفاع الإسرائيلي بالعودة، إذ أصبحت القرى هناك في بعض الحالات غير قابلة للتعرف عليها من قبل سكانها الأصليين عبر صور الأقمار الاصطناعية.
0: كيف تبدو أوضاع الأهل والمدارس الخاصة على عتبة أيلول مع اقتراب العام الدراسي؟ تريز الخوري.
1: في وقت تستعد فيه المدارس لفتح الأبواب واستقبال التلاميذ، تبدو الصورة التربوية شديدة التعقيد، إذ تواجه المؤسسات التعليمية صعوبات مالية وإدارية، فيما تكافح المدارس الخاصة والرسمية ولا سيما في الأرياف للاستمرار في ظل تراجع القدرة على تحمل الأعباء. الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر:
2: علينا نطلع بنسبة تحصيل الأقساط للعام الدراسي الماضي، بما أنه نسبة تحصيل الأقساط بعد منخفضة نسبيا، كل هيدا بيرجع بيدعينا لتفكير جدي ببداية العام الدراسي القادم. ما إله معنى أنه نزيد أقساط نحن مش قادرين نحصلها، ما إله معنى أنه نزيد أقساط ما يكونوا الأهل قادرين يدفعوها. مش هيك بدنا نكون واقعيين، بدنا نعمل دراسة واقعية ميدانية تجمع بين مختلف هالعناصر: حاجة المدرسة، تصحيح الرواتب والأجور للمعلمين، غلاء المعيشة اللي عم نعيشه، كل هيدا له تأثير على تشغيل المدرسة.
1: أما المعلمون والأهالي فيواصلون بدورهم تقديم التضحيات للحفاظ على استمرارية التعليم ومستوى المؤسسات المدرسية. ماذا تقول رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لما الطويل عبر صوت لبنان؟
3: بلش يورد للاتحاد اتصالات من لجان الأهل عن زيادات للعام القادم من قبل العديد من المدارس، وهيدي الزيادات بآخر السنة هي زيادات غير مبررة، لأن بعد ما درست الموازنات المدرسية لتتحدد الأقساط ولنشوف البيدجيه للمدارس حطتها، فهيدي الزيادات هي غير قانونية. هلأ في بعض من المدارس عم نسمع أنه هني ما حيقوموا بزيادات، ولكن هيدا عم بيكون على الإعلام، ولكن فعليا على الأرض أغلبية المدارس هي عم تلوح بزيادات على الأقساط تتراوح بين $500 وبتوصل للألفين دولار ببعض المدارس.
1: على أبواب العام الدراسي لا تبدو مهمة العودة إلى مقاعد الدراسة سهلة، فالمدارس أمام تحد للاستمرار، والمعلم أمام تحد للحفاظ على حقوقه ومستواه المعيشي، والأهل أمام أعباء مالية متزايدة، فيما يبقى الطالب في قلب هذه المعادلة منتظرا عاما دراسيا جديدا لا يخلو من القلق، لكنه يحمل أيضا رهانا على استمرار التعليم بالرغم من كل الأزمات. تراز الخوري، صوت لبنان.
0: في خاص صوت لبنان، ملف الهجرة في فرنسا مع دعاء حمصي فرح من باريس.
4: خاص صوت لبنان.
5: يحضر ملف الهجرة في فرنسا ليزاوج بين الإرث التاريخي كبلد للاستقبال وملاذ للمهاجرين وحاضر يثقل كاهل المشهد السياسي الداخلي. وأظهرت الأرقام الرسمية زيادة تدريجية في عدد المهاجرين المقيمين الذين يشكلون نحو 11.6% من سكان فرنسا عام 2025، بزيادة تقارب 220 ألف شخص عن العام السابق وفق المعهد الوطني للأحصاء والدراسات الاقتصادية. ويأتي الجزائريون في صدارة جنسيات المهاجرين، يليهم القادمون من المغرب والبرتغال وتونس وإيطاليا إلى جانب جنسيات أخرى. وتشكل هذه الأرقام تحديا للحكومات الفرنسية، فهي من جهة تواجه مخاوف من تداعيات الهجرة على الأمن والهوية، ومن جهة أخرى تدرك حاجة الاقتصاد إلى العمال المهاجرين وأصحاب الكفاءات. المحامي والمستشار القانوني في قضايا اللجوء والهجرة في باريس باسم سالم رأى أن ما حدث في سبتة رسالة إلى اليمين والانتخابات في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي.
4: الكل يعيب على فرنسا أنه بتستقبل أو بتعمل تسويات لمهاجرين، بنفس الوقت بنشوف الحكومة اليمينية المتطرفة الموجودة بإيطاليا هي سوت أوضاع أكثر من 500,000 شخص لأنه هي بحاجة لسوق العمل. فبالتالي أنه كان شعارهم قبل ما تصمموا للسلطة أنه صفر هجرة، لا بالعكس، هي سوت أوضاع أكثر من 500,000 وبتمنح إقامات للتانيين، لأنه القارة العجوز دائما بحاجة إلى سوق هذا العمل. ونفس الشيء بفرنسا، أرباب العمل دائما عندهم مواقف ضد سياسة الهجرة على اليمين.
5: فهل ستنجح فرنسا في التوفيق بين الحاجة الاقتصادية والخوف من المهاجرين؟ الجواب ستحمله قريبا برامج الانتخابات الرئاسية الفرنسية في العام 2027.
0: إلى الاقتصاد مع باميلا إبراهيم الصيفي.
6: فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة محددة الأهداف مرتبطة بإيران بعد أن هدد وزير الخزانة الأمريكي بوقت سابق من الأسبوع الحالي باتخاذ مزيد من الإجراءات بعد مرور 6 أشهر على الحرب المستمرة يلي بتخوضها واشنطن مع إيران. وصرح مسؤول أمريكي أنه إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم فرض قيود على بنك مصري بسبب تعامله مع طهران وإلغاء إمكانية.
7: بدي وصل تحياتي الصباحية لك المستمعين، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 أيام صباحية السبت اليوم 29 من شهر آب أوغست بسدني. درجات الحرارة بتوصل لـ 20 16 على صعيد ملبن. بسمع الفنان محمد خيري عندما

0: عبر أثير راديو 2AM وتابع برفقتكم صبحيتنا. راح نتوقف مع فاصل استراحة ونرجع نتابع سوا صباح النور.
1: 2AM أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 17 100.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
7: موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. يستمر جيش الاحتلال في اعتداءاته جنوب لبنان، حيث قام جنود إسرائيليون بنقل جالونات متفجرة إلى داخل منازل المواطنين في بلدة حولة قضاء مرجعيون. وفي بلدة كفر تبنيت أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ تفجير في البلدة، وكان العدو الإسرائيلي قد قام بإحراق المنازل في وادي سلوقي بين بلدتي حولة وشقرة وروب 30، مترافقا مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما نفذت قوات الاحتلال فجرا تفجيرا ضخما في بلدتي المنصورة وزوطر الشرقية. أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أن رغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العام، فإن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا.

فقد سجل حفظة السلام 1030 مقذوفا بين 21 و 27 من آب الحالي بمعدل 147 مقذوفا في اليوم. وأكدت أن تداعيات هذا الوضع لا تزال تلقي بثقلها على المدنيين، إذ تضررت المنازل والبنى التحتية الحيوية فيما تكافح المجتمعات المحلية للتعافي، مشيرة إلى أن حفظة السلام يواصلون رصد التطورات على الأرض والإبلاغ عنها والعمل مع الجهات للمساعدة في منع المزيد من التصعيد. وشددت اليونيفيل على أن التزام الأفرقاء بالقرار 1701 أمر أساسي لخفض التوترات واستعادة الاستقرار وإتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية للتعافي. أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ضرورة تقوية الجيش اللبناني وتزويده بالإمكانات والمعدات التي يحتاج إليها لأداء مسؤولياته، مشيرا إلى أن لبنان لم يعد يحتمل مزيدا من الحروب والمطلوب العمل من أجل مستقبل يقوم على الاستقرار والسلام. وعبر الراعي عن ثقته بمستقبل لبنان، مؤكدا أن اللبنانيين أبناء الرجاء وأن الإيمان بهذا الوطن وبقدرته على النهوض يجب أن يبقى أقوى من الصعوبة. استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان برونو دا سيلفا مع وفد مرافق. وقد سلم دا سيلفا العماد هيكل دعوة رسمية لحضور الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في باريس بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من عدة دول. يصل إلى بيروت مساء اليوم السفير الفرنسي الجديد في لبنان باتريك دوريل ويقدم أوراق اعتماده للرئيس جوزيف عون يوم الخميس المقبل. تجدر الإشارة إلى أن دوريل أجرى اتصالات قبل وصوله إلى لبنان مع المسؤولين الكبار المعنيين بالملف اللبناني، في طليعتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ودوريل يتمتع بخبرة جيدة في لبنان، إذ سبق له أن عمل مستشارا للشرق الأوسط للرئيس ماكرون في الإليزي خلال فترة الفراغ الرئاسي في لبنان وفي عهد الرئيس ميشيل عون. شارك رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في حملة التبرع بالدم التي نظمتها المديرية العامة في الرئاسة بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني بناء على توجيهات الرئيس. في الأراضي المحتلة، استهدف الاحتلال الإسرائيلي سيارة في منطقة جنين كانت تقل 3 أشخاص، مدعيا أنها كانت تقل مسؤولا عن تنظيم مسلح في جنين إلى جانب 2 من مساعديه، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي الذي زعم أن المسؤول المستهدف كان يعمل على التخطيط لتنفيذ هجمات وأنه كان الهدف الرئيسي للغارة الجوية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموقع أكسيوس أن مضيق هرمز مفتوح والولايات المتحدة تحقق التفوق في معركة هرمز والرد الإيراني متواضع جدا، مشيرا إلى أن الإيرانيين لا يرغبون في أن نعود إلى مهاجمتهم، وهذه خلاصة الأمر. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 538 قتيلا، في حين لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن مفقودين في المناطق المتضررة وسط تحذيرات من فيضانات جديدة. وأفادت الشرطة النيبالية بأن عمليات البحث تتركز بالقرب من الحدود مع الصين بعد أن تسببت الكارثة التي وقعت الأربعاء في سقوط مئات الضحايا. ختام الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: Where? Get the news first from 2ME.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: Love it.

0: جولة إخبارية لتمام 7:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. 2ME
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Seven. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
4: ABC News.
5: Simon Lauder with the top stories. Authorities say the death toll in the Nepal-Tibet flash flood disaster has risen to at least 584. More than 2,400 people are missing, including 38 Australians. The Red Cross says 90,000 people are estimated to have been affected by the glacial collapse and subsequent flash flooding. Nepali authorities have turned down international help for search and rescue operations, saying its forces don't require external help yet. King Haakon VIII has taken the throne in Norway after the death of his father, Harald V. Large crowds gathered to watch the new monarch's arrival at the royal palace in Oslo, where he's been meeting government ministers. Harald died on Friday at the age of 89. He was a popular king, reigning for more than three decades, and was credited with modernising the Norwegian monarchy. Voters will head to the polls in Western Australia today for a by-election in the state seat of Secret Harbour. 16 candidates are vying to replace former Defence Industries Minister Paul Papalia, who held the seat for 19 years before retiring in July. One Nation's Luke Hurtigan is a front-runner against Labor's Georgia Tree, and if he succeeds, he would be the party's first lower house MP in WA.
6: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. بعد تعليقها لفترة وجيزة خشية فيضان إحدى البحيرات، نيبال والصين تستأنفان عمليات الإنقاذ بعد انحسار الخطر. ارتفاع عدد المفقودين بعد الفيضانات في نيبال إلى 1924 شخصا. والصليب الأحمر يقول إن عدد المتضررين يقدر بأكثر من 90,000 شخص. في أول أيام الحداد الوطني الذي أعلنه الرئيس الجزائري، رئيس الحكومة الجزائري يشارك في صلاة الجنازة قبل تشييع العديد من ضحايا الحرائق في الجزائر. ومصالح الحماية المدنية تتمكن خلال 24 ساعة الأخيرة من إخماد 110 حرائق من أصل 174 حريقا في عدد من الولايات. في إطار حملة أعلن عنها وزير الخزانة الأمريكي لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران، واشنطن تفرض عقوبات تتعلق بإيران على فروع بنك مصر في الإمارات. البنك المركزي المصري يقول إن الإجراءات الأمريكية تقتصر على معاملات فروع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بعملة الدولار.

0: استأنفت نيبال والصين عمليات الإنقاذ التي تم تعليقها لفترة وجيزة في منطقة الهيمالايا التي اجتاحها فيضان جارف بعدما تبين أن مخاطر فيضان بحيرة يمكن السيطرة عليه، مما ترتب عليه تراجع المخاوف من حدوث دمار جديد. هذا وقد ارتفع عدد المفقودين في نيبال إلى 1924 شخصاً. الصليب الأحمر قال إن عدد المتضررين يقدر بأكثر من 90,000 شخص، مضيفاً أن شاحنات الإغاثة لم تستطع الوصول إلى وجهتها بعدما فاضت مياه البحيرة التي تشكل حاجزاً. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن اجتماعاً ترأسه الرئيس شي جين بينغ أكد على ضرورة وضع خطط لإنقاذ عملية وبذل كل الجهود الممكنة للعثور على المفقودين.
1: هنا في مقاطعة واكوتا نيبالية المنكوبة، الوحل يغطي كل شيء جراء الفيضانات المدمرة. عمليات البحث والإنقاذ مستمرة. عائلات تنتظر العثور على ذويها المفقودين. في الأثناء تمكن الجيش النيبالي من تحديد مكان أشخاص محاصرين داخل محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، وانتشل العشرات منهم. بحسب آخر الإحصائيات، أدت الفيضانات إلى مقتل وفقدان المئات، منهم عدد كبير من الأجانب.
2: إنها شقيقتي وزوجها مفقود.
3: يجب إنقاذ شقيقي، لا أعرف كيف حاله وأين هو، إنه مفقود منذ 3 أيام.
1: هذا وحذرت السلطات النيبالية الجمعة من خطر حدوث فيضان بعد معلومات عن انهيار بحيرة في إقليم تيبت المجاور جنوب غرب الصين، وطلبت من فرق الإنقاذ التوجه إلى مناطق أكثر أماناً. من جانبها دعت الصين إلى توخي الحذر من المخاطر التي قد تنجر عن الأنهار والبحيرات الجليدية والكوارث الجيولوجية في المنطقة.
0: في أول يوم من الحداد الوطني الذي أعلنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، شيعت الجزائر جثامين ضحايا الحرائق التي شهدتها ولاية جيجل، حيث شارك الوزير الأول سيفي غريب رفقة عدد من أعضاء الحكومة في مراسم تشييع جثامين ضحايا الحرائق التي شهدتها الولاية. الحرائق الواسعة أدت حتى الآن إلى وفاة عدد من الأشخاص وإصابة العشرات شمال شرق البلاد. وتمكنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة من إخماد 110 حرائق من أصل 174 حريقا في عدد من الولايات.
4: جحيم الدنيا، هكذا وصفت الحرائق الهائلة التي التهمت غابات الجزائر شمال شرق البلاد 3 أيام من الحداد الوطني، بعد أن حصدت النيران أرواحا في مأساة خلفت وراءها رمادا كثيرا.
5: أعلن حدادا وطنيا لمدة 3 أيام تنكس خلالها الأعلام الوطنية عبر كامل التراب الوطني، مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية.
4: بحسب المديرية العامة للحماية المدنية، 46 حريقاً كانت لا تزال مشتعلة من أصل 193 سجلت بين يومي الخميس والجمعة. ومع اقتراب ألسنة اللهب من المناطق السكنية، تحركت فرق الحماية المدنية لمواجهة النيران بالتزامن مع اتخاذ إجراءات احترازية لحماية السكان في المناطق المهددة.
6: كرة هذه اللي المجاورة أشرار أنشيد الوادية تغرس، هذه هي اللي ضرت بهذه الكارثة، هذه اللي عمرنا ما شفنا نار بهذه القوة هذه.
7: ما خلتنا والو، لا تلفزيون ولا مطرح لا كنابي لا مغرفة لا فرشيطة لا كدا، هاك شوف كله هيدي هنا رمادي، ما زال تشعل هاي ليك ملاي ما زال تشعل.
4: قرابة 2000 حريق في شهر واحد سجلت السلطات الجزائرية هذا العام، حصيلة تكشف حجم الخطر الذي يطارد الغابات الجزائرية. حرائق تتكرر كل صيف في الشمال، لكن المناخ يضاعف حدتها، فالجفاف أطول والحرارة أشد، والغابات باتت أكثر قابلية للاشتعال.
0: إلى تونس، حيث أفادت إذاعة موزايك اف ام التونسية الخاصة بفرار الإعلامي سامي الفهري خارج البلاد باتجاه أوروبا في عملية تمت بصورة سرية على متن يخت سياحي انطلق من سواحل الضاحية الشمالية للعاصمة تونس. وأفادت الإذاعة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق شخص يشتبه في ضلوعه في تنظيم عملية تهريب الفهري ومساعدته على مغادرات البلاد بطريقة غير قانونية. يذكر أن سامي الفهري صاحب قناة الحوار التونسي يواجه عددا من القضايا والأحكام القضائية المرتبطة بأنشطته ومشاريعه الإعلامية. طلبت إسبانيا مساعدة من وكالة حماية الحدود الأوروبية في التعامل مع المهاجرين بجيب سبتة الواقع في شمال إفريقيا، وذلك بعد مرور ما يقرب من شهر على اندفاع عشرات الآلاف عبر الحدود من المغرب. هذا واعتبر وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارالاسكا أن العنف لا يمكن أن يكون حلا للأزمة الدائرة في سبتة عقب وقوع حوادث عدة في الجيب الإسباني بعد تدفق المهاجرين. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أنه أصدر أوامره للجيش بزيادة عدد ضربات الطائرات المسيرة بعيدة المدى ضد روسيا إلى 1000 ضربة يوميا مقارنة بنحو 300 ضربة حاليا. قال أيضا إن الولايات المتحدة زودت كييف بمعلومات عن عدد من الاجتماعات التي عقدت في موسكو خلال الأيام القليلة الماضية، شاكرا إياها على هذه المعلومات وعلى النبرة اللازمة في المحادثات مع روسيا وفق وصفه.
8: تلقينا اليوم معلومات من الجانب الأمريكي بشأن الاجتماعات التي عقدت في موسكو خلال الأيام الماضية. نشكرهم على هذه المعلومات وعلى النبرة المناسبة في الحوار مع روسيا. نحن نقدر هذه الخطوات وكذلك طرح الولايات المتحدة رؤية واقعية تماما لما يتعين القيام به. يجب على روسيا أن تنهي حربها، وعلينا أن نهيئ جميع الظروف لتحقيق ذلك.
0: لليوم الثاني على التوالي تكثف روسيا هجماتها بالطائرات المسيرة على أوكرانيا. ضربات طالت مستودعات ومراكز تجارية ومنشآت لوجستية، وأثرت كذلك على حركة القطارات. كيف تقول إن نحو 90% من قدرات تخزين المواد الغذائية دمرت بفعل الهجمات الروسية، فيما تواصل أوكرانيا بدورها استهداف مواقع داخل الأراضي الروسية.
9: نيران ضخمة تلتهم مركزا تجاريا في زابوريتيا. طائرة مسيرة روسية استهدفت المتجر فيما يعمل رجال الإطفاء لساعات على تطويق الحريق.
8: فرق الإنقاذ واجهت صعوبات في عملها بسبب تجدد خطر وقوع ضربات جديدة، مما دفعهم إلى التوقف.
10: What the hell is going down? Hip music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر

ولا غلطة. هالأغنية الحلوة كتير رح نسمعها سوا للفنان محمد مجذوب. تحياتي الصباحية لك المستمعين، انتو برفتي ذات 2 AM 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم السبت، اليوم 29 من شهر آب أوغست. بسدني درجة الحرارة بتوصل لـ 20، 16 على صعيد ميلبن.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 8 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME صباح النور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـBCI. فيما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، يعيش لبنان حالة ترقب وانتظار على أكثر من مستوى، إذ ينتظر تحديد موعد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، كما يترقب هوية الدولة التي ستتولى دور التحقق في مسار نزع السلاح، إلى جانب ملفات أخرى لا تزال معلقة. في المقابل، جدد حزب الله على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم انتقاده لصيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، معلنا رفضه لجنة التحقق.
1: نحن نقبل بتطبيق 27/11/2024، الاتفاق اللي انعمل تحت سقف 1701 وما في شيء آخر. أما هلأ بيحكوا لي مناطق تجريبية، وقال لجنة تحقق. شو لجنة تحقق؟

0: لجنة التحقق يعني لجنة مؤلفة من أمريكا وإسرائيل تأمر أن تكون هذه اللجنة مسلطة على الجيش اللبناني لتجعله يدخل إلى المنازل، وتأمر بأن تسحب كل حياة موجودة. بعد ما تخلص من أول قرية بيشوفوا شو بيعملوا بالستين قرية التانية، يعني إلى ما شاء الله تعالى.
1: في المناطق الجنوبية ليس الاحتلال والنزوح والدمار ما يؤرق الناس، بل عصابات السرقة التي تستغل فرصة غياب الناس عن منازلها والوضع الأمني الخطير لتنفيذ عمليات سطو.
2: الوضع يعني غير مستقر، نحن بحاجة إلى الأمن، والأمن مسؤولية الدولة، مسؤولية وزارة الداخلية أنه يعزز القوى الأمنية. هون السرقات يعني عم بتزيد والسرقات موجودة، هيك الواحد بيصير بيشعر بالأمان أكثر. عدم وجود الأمن هو السبب بعدم فتح المحلات والمؤسسات.
3: قرر حسن الحفاظ على مصلحة ابنه ففتح محله في النبطية نيابة عنه، لكنه من الحالات النادرة. فمصالح النبطية شبه معطلة بسبب اللا استقرار الأمني، وعودة الأهالي خجولة، وعليه عجز مالي في البلدية بسبب تعذر الجباية، عجز يمنع البلدية من الاستعانة بعناصر جديدة في شرطتها، وهو ما يضاعف أزمتها الأمنية المحلية في السهر على أمنها وردع اللصوص. صرخة رفعتها بلدية النبطية أمام وزير الداخلية مطالبة بتعزيز دور قوى الأمن.
4: ولكن أسماء،
5: في أسماء كتير حرامية مش على مستوى المدينة فقط، لصوص سابقا معروفين عند القوى الأمنية، قلت وحكيت مع معالي الوزير، لكن أنا الدليل المادي الملموس إله لقول إنه هيدا هلأ سرق، لا نحن طلبنا منه شغلة إنه هاو يطلوا تحت النظر تحت المجهر من قبل القوى الأمنية، أن يعزز دور القوى الأمنية بعديد الزيادة.
4: عناصر شرطة البلدية بالمدينة هن خمسة.
5: أنا كبلدية لا أستطيع الآن أني أوظف حدا، أنا بالكاد أني شهر 8 أقبض الرواتب، خصوصا في ظل الزود اللي طرأت.
3: كلام رئيس البلدية يعكس أصوات أبناء النبطية ومحيطها الذين يكفيهم أن يشعروا بأن الدولة حاضرة حتى يعودوا إلى أرزاقهم ومصالحهم.
6: هون في مركز كبير للأمن العام، ما في تواجد للأمن العام، هيدا أقل شيء. الجامعة حتى بالنبطية يعني وجود القوى الأمنية يمكن محصور، وكبلدية يمكن ما بعرف البلدية إذا فيها تعمل حراسة ليلية أو تعمل، بس البلدية تعتبر سلطة محلية، يعني ما عندها مش مثل الدولة. حضور الدولة كتير بيأثر وبينعش البلد وبيعطي أمان وطمأنينة للناس.
3: مصادر قضائية أكدت للـ LBCI قيام الأجهزة الأمنية بدورها كاملاً، وأن النيابة العامة الاستئنافية تقوم بفتح محاضر بناءً على شكاوى المتضررين، وهذه المحاضر تبقى مفتوحة إلى حين توقيف المتورط. أما الموقوفون والذين يثبت تورطهم فيحالون إلى محكمة الجنايات. أما ما يصعب المهمات أحياناً هو تعذر الكشف على بعض المناطق لتعذر الوصول إليها بسبب دقة الوضع، إضافة إلى تعطل كاميرات المراقبة في مدينة النبطية نتيجة القصف. هذا فيما خص القضاء. أما في الأمن فقد أكدت مصادر وزارة الداخلية للـ LBCI تراجع السرقات بسبب التواجد الأمني الفعال لشعبة المعلومات. كذلك فإن القوى الأمنية التي اضطرت للإخلاء سابقا بسبب تعرض مجمعها في كفر جوز للعدوان فقد عادت، وعليه فإن الوزير أحمد الحجار سيعطي توجيهاته إلى القوى الأمنية لتكثيف دورياتها وتواجدها الأمني في النبطية. أما بالنسبة لدعم البلديات ماليا فقد أكدت المصادر أنه سيتم إصدار مرسوم بتوزيع عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، ما قد يسهم في صمودها إزاء التحديات الأمنية والاقتصادية.
1: في سوريا إسرائيل تسعى إلى المزيد من النفوذ مع إصرارها على احتلال شريط أمني يصل إلى حدود دمشق ومنع أي تعزيز لقوة الدولة السورية.
7: حافظت إسرائيل على صمتها إزاء الهجمات التي نفذها جيشها في بلدات سورية عدة ليلة الجمعة، حيث رفع حالة التأهب القصوى في المناطق التي يحتلها في وقت كان عناصره يقتحمون منازل المواطنين هناك. وسط تحذيرات من تعزيز جهات معادية لإسرائيل وجودها وقلق متزايد من تنامي التدخل التركي في سوريا. عمليات ميدانية واكبت أبحاث تقييم وضعت خلالها خطوط حمر إسرائيلية ومطالبة بتقسيم سوريا.
8: إذا لم يتدخل الأمريكيون لتقسيم مناطق النفوذ وضمان أن لا يتجاوز الأتراك أو غيرهم الخطوط الحمراء بوجود عسكري في سوريا قرب الحدود وفي منطقة السويداء، فإننا نتجه إلى مواجهة مستمرة مع تركيا. هذه المنطقة يجب أن تبقى خالية من أي نفوذ عسكري تركي أو سوري، ولا ينبغي أن ننخدع بالهدوء النسبي الذي أعقب هجومنا على مطار أبو الظهور، فرسالتنا إلى الأتراك والسوريين كانت واضحة.
7: وفيما تمارس تل أبيب ضغوطا لتعزيز احتلالها لما تسميه الحزام الأمني في سوريا، طرح مسؤولون أمنيون ضرورة الاتفاق على آليات عمل وسط تحذير من خطر أن يؤدي الوضع الحالي إلى تصعيد على هذه الجبهة.
1: قصف الأمس بالقذائف يعكس التصعيد ونشاط العناصر في ريف دمشق، وهو وضع لا يمكن السكوت عليه. ولعل أبلغ تعبير عن واقع هذه الجبهة هو وقوف وزير الأمن الإسرائيلي على أرض سورية بارتفاع يتجاوز 2800 متر، عمق 15 كيلومترا من الحدود، وهذا بحد ذاته رسالة قوية.
7: وبينما يتخوف عسكريون من إصرار المستوى السياسي على تغذية التوتر تجاه الجبهة الشمالية، أوضح مسؤولون أمنيون كبار أن السياسة الإسرائيلية الحالية في سوريا تستند إلى 4 مبادئ، وهي إنشاء حيز أمني عميق من هضبة الجولان حتى منطقة دمشق مرورا بمحافظة السويداء، منع إعادة بناء دولة سورية قوية عسكريا، وتاليا عدم السماح بإعادة تأهيل جيشها، منع دخول قوة إقليمية أخرى إلى الفراغ الذي تشهده سوريا في هذه الأيام في ظل ضعف روسيا وتقليص الوجود الأمريكي مقابل توسيع نفوذ تركيا. والمبدأ الرابع يستند إلى تعزيز القوى المحلية مثل الأكراد والدروز والعلويين ومجموعات أخرى، وهي تشكل ثقلا موازيا للسلطة المركزية في دمشق. أمال شحادي من مدينة حيفا.
1: النشأة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. حياتيا طرقات لبنان تشهد أزمة كبيرة، تجاوز للإشارة الحمراء، سير بعكس الاتجاه، ومناورات خطيرة لا تراعي أبسط قواعد السلامة، والال بي سي آي توثق مشاهد يومية صمدة.
1: Taking a look at Sydney traffic, we've got a two-car crash in North Strathfield on Concord Road at Wellbank Street, slowing your run down in both directions. Through the CBD, we've got the mini marathon on, closing roads till 10 a.m, including Macquarie Street between Bridge Street and the Opera House roundabout. Taking a look at Melbourne traffic, we've got a trail of fire on the Monash Freeway outbound at the South Gippsland Freeway. We've also got a crash on the Hume Freeway at Craigieburn Road. That one's closing a lane in both directions, slowing you down to 40 k's. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
2: من جولة أخبار الساعة 8 نعود لكم مستمعينا، تنتابع سوا صبحيتنا عبر أثير راديو 2ME. عم نتابع مشوارنا وصبحيتنا برفقتكم يوم السبت اليوم 29 من شهر آب أوغست. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة على الصعيد، ملبن 16. عندي جولة غنائية كتير حلوة، منبلشها سوا مع الفنان نوال الزغبي، بنرجع منكمل مع الفنان أحمد. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: العودة لمتابعة صباحيتنا، بدي وصل تحياتي الصباحية لكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. قبل أن تجادل شخص اسأل نفسك، هل يملك هذا الشخص النضج الكافي لاستيعاب فكرة وجود وجهات نظر مختلفة؟ إذا كانت الإجابة لا، فلا جدوى من الجدال. بونجور.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
2: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: Rolling out the killer classics all weekend.
5: What I want to know is what's going to happen next.
4: This is

0: بنتوجه إلى فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام 8:30. رح نسمعها ونتابعها عبر أثير راديو 2NE.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. New music that makes you feel good and without interruptions. That's good. كل الموسيقى الجديدة يلي بتخليكم مبسوطين.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة ومفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين. بالشكيان يدعو لإقامة علاقات طيبة مع دول الجوار، ومرشد إيراني يحذر من ارتكاب أي أفعال تضر بالتماسك الاجتماعي. القضاء العراقي يحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لاثني عشر من المعتقلين في إطار مكافحة الفساد. غارات إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر في النبطية اللبنانية، ووضع المنطقة سيكون ضمن جولة محادثات روما. زيلنسكي يؤكد فاعلية الضربات في العمق الروسي، وانفجارات جديدة في مناطق أوكرانية. وكاميرا العربية ترصد آثار الحرائق في ولاية جيجل شرق الجزائر، وخسائر في الأرواح والممتلكات. أهلا بكم مشاهدينا. حذر مرشد إيران مجتبى خامنئي السلطات من ارتكاب أي أفعال تضر بالتماسك الاجتماعي أو الإدلاء بتصريحات محبطة. وقال خامنئي إن إظهار نقاط الضعف يخدم العدو ويرفع معنوياته، مشددا على أن أي خطاب مخيب للأمال ويضعف الدوافع الوطنية والشعبية محظور. وردا على العقوبات، أكد مجتبى خامنئي أن إيران ستعتمد على الإنتاج المحلي والإنفاق الرشيد، داعيا الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن طهران ستتخذ إجراءات لخفض استهلاك البنزين، ولو ملمحا لإمكانية زيادة الأسعار. بشكيان حذر أيضا من أن أو من أي قرار حكومي خاطئ، قائلا إنه قد يثير استياء الشارع.
1: سنتخذ إجراءات لخفض استهلاك البنزين، وندرس حاليا تطبيق زيادة في أسعاره ليست كبيرة أو انفجارية، على سبيل المثال من 5,000 تومان إلى 10,000، والأمر لن يتجاوز ذلك. لن ننفذ أي إجراء أو مشروع في جميع أنحاء البلاد إذا واجهنا صعوبات قد يسبب أي فعل نقوم به استياء لدى فئة من المجتمع. يجب ألا نزيد الضغط على الناس إلى درجة لا تطاق.
0: الرئيس الإيراني مشاهدين قال إن على إيران تصحيح نظرتها من أجل أن ترتقي بالعلاقات مع دول المنطقة.
1: علينا تعزيز الدبلوماسية وإقامة علاقات طيبة مع دول الجوار، ويجب ألا نتأخر في هذا المسار. معظم جيراننا دول إسلامية، وعلينا أن نتوصل إلى لغة مشتركة معهم وأن نضمن معا أمن المنطقة. نحن نحاول التوصل إلى تفاهم مع باكستان وأفغانستان والسعودية وتركيا والإمارات وقطر وعمان ومصر وأذربيجان وتركمانستان، والأرض مهيئة لذلك، وما نحتاجه هو تعديل وجهة نظرنا.
0: أما بحرية الحرس الثوري فنفت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلة إنها تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز. وفي بيان لها قالت بحرية الحرس الثوري إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا أمام السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران. معنا من الموصل مشاهدينا أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس الياس. أهلا بدكتور فراس معنا في هذه الساعة الإخبارية. يبدو إذن أن رسالة مجتبى خامنئي اليوم موجهة للرأي العام الداخلي في إيران في المقام الأول. ما الذي يكشفه ذلك عن هواجس القيادة الإيرانية في هذه المرحلة؟
2: نعم سيدي الكريم، تحياتي لك ومشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد رسالته تعطي مؤشر واضح إلى أن الحديث المستمر عن الأزمات الاقتصادية والحديث المستمر عن الانقسام بين أجنحة النظام تخدم استراتيجية العدو بمعنى أدق، وأشار بذلك إلى أنه كل هذه السياقات تندرج في خدمة الدعاية التي سوقها الرئيس ترامب من أن إيران أصبحت اليوم ضعيفة اقتصاديا ومفككة سياسيا ومنهزمة استراتيجيا. على هذا الأساس هو أراد أن يعطي إطارا عاما لما يمكن أن تتعامل به أو من خلاله إيران خلال الفترة القادمة، من خلال خلق وحدة عضوية على المستوى أجنحة النظام، وكذلك خلق سردية سياسية تخدم النظام وتخدم الدعاية الموجهة للداخل الإيراني من أن النظام لا زال قادرا على التعاطي مع استراتيجية الضغط الاقتصادي، ولا زال يمسك بزمام الأمور سواء على مستوى مضيق هرمز أو حتى على مستوى طاولة المحادثات. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا هو الإطار العام الذي يفسر من خلاله الرسالة التي وجهها المرشد العام الإيراني مجتبى خامنئي.
0: التحذير أيضا يعني من كل ما يضر بالانسجام الاجتماعي يبدو لافتا في تصريحات خامنئي اليوم. وبالتالي هل تخشى القيادة حاليا من هل تخشى الجبهة الداخلية أكثر من الضغوط الخارجية وما هي بواعث القلق تحديدا في هذا الإطار؟
2: بالتأكيد سيدي الكريم، لأنه كلما طال أمد الحصار وكلما بدأت نتائج الضغط الاقتصادي الذي تمارسه إدارة ترامب تفرض نفسها في السياق الداخلي، كلما استشعر النظام خطورة التحرك الداخلي. ومؤشرات ذلك هي تأتي في سياقين. السياق الأول هو حديث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي هذا اليوم عندما قال من أن هذه العقوبات هي تستهدف المواطن الإيراني وليس النظام، بالتالي هو يريد أن يقول بأن هذه العقوبات بدأت تفوق قدرة النظام على التعاطي معها. من جانب آخر أيضا التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني مسعود باشكان خصوصا فيما يتعلق برفع أسعار المحروقات، وبالتالي هذا يشير إلى أن إيران لم تعد تواجه فقط أزمة موارد بل أزمة إنتاج، وهذا يعطي مؤشر واضح إلى أن النظام على الرغم من وفرة الموارد التي يمتلكها لأنه لا يستطيع أن يحولها إلى سلع إنتاجية واستهلاكية يستفيد منها المواطن الإيراني، وبالتالي يستشعر خطورة أنه قد لا يستطيع التحكم بمسار الشارع خلال الفترة القادمة خصوصا مع تعثر بل وصعوبة إنتاج بدائل اقتصادية يستطيع من خلالها أن يسكن الشارع ويرحل للحالة الاحتجاجية لفترات قادمة.
0: طيب عند هذه النقطة إلى أي مدى يملك بشكان أيضا هامش لاتخاذ قرارات اقتصادية حقيقية دعنا نقول، يعني في ظل ما يتمتع به الحرس الثوري من نفوذ في مفاصل الاقتصاد الإيراني إذا صح التعبير؟
2: برأيي سيد الكريم كل ما يمكن أن يقوم به هو إرسال رسائل التحذير ويستشعر مكامن الخطر، لأنه عمليا الاقتصاد الإيراني اليوم هو مرتهن بيد الحرس الثوري على اعتبار أن كل المجهود الاقتصادي اليوم يعني موجه نحو إدامة الجهد العسكري، إدامة استراتيجية الصمود التي أسسها للحرس الثوري بالإطار الذي لا يجعل إيران تقدم تنازلاته وبالتالي تعود إلى طاولة المحادثات. أنا أعتقد أن هذه المناورة أو هذا هو الهامش الذي يتحرك من خلاله الرئيس الإيراني، هو لا يمتلك تلك الصلاحيات المطلقة التي يستطيع أن يغير من خلالها مجمل المعادلة الاقتصادية التي لا زال يتحكم بها الحرس الثوري في الداخل الإيراني.
0: نعم. طيب أيضا من ضمن تصريحات الرئيس الإيراني حينما يقول بشكان إن على إيران تصحيح نظرتها للارتقاء بعلاقاتها مع دول المنطقة، هل هو إقرار دكتور فراس بأن جزءا من تأزم هذه العلاقات يعني هو أو يعود إلى سياسات طهران نفسها؟
2: بالتأكيد، يعني هو فقط لا يقر وإنما بدأ يشخص مكامن المشكلة، لأنه عمليا إيران لا يعني تواجه فقط مشكلة على المستوى الداخلي وإنما بدأ تواجه مشكلة على مستوى العلاقات مع دول الجوار، وهذا كان واضح جدا من خلال القول بأن إيران تمتلك أواصر مشتركة مع دول هي إسلامية حسب تعبيره، وبالتالي هو أراد أن يقول من أنه مهما اختلفنا فإننا هناك نقاط التقاء من الممكن أن نركن إليها، ولكن هو بالنهاية يوجه خطابه للحرس الثوري الذي لا زال يعتمد خطابا تصعيديا اتجاه دول الجوار من قبيل استهداف البنية التحتية، استهداف المصالح من خلال تعطل إمدادات الطاقة التي تستطيع من خلالها إيران إخراج مضيق المرس. أنا أعتقد أن هذه هي رسالة موجهة للحرس الثوري الذي لا زال يمسك بمكامن الداخل ومفاتيح الخارج أكثر ما هي رسالة موجهة إلى دول الجوار.
0: نعم، شكرا لك إذن من الموصل، كنت معنا أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس الياس، تحياتي. طيب مشاهدينا إذن نتابع معكم هذه الأخبار العاجلة الآن، نتابعها معكم على شاشة العربية، مصادر الآن عربية، معلومات استخباراتية عن مخطط لفصائل عراقية موالية لإيران لاستهداف السعودية. إذن الفصائل العراقية بحسب مصادر العربية تعتزم أيضا استهداف السعودية خلال الساعات القادمة. إذن نذكر مرة أخرى مشاهدينا، مصادر العربية تقول إن معلومات استخباراتية عن مخطط لفصائل عراقية موالية لإيران لاستهداف السعودية، ومصادر العربية تؤكد أيضا أن الفصائل العراقية تعتزم استهداف السعودية خلال الساعات المقبلة. نبقي عينا إذن على هذا الملف ونعود إليكم أو نعود إليه مرة أخرى إذا ما جد أي جديد. إذا نشاطنا مستمر مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر نتنياهو من فقدان السيطرة على الضفة الغربية، ولدينا أيضا برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم المجاعة في السودان.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
3: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
4: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
5: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
1: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قرر البنك المركزي العراقي وقف تعاملاته على أو وقف تعاملات على الحسابات المصرفية ل14 شخصا و19 شركة تعمل في النفط والتجارة والنقل والصناعات التحويلية. كما قرر القضاء العراقي مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة ل12 من المتهمين في

This is SEAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا. بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب وهلأ رح قلكم هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوه ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is SEAA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أستاذ سلوان بنرجع لعنكم مستمعينا تحية صباحية عطرة لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. منروح لفاصل استراحة ومنرجع نتابع برفقتكم.
1: Tell us what you want to hear.
2: Baby, tell me what you want to hear.
3: Only the best music.
4: Turn my music high.
1: 2ME music. Only the best music.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: Home to any Australia. 3, 2, 1. Keep it in your memory.

0: or KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

مساء الخير. في الجنوب معارك عسكرية، وفي نيويورك معركة دبلوماسية. في لبنان أولا، كل المؤشرات تدل على أن المعركة الحاسمة والكبيرة لتلال علي الطاهر تقترب، فكل ما حكي عن قرب التوصل إلى تسوية سلمية للملف الساخن سقط وتبين أنه غير قابل للحياة. حزب الله وفق مصادره لم يتراجع عن موقفه المتمثل برفض تسليم التلال للجيش اللبناني، وهذا يعني أن إسرائيل أمام خيارين: إما التوقف وعدم استكمال المعركة، أو الاستمرار فيها حتى النهاية. ووفق التقديرات والمعلومات، فإن إسرائيل ستسير بالخيار الثاني، وعليه فإن حسم ملف علي الطاهر لم يعد بعيدا، باعتبار أن تل أبيب بحاجة لتحقيق إنجاز عسكري لسببين: الأول انتخابي يتعلق بمصير نتنياهو السياسي الذي يتحدد انتخابيا بعد شهر من الآن، والثاني تفاوضي، فتل أبيب لا تريد الذهاب إلى مفاوضات روما 3 قبل أن تحقق انتصارا ميدانيا يتيح لها الجلوس إلى طاولة المفاوضات من موقع المنتصر. فهل يجنب حزب الله الدولة اللبنانية الاستحقاق المر ويتواضع ويقبل بتسليم التلال للجيش، أم يواصل عنترياته الفارغة وبطولاته الوهمية فيضيع علي الطاهر كما ضيع قسما كبيرا من جنوب لبنان؟ في انتظار الجواب، فإن الأنظار تتجه إلى نيويورك، حيث يعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات تتعلق بالوضع اللبناني والواقع المتفجر في الجنوب. وفي الجلسة سيطالب لبنان بالتجديد القوات الدولية، مؤكدا تمسكه بالقرار 1701.

0: في حال سقوط خيار التجديد اليونيفل، فإن لبنان سيطالب بتشكيل قوة أممية ذات مظلة دولية. في المقابل ستضغط إسرائيل لإقرار اتفاق الإطار في مجلس الأمن، لأن هذا الأمر يلغي القرار 1701 من جهة، ويتيح لها أن تربط انسحابها العسكري من لبنان بسحب سلاح حزب الله من جهة ثانية. لكن قبل تفصيل الوقائع السياسية والدبلوماسية، البداية ميدانية من علي الطاهر والشئيف مع لقطات خاصة بالأم تي في ومعلومات عن خروج عناصر لحزب الله من المنشأة.
1: هذه اللقطات الخاصة بكاميرا الام تي في لتلة علي الطاهر، والتي تظهر فيها التلة إضافة إلى التلال الملاصقة لها وهي الطهرة والدبشة، تعتبر الأكثر وضوحا في الأيام الأخيرة. العمليات العسكرية الإسرائيلية لم تتوقف عند هذه التلال خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، علما أن تنفيذ سلسلة من الغارات على المنطقة كان قائما قبل اقتراب الجيش الإسرائيلي منها وأحكام الطوق عليها بشكل كامل بريا وجويا. لكن المعلومات تشير إلى أن عناصر حزب الله تمكنوا من الخروج من المنشأة عبر مكان سري غير معروف للجيش الإسرائيلي، ووصلوا إلى أماكن لتلقي العلاج. وتشير مصادر ميدانية إلى أن الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي استهدفت عدة فلل في دوحة كفر رمان ربما تفسر على أنها ناجمة عن شكوك إسرائيلية بوجود فتحات أنفاق سرية تمكن حزب الله من إخراج عناصره من دون علم الجيش الإسرائيلي منها. في المقابل أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن وحدات خاصة دخلت إلى إحدى المنشآت غير الرئيسية في علي الطاهر، وأن الجيش يقترب من إنهاء المهمة في تلك النقطة التي وصفت بأنها مركز التحكم والقيادة لقطاع جنوب الليطاني في حزب الله. كما أن القصف والغارات باستخدام الصواريخ الارتجاجية أدت بحسب المعلومات إلى سقوط عدد من عناصر الحزب في الأيام الأخيرة، وهو ما قد يفسر النعي المتكرر لعدد من الشبان من دون ذكر مكان استشهادهم. عسكريا، اتهمت إسرائيل حزب الله باستخدام مسيرات في منطقة علي الطاهر خلال الساعات الأخيرة، ما يفسر بحسب التقديرات لجوء حزب الله إلى استخدام القوة عندما تقترب إسرائيل من خطوط الدفاع لديه. كاميرا الام تي في رصدت أيضا ما خلفته التفجيرات الإسرائيلية في محيط قلعة الشقيف ليلة 31 تموز، وحديث عن استخدام إسرائيل نحو 700 طن من المتفجرات. كما تظهر هذه اللقطات إلى تغير في طبيعة الجبل والأراضي المحيطة بقلعة الشقيف جراء شدة الانفجارات، كما تغيرت معالم التربة وتبدلت ألوانها بعد التفجيرات. علي الطاهر منطقة ساقطة عسكريا، لكن عملية الدخول إليها ليست سهلة، لأن حزب الله والحرس الثوري وحدهما يعرفان تفاصيل المنشآت الموجودة هناك.
2: ودائما في الميدان الجنوبي، لقطات تظهر تفخيخ المنازل بالقرب من حولة وارتفاع ملحوظ في نسبة العمليات الإسرائيلية. الأرقام والتفاصيل من داخل الاستوديو مع صبح إبلاوي. إذن صبح، منتبع معك آخر التطورات الميدانية.
3: شكرا نبيلة، مساء الخير نخلي. فإذن على مساحة 7% أو ما يزيد قليلا من مساحة لبنان تجري عمليات عسكرية لا تتوقف على مدار الساعة، وتحديدا في المنطقة الصفراء، خصوصا هذه المنطقة المحتلة حديثا بعد حرب إسناد غزة وإيران. ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية. المساحة هنا داخل المنطقة الصفراء تظهر بوضوح عمليات التفجير والتفخيخ، إضافة أيضا إلى الغارات، حيث عادت إسرائيل في الأشهر الأخيرة إلى استخدام الطائرات الحربية بعد توقف شبه كامل عن استخدام الطائرات الحربية. 70 بلدة لبنانية ومزرعة محتلة، إن كان بالنار أو حتى احتلال فعلي من قبل الجيش الإسرائيلي. ارتفاع ملحوظ بأعداد العمليات العسكرية، وقد رصدنا ارتفاع وصل إلى 80% بنسبة القصف، إضافة أيضا إلى نقطة مهمة جدا، إلى أن العمليات العسكرية محصورة داخل دائرة جغرافية محددة، عكس ما حصل بعد اتفاق تشرين 2024، بحيث أن العمليات العسكرية في تلك الفترة قطرة وصلت إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. ننتقل إلى ما يحصل في الجنوب في الساعات الأخيرة. عمليات التفجير الإسرائيلي للقرى اللبنانية مستمرة، والأرقام تشير إلى ارتفاع ملحوظ جدا. هذه اللقطات من بلدة حولة اللبنانية تظهر، والجيش الإسرائيلي تظهر الجيش الإسرائيلي يفخخ هذه المنازل، وأيضا هنا فجرها منذ بعض الوقت، من حوالي 20 دقيقة فجر هذه المنازل عملية تفخيخ وتفجير خلال النهار على مرأى من الأهالي أصحاب هذه المنازل، إضافة أيضا إلى تفجيرات في المنطقة المحيطة بعلي الطاهر وأرنون، وإضافة أيضا إلى غارات مستمرة على منطقة المنصوري، علما أن منطقة كفر رمان تتعرض إلى غارات كثيفة أيضا خاصة خلال فترة الليل. عودي لا عند النخلة ونبيل.
0: شكرا صبحي. وفي تقييمها للوضع جنوبا، أكدت اليونيفل أن الوضع في جنوب البلاد لا يزال هشا رغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العام. وكشفت أنه تم تسجيل 1030 مقذوفا في الفترة الممتدة بين 21 و27 آب بمعدل 147 مقذوفا يوميا. وأضافت اليونيفل في بيان إن خلف هذه الأرقام تستمر معاناة المدنيين مع تضرر المنازل والبنية التحتية الحيوية، مشيرة إلى أنها تواصل مراقبة التطورات على الأرض والعمل مع الأطراف للمساعدة في منع المزيد من التصعيد. وشددت على ضرورة التزام الأطراف بالقرار 1701 لخفض التوترات واستعادة الاستقرار وإتاحة الفرصة أيضا للتعافي أمام المجتمعات المحلية.
2: في سياق متصل، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث التطورات في لبنان، وذلك بطلب من فرنسا. ومن المتوقع أن يطلب لبنان تجديد ولاية اليونيفل التي يفترض أن تنتهي في 31 كانون الأول 2026. وفي حال رفض مجلس الأمن تجديد ولاية القوة الأممية، سيطرح لبنان تشكيل قوة دولية بديلة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة على أن تواصل تنفيذ القرار 1701.
0: وللمزيد حول اجتماع مجلس الأمن ينضم إلينا من واشنطن الخبير في شؤون الأمم المتحدة علي بردة. أستاذ علي، يعني أهلا بك. هل ناقش مجلس الأمن أي اقتراح لتمديد لليونيفل، وهل هناك من أمل بالأساس لعملية التمديد؟
4: شكرا على الاستضافة.
5: Taking a look at Sydney traffic, mask up. We've got a breakdown westbound on General Holmes Drive in the airport tunnel closing lane 1. Bankstown, we've got reports of a crash on Marion Street at Cantrell Street. We've got the mini marathon today closing many roads around Sydney CBD till 10 a.m. Taking a look at Melbourne traffic, we've got roadworks in Berwick, Clyde Road at the Monash Freeways down to one lane in both directions. Clyde North, Thompson's Roads also closed between Berwick Cranbourne Road and Matterhorn Drive. Want to bag quality for less? Head to Aldi. They do things differently to keep prices low, which means you can save on your weekly shop. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
6: بنرجع لكم مستمعينا من جولة أخبار الساعة 9، بنرجع نتابع سوا صبحيتنا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني يوم السبت اليوم 29 من شهر آب أوغست، بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة، بملبن 16. بنسمع الفنان جو أشقر، بنرجع بنكمل مع جولتنا الغنائية الفنان محمد مجذوب كمان رح يوافينا بأغنية رائعة جدا. هون راديو 2ME، صباح النور.

بدي وصل تحياتي الصباحية لك المستمعين من عند الفنان محمد مجذوب. العودة لمتابعة صباحيتنا برفقتكم عبر أثير راديو 2ME أستراليا. من عند الفنان محمد مجذوب منروح لعند الفنان محمد خيري هون راديو 2ME 1630 AM.

0: من عند الفنانة محمد خيري. منروح لفاصل الاستراحة هون راديو 2 ام اي صباح النور.
1: Your attention, please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter. The vibe, check them out.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2NE أستراليا.
3: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Julie Billiard, مؤسسة راهبات نوتردام، استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمانة نيسان، هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والأساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969، ويلي لازم تعرفوه انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي، كوني انت السنفلاور بهالساعة يا رب. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
4: Listen to the killer classics
5: introducing
4: all weekend on 2ME.

0: كتير حلوة هالأغنية هيدي وراي I listen to your heart. استمعنا لألا لDHT عبر أثير راديو 2ME أستراليا. تحياتي الصباحية لألكم من جديد، أنتو برفة الموجة 1638 AM هون راديو 2ME. استراحة ونكمل. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: Is it finished?
3: What are they saying anyway?
4: From this
5: black
4: party,
5: my
4: radio.
5: You want it? We've got it. Awesome. Today's best variety, 2ME, only on 2ME Australia.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أذزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلسفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
0: جولة غنائية كتير حلوة منتبعة سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 10 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور
1: 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia
2: suspect now heading north along Bishop Street.
3: Roger that.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا.

0: تسجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاميرا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: توتر عال. لبنوراما من صوت لبنان مع تحيات شادي عقاد وجهاد جرجس.

0: العناوين. نار الجنوب تسابق مجلس الأمن. هل يتجدد شكل القوات الدولية؟ أيلول المدارس والأهل. وفي لبن رما أيضا نشرة الأحوال الجوية والصفحة الاقتصادية ونشرة أخبار الـLBCI. وأسعد الله مساءكم. بينما ينتظر لبنان نتائج جلسة مجلس الأمن بشأنه، نفذ الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارات على حي الدير في النبطي الفوأة وعلى علي الطاهر، كما نفذ تفجيرات في طلوسة وكفر تبنيت وقصف بالمدفعية المنصوري ودوحة كفر رمان ومحيط تلة الدبشة. كما تقدمت قوة إسرائيلية من حداثة إلى عيت الجبل وأشعلت النار في أطراف البلدة. وزارة الصحة أعلنت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار كالتالي: 4352 ضحية و 12318 جريحا. مصادر الحدث أشارت إلى أن لبنان سيطلب تجديد مهمة اليونيفيل التي تنتهي نهاية العام، وسيطلب تشكيل قوة دولية أممية في حال رفض المجلس التجديد. ميدانيا أشار موقع ولا الإسرائيلي أن التقديرات تشير إلى أن إيران تركز حاليا على صراعها لأجل البقاء ولا تسارع لنجدة حزب الله، أما إسرائيل فغير راضية عن مسيرة السلطات اللبنانية، لذلك فهي لا تسارع للموافقة على مناطق تجريبية إضافية، وحزب الله لا يريد لأحد أن يصادر سلاحه أو يدمر بنيته التحتية.
1: موقع ويلا الإسرائيلي نقل عن تقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حزب الله يتعرض لضربة مستمرة وقاسية في جنوب لبنان، وأن البنى التحتية العسكرية التي بناها خلال أكثر من 20 عاما تتفكك تدريجيا تحت ضغط عمليات الجيش الإسرائيلي، وأن مشروع حياة حسن نصر الله في جنوب لبنان يتفكك مرحلة بعد مرحلة، ولا يتعلق الأمر فقط باستثمارات مالية ووقت طويل استخدم لبناء هذه المواقع، بل بمراكز نشاط لعشرات ألاف العناصر. ويشير التقرير إلى أن تبدل الأجيال داخل القيادة السياسية والعسكرية للحزب وفي المستويات الميدانية يضر